0: ده خمسة للسينيور. سجلت جيت كتير في أمنا غادي
1: سي
0: يعني
1: سي
0: خمسة وتقولها مستنوا حتى يجي أخي معناها ما تقدر يجي. الحل وشي قلت لهم واضحة الحكاية لما جيني رسوم خير من الجينيور
1: مي
0: ما استعرفناش اللاعب كيما كيف كان يجيبوا لي الماتريال وبين التيران بين التيران رجعنا جينا في اللي نمشي نشوف في الرتور والجامعية العام من بعده خرجنا. العام من بعده خرجت جريب اللاعبين هذاك نتاعنا العام هذاك العام خرجنا والعام من بعده في البول هذه في سليانا وفيها بروسة في طنبوكا فيها الدهماني في طنبوكا معناها جمعيات ما هي جمعيات ثمان سنين في الزون هذيك مركينا فيها 57 بونتو
1: بالوليدات هذوك
0: بالوليدات هذوك بالماتش ماتش اربع ماتش ويت كوب فانا رجعت للكوب المسيره نتاع الدور بالماتش ويت الكوب والماتش ويت نتاع الشامبيونان معناها 57 بونتو فيها مقطوعه الانتداب نتاع نذكروا بدر الدين البلطي جبناه من حلق ولاد الكرم بدر الدين البلطي ما كمل معنا في السيزون والجمعيه معناها محترمه برشا برشا معناها معناها ممتازه كرويا والعام من بعده نكملوا سنين ما خرجناش بالروح الرياضيه. مع الامران نحن تلفنا سنين ورا سليانا الامران في البول تاع تونس بالروح الرياضيه اللي خرج والعام اللي خرجناه نتاع العام الثاني نتاع رضا بوزاع اللي خرجنا فيه كملنا الواله من غير حتى خساره وخذينا كاس الروح الرياضيه 5 مليون معناها من غير حتى ورقه حمراء وكملنا الواله.
1: اي به سي عبد الكريم كيفاش كانت علاقتك بالملاعبيه من الفرق المجاوره في الوقت هذاك وانت كنت تحكي لي على الدهماني على جريسة على برنوسة سليانة في الوقت هذاك
0: علاقات كلها ممتازه سليانة سعد مجيد الحمايدي اللي نحكي بالمناسبه انا معنا اخ وصديق ممتاز جدا الحقيقه
1: كانت
0: على خبايا في زلول العيني نتاع في جمال الرحيل نتاع الروحية في قصص محمد تاسي جلعتين دهماني لحد في العرس معناها من أصحاب مصفى وبدرة وخميس ووجدي ودلفون ودون نحكيك على قصة دلفون معناها كما جبت أنا المسؤول معناها كانت علاقة ممتازة على قد ما كانت تم شحنة كبيرة في اللعبة وتدخل البارتيات ونبدا يوصل ماشي مرة كان صحاب
1: ترجعوا كاين صحاب جيران شنو
0: جيران بالنسبه لهم معناها علاقه كبيره بيناتنا لهم معناها علاقه ممتازه برشا برشا
1: زعما الصوت هذا تعرفه مادام صحابك مدهميني برشا نتصور نتصور اللي تعرف صاحبك هذا الو عسلامه الو الو مرحبا مرحبا بك خويا
2: اختي حنان لاباس
1: يعيش خويا ربي يفضلك
2: اهلا وسهلا يبارك لك في البرنامج القيم هذا
1: يعيشك يا سيدي هو برنامجكم
2: ينفض بالغبر على جوارات اليتامى
1: يا ولدي هذا كل جمعة يجيب ملاعبي يعطيه باقة ورد ويعطيه ساعتين من زمان رجعوا الذكريات نتاع 40 وقت
2: من العوائل وراك ساعات تحطيك على الدية بالضبط
1: ربي يفضلك
2: ركبت موضوع توا
1: ايه
2: فارس اهتمامي شوية
1: ايه
2: من الأواسط يمشي للفريق الأكاديمي
1: ايه والله الظاهرة هذه شفتها برشا بين الدهماني مكثر شفتها كذلك في المرجان هاو حتى في القصور زاد نفس الحكاية
2: حتى نقول أختي حنان علاش
1: ايه
2: خاطر هاو يسمع فيا سي عبد الكريم كانت الجونيور تبع السينيور
1: ايه
2: معناها الانترونور نتاع السينيور يواكب الماتشوات نتاع الجونيور يشوف التعيبة الزاوية يلقفها يتفرج شويه فك البريود مع سكور جونيور قبل السينيور ولا لا؟
1: ايه
2: يتفرج لونترونور تو سي المولدي عنده مده هذيك ما تكسرش راسك لازم يتفرج في ليكيب جونيور ساعات يعمل دي ماتش اميكو توا بعده جونيور على
1: على السينيور
2: خايبه خلاص
1: ما عادش يتقابلوا جمله
2: صحيتي معناها لونترونور نتاع السينيور لي كاتيجوري جون ما يعرفهم
1: ما يعرفهمش اصلا
2: وهذاك علاش نحن قاعدين نجيبوا لي زوار فلان يشهد عليا ربي يشهد على الغربي مينا نتاع ملاعبي
1: شنو مينا؟ كل جمعيه فيها فيها فيها فيها مئات يعطوهم الفرصه برك هاي سي عبد الكريم عرفتوا صاحبك هذا ولا لا؟
2: مش لعبه بس خالد
0: برقوس اخويا
1: خالد
2: عبد الكريم
0: خويا
2: لاباس عليك اخويا
0: ولا الحمد لله عايش وخلد البيت لاباس عليك
2: اختي حنان راهو علاوة على اخلاقه وتربيته
1: ايه
2: راهو كان وسط ميدان مميز عبد الكريم.
1: ايه
2: كان الجوار هو اول حاجه مدلل بالنسبه لفريقه.
1: ايه ليه عرفت وين اسمعني من الكلام سيريفا وسي الحبيب عرفت اللي هو ملاعبي
2: خاطر
1: سي الحبيب ما يدللش اي ملاعبي.
2: الستار اختي حنان ديما الضاوي ديما الناس كلها تحبه
1: فرض روحه هو.
2: ايه اما المسيره نتاعو خارقه العاده بريسك قريبه برشا لعمر الجلاسي برنوسه.
1: ايه
2: كاكاوارجي امبيكابل كاونترونور مصلي على النبي انضباط اخلاق كتفكير متحمس كان هذيك بوندون ساعه ونص.
1: اي
2: زفر العبيد يشوف كل شيء والناس كلها خيان ولاباس
1: دربيات الدهميني والقصور ديما سخونين شوي مع هذا ثم علاقات كبيره بيناتكم
2: اختي حنان. بين الجمهور يمكن امل ملاعبيه صدقيني لا.
1: هذاك علاش اليوم سي عبد الكريم عنده برشا اصحاب من الدهميني.
2: اي الجينيراسيون كل تاع دهماني.
1: الملاعبين الكل
2: الكل الكل دلفون توفيق فؤاد مصطفى وجدي خميس جلال الهرجيل كلنا احباب كلنا احباب جمعتنا الكل لان اختي حنان الجمعيه كانت تقوم بدورها دورها شنو هو دورها التربوي دورها التربوي جي بيان سطر على ماليه مرتين.
1: ايه.
2: كانت الجمعية تقوم بدورها التربوي كل واحد يخدم في خدمته ديريجون يخدم في خدمته والانترنور يخدم في خدمته الملاعب يخدم في خدمته الجمهور يخدم في خدمته الجمهور وقت يجي ويجيب لك في الانترينمون اليغرد يجيب لك الحليب في كيك شوز
1: وي
2: ديريجون زيادة وقت يأثر يقول كذيك ما تعمل ايش مريك عملها مريك قاليها انترنور وقت يبعث في المود يبعث فيك الرعب او في الارض ليه تبدأ الكونسولاتيون تاع الماتش الجاي. نحن توا لو تعرف قداش كونسونتراسيون نهاني رينيت ليكيب سينيور كونسونتراسيون وقت يبدا لونترونور يعمل في الرينيون. لا مش وقتها كونسونتراسيون. كونسونتراسيون تبدا من نهار الثلاث في الماتش هذاك بوندون يقعد في المخ 74 ساعة ولا 72 ساعة يوفى على روحه لاندي
1: اللي بعده
2: فاش عندك الحق فاش نهار الاثنين باش تمشي للحمام. جواري نجم يمشي نهار الاثنين للحمام بعد يدخل للخدمه في المول ديال برا راهو باب محلول يمكن 5 متر وفي التيران قديم ويعرف سي عبد الكريم وهو نقص على حي قالوا قعدوا في الثمن يبعث فيك يلزمك تخمم معانا على البارتي يلزم لي باور بارتي ويفز لك يقول لك اه والله ما زرزونا تعطيك اربعه اه رمز عبد الرحمن والله ما تعطيك اربعه هكاك يبعث فيك الرعب تعمل كونسونتراس علاش انا قال لك سي عبد الباقي لو فتحتها قال لك راهو يغني هذيك نعمل في ديفولمون ديفولمون للاولاد والاصحاب راه يتعاون حتى لونترونور تيلمون من كثر ما الثلاث الاربع الخميس الجمعه السبت نعملوا كونسونتراسيون نفس الشيء بالنسبه للكسور راه تربينا على الشيء هذاك وبين قوسين اختي فماشي جوار توا من الجوارات اللي كتبتيها من القدوم هذوما ماهوش على خلق وماهوش متربي وماهوش ما عرفش ليه.
1: لا للامانه يعني وشهادات الكل
2: يعطيك
1: الصحه كلها امثله
2: هذه الجامعه نتاعنا هي الجمعيه
1: هذا هو
2: هذا الجامعه نتاعنا هي الجمعيه بالحق ربتنا وعطتنا علاش انا خذينا من الجمعيه اكثر من اللي خذوه تو خذوه فلوس تو نحن خذينا كيفاش نعيشوا في حياتنا والحمد لله رب العالمين كل الوليدات كل اللي نعرفها من كسوا من دهماني من برنوسه من جريسه من سبيانة من جرزونه من عرش منين كل لاباس
1: الحمد لله الحمد لله وهذاك هو اللي يبقى يعطيك الصحه سي خالد الزداوي شكرا ليك على المداخله
2: يعيشك ربي فضلك وربي يعزك
1: يعيشك ربي فضلك هاي سي عبد الكريم راجعين لبقيه الحوار ويعني الفترات اللي تعدت بيها مصافية بعد سنوات الصعود والفرحة والجيل الذهبي هذيك مرة الفوق مرة لوطة الصافية وانت وين في الوقت هذيك
0: والله قلت في حدود معناها 2006 حبس سنيكا هذا سمى جيل معناها الحقيقة المميز معناها اللي خدمت معنا خدمت معنا الوقت هذاك انا حبست ماشي نكور معناها وليت انترنور بركة
1: اي
0: مصر المزغيبي ولا سيد الفير منصور السحبي وسام الوسلاتي نبيل المرزوقي حسين الرمضاني شوقي الرمضاني برشا ملاعبين الحقيقه معناها ممتازين برشا كانت علاقه كبيره وكان اللوكال يجمعنا ما لاعبين ما تقدرش تلقاه نتكلم اللونتريمون تاع يعني كل موجودة في اللوكال تاع الجمعية تلفز تفرج مع بعضها ماتش تفرج مع بعضها كان جو كبير برشا الحقيقة وكانت جمعية معناها ربت والحقيقة وصلت معناها نقول لك بنت ياسر جمعية الدكتور معناها في البريود نتاعها نقول لك ثم نسبة نتاع 10 15 لاعبي بروف الليدر وتو كوادر خرجتهم الجمعية بالفلوس خرجتهم الجمعية
1: وصلوا
0: وما شاء الله كوادر ايه؟ ناس معناها محترمة وشادين بلايص محترمة برشا برشا في وصلت حتى في بريود الجمعية ثم اللاعبين معناها قررتهم في ديزاين فيرمي في البريفي في الكاس الجمعية قررتهم ديزاين فيرمي في البريفي في الكاس معناها كانت إحاطة كاملة الحقيقة و وكان في البريود هذيك كان الانضباط كان الحقيقة لأن الحقيقة في البريود تاع لونتريمون تاعنا البريفي مختلف في الجمعية ب 40 دينار تربح نهار حتى تاخذ 40 دينار وتاخذ ورقة صفراء تقص 5000 ورقة حمراء ما تاخذش تغيب على لونتريمون تجيب مخر على لونتريمون ولا تغيب تقص 5000 تغيب دي سيونس ما تكونش كونفوكي معناها الحقيقه كان احترام تاخذ الورقه حمراء ماهيش بلاصتها تاخذها تابع اللعبه ما تعقلش عليها في البرود هذيك فما ثلاثه ولا اربعه لاعبين مكادين انا نحكيك معناها في البرود اللي فاهم السوق اللي هما كادين ماهمش كان يجيب سلام وسينيور من لاعبين معناها باهيين نجم يكون يكرروا معنا في السينيور ياخذوا البرين تاع نهار الاحد هما ماهمش كون ما عندوش حتى اجازه في السينيور معناها يترينوا معايا في وسط الجامعه يكمل كاس السيونس نتاعو نهار الاحد تربح ياخذ البرين تاع الجمعيه معاه معناها الكادي هو ماهوش ملاعبي معناها تالي ماهوش ما عندوش اجازه خلاص في السينور عنده اجازه نتاع كادي ماهوش يلعب خلاص معناها بشكون معناها النوت تاع الجمعيه كيفاش معناها تبدا تكون وتبدا معناها جيل يوصل للجيل باش تتواصل الجمعيه.
1: به؟
0: معناها العلاقات ما نحكيك معناها على دلفون. معناها علاقه كبيره معناها علاقه كبيره برشا برشا.
1: الحارس الكبير نتاع نادي الدهماني.
0: حارس ممتاز معناها من جبتوا عمره 45 سنة وقت نكون وقت معنا في الحديد
1: ايه
0: نحن محمد لطفي المرزوقي الله يذكره بالخير ناخذ تونس وقتها ويخدم هو في الامن باش ناخذ تونس معناها تعذر عليه باش يوصل هنا وعندنا جارجان في جونيور ولطفي المرزوقي الله يذكره بالخير نقل لتونس في البلاد هذيك جمعية فقط غير جارجان هي علاقة كبيرة بالتليفون وقت احنا في رينو نحكي معناها مع المسؤولين وسي الحديد على التليفون معناها الناس مش يفهموا معناها مش يدافعون
1: دلفون شنو يحكي سي عبد الكريم؟
0: معناها يحكم عليك في دلفون 45 سنة
1: ايه شو مش يزيدني في الجمعية ايه ايه
0: معناها منطقة معناها حسابيا مستحيل تكون الوضعية
1: ايه
0: دلفون وقت جيت في سيونس دونت ليمون ديال نهار ثلاث ماهوش كابابل باش يعمل 10 دقائق فوتين ماهوش كابابل
1: ايه
0: دلفون بدا بشوي بشوي بشوي بشوي دلفون والاحسن كارديان وخرجت فيه جميع عسل الحديد معناها خرجها كارديان دلفون نعطيك معناها من بين الحوايج تاع دلفون في الباليريان
1: ايه
0: دي كورنير ولا الباليريان على الجناب ينبع على الديفونسيرات نتاعو يقول لهم راهو اللي كان سطع بالبونه ونضرب راهو تضرب لاعبي نار نخاف معناها معناها ونولى معناها
1: يعني رجعته لياماته
0: رجع لياماته دلفون واول ما جاء جابك التنين نتاعو كان التنين تاع دهماني هذاك معناها الذكريات نتاعو
1: ايه ايه ايه
0: ايه ترينا بيه ونهار في حد يلعب التنين نحطوا له الكتب وعدى معنا الحقيقه فتره ممتازه ممتازه جدا والحقيقة معناها وجالك سوء جالك سوء
1: معناها حتى هذوما من الأسامي اللي لعبوا في الصافية هو ولد الدهماني ولد نادي الدهماني
0: ولد الدهماني برشا لاعبية أنا اسمه الورتاني الحبيب الورتاني
1: إيه
0: برشا لاعبية لعبوا في الصوء وقت من الأوقات الحبيب تاخذ عندي علاقة كبيرة مع ولد يكمل مع الدهماني
1: إيه
0: وعرفت عليه فكرة تجي معنا للسوء وقتها هو نقل لتونس
1: هاي سيدي خذ تليفون موالي هذوما اصحابك هذوما احبابك هذوما الناس اللي كبرت معاهم ما تصور يعني علاقه كبيره ان شاء الله تطلع صوت شكون الو عسلامه مرحبا بيك
3: اهلا وسهلا مرحبا
1: اهلا وسهلا تحيه ليك شكرا على قبولك دعوتنا
3: وسهرة
1: اللاعب عبد الكريم السامعلي الاستثنائي في صفيه القصور
3: شكرا مرحبا بيك اولا ما يزناش نتعدوا باش من المناسبة هذه نشكر إذاعة الكاف وإطاراتها على الحرفية في التعامل مع المستمعين
1: شكرا لك أنت زيدة
3: وعلى الملفات والمواضيع القيمة اللي تبث فيها شكرا لكم
1: بارك الله فيك
3: ثانيا باش نتحدثوا على سي عبد الكريم السمعلي لازمنا ساعات وساعات
1: ايه مسيرة كبيرة
3: مسيرة من البداية نتاعو كانت مع السينيور وقت اللي كان يلعب مع جماعة أكبر منه ب 13 و15 سنة
1: ومفرز
3: عمره 16 و17 سنة.
1: أي
3: نعم، هذا سي عبد الكريم صملي، هو قائد الفريق نتاعنا، هو مدرب، هو المسير، هو الخو، هو البو، تلقاه في كل بلاصة مع الجوارات، تلقاه في كل بلاصة في أي موضوع من مواضيعهم الشخصية، من مواضيعهم العامة، في أي موضوع تلقاه هو الأول يبادر يعاون يقف. صلي على النبي عليه، ربي يبارك له في صحته وفي صغيراته إن شاء الله.
1: وين عرفته سي عبد الكريم السامع؟
3: قرينا مع بعضنا، عبد الكريم السامع اللي قرينا الثانوي مع بعضنا، وكان مغروم ياسر بالباسكيت. بداياته كانت باسكيت، هذا ربما ما
1: حاجة جديدة.
3: حاجة جديدة. كان قائد فريق نتاعنا في المدرسة في الباسكيت، وكان مصلي على النبي عليه، فريق ممتاز جدا. من بعد وقت يدخل الجمعية شد الطريق نتاع كرة القدم، وتبارك الله كانت مسيرته هايلة خلاص.
1: شنو هو سر العلاقة اليوم 2026 تخليك انت باش تكون حاضر الليلة في سهرة عبد الكريم السامالي وتدلي بهذه الشهادة في حق هذا الرجل؟
3: سي عبد الكريم نحن جيران وأقارب وعائلة واحدة. سي عبد الكريم رانا كل يوم نشوفه في بعضنا، كل يوم نحكو مع بعضنا، تبارك الله نصلي على النبي عليه. وما يحكي لك كان على الكورة زيت يستحيل باش يحكي لك مواضيع
1: كوارجي كهو،
3: ما يحكي لك كان على الكورة، على الماتش الفلاني وعلى الجوار الفلاني وعلى اللعبة الفلانية وعلى الانترينمون الفلاني، باش يحدثك على حوايج أخرى تهنى زيت.
1: محظوظين في رق الشمال الغربي في الوقت هذاك ومعك الأجيال الاستثنائية ضيفي الكريم، انه جمعياتنا فيها ناس مثقفه، ناس تخدم، ناس يعني موجوده اطارات، وفي نفس الوقت موجودين في الجمعيات تاطير في الجمعيه، هم بيدهم ياطروهم في المعاهد. النتيجه تبارك الله وما شاء الله اجيال واجيال. انا فرحانه برشا انه في كل حصه تتعدى كان ماهوش معلم راه استاذ، كان ماهوش اطار في الصحه، كان ماهوش اطار في الشباب والرياضه. صحيح نحن نحكيو هكا لانهم في الوقت هذاك موجودين، اما بعدها ربحتهم تونس في المجتمع، وقت اللي تكون عائله متوازنه فيها اب مثقف رياضي يعني متوازن اجتماعيا ونفسيا، نربحوا برشا عائلات مؤكد فيها وليدات صالحين. ريت الحكايه مربوطه ببعضها.
3: فعلا صحيح صحيح، احنا في الجينيراسيون نتاعنا حتى كان ربما غابت الفكره، الجينيراسيون نتاعنا اساتذه معلمين اطارات الصحه قيمين معنا كليم ذات، نحن هما اللي نعطوا فيهم مصروفهم ونعطوا فيهم فيهم واقفين معاهم باش يكونوا هما معناها الجيل القادم اللي باش يقدر يلاف بعدنا.
1: وهذه راهي عمليه ماهيش سهله. ماهيش سهله، لانه من بعد شفنا تصحر في جمعياتنا الرياضيه وخاصه على مستوى الشبان، والنتيجه هل السلوكيات المحفوفه بالمخاطر نحكيو عليها اليوم، راهو كان جاوا في جمعيات ومأطرين وعندهم شكون يأطرهم وشكون مسؤول عليهم، اليوم راهو العدد اقل برشا من الارقام المفزعه اللي نسمعوا فيها. شكرا على الحوار الراقي سيدي الكريم. سي عبد الكريم شكون هو هذا؟
0: تعال كيف خويا هذاك؟
1: حنان.
0: هذا سي عبد الكريم وسي جلال المرزوقي وسي نبيل المرزوقي وسي كمال السلامي. لما جينيراسيون تاع اربع لاعبين هذوما ما صورت معاهم لا كابيتان معاهم. بعد هما ولوا مسؤولين ولا يكور
3: صحيح
0: ولا انترونير وهما يكوروا من بعد شوية لا مسؤولين هما مسؤولين معنا معناها برشا مراحل
1: عائلة عائلة عائلة تختلف الأدوار أما ديما تبقوا في الفضاء نتاع الصافير يلي بالكسور
3: هو باش نذكر سي عبد الكريم بحويجة اللي كان يتميز بها معانا في الجمعية يعشق الجمعية لدرجة انه ما يحسبش معاها خلاص. من الحاجات اللي تتحسب لسي عبد الكريم انه عدى سنوات عديده كان يتذكرهم يلعب وهو عنده تمزق في الادكتور. وكان كل ماتش باش يلعب الماتش عنده كوكتيل يعمله وحده عربي. ويشد فهمتني ولا لا يحكك البلاصه نتاعو نتاع لا ديكتور، يعمل لها مساج مساج مساج، ومن بعد يكور كانه ما سمعش ما سمعش. تبارك الله عليه مصلي على النبي. رغم اللي ما يحبش يداوي وما يحبش يمشي للسبيطار ولا يمشي للكلينيك باش

0: هاي تتلموا غادي
1: الحقيقه كانت معنا جوا من كذا برشا، وكانت معنا تو معنا علاقه، تجمعنا علاقه كبيره برشا برشا في الملعب جينيراسيون هذه.
0: طبيعه مادام كبرتوا مع بعضكم بقدر واحترام، والكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير، والناس تعاون بعضها، والناس من طبقه معينه، يعني عادي باش اليوم نحكيوا على هالذكريات هذه الكل وعلى العلاقه الطيبه اللي جمعتكم. يعطيك الصحه سي عبد اللطيف، شكرا ليك على هالمداخله وعلى الكلمات الطيبه اللي سمعناها الليله من عندك سي عبد اللطيف المرزوقي. شكرا ليك، شكرا ليك، بارك الله فيك. اي سي عبد الكريم، انا هي المرحله اللي بعد اللي كنا نحكيو فيه،
1: المرحله في البيرود هذا ما فيها معنى، معنى ديزاستين تاع سعود
0: اي،
1: والبيرود معناها وصلت معناها 2006 2007. ما نحبش نرجع للخروج تاع جامعي، خاطر الحقيقه معناها خرجت بغش وقررت باش ما نرجعش.
0: وعلاش وعلاش خرج بعد هالمسيره هذه الكل ما وصلت قررت باش تخرج؟ الا كهو مع ثم حاجات ما عادش،
1: والله ثم حاجات ما شنو قلت معناها، من اقرب الناس لي معناها في البيرود هذيك ما نحبش نرجع لها الموضوع، خلاص عجبتني معناها المكسيم تاع سعود معناها ان نشوفه طبيعي، معناها اللاعب موجود باش يبدع وباش يوصل، اما النكسه نتاع سبورتيف نتاع جوار هي الطبقه الحقيقه، الطبقه الاثر نتاعها.
0: اي
1: معناها نشوف النزول تاع الجمعيه فقط خلى لي اثر اكثر من السعود كذا مره.
0: يعني انا قلت جمعيه كما قدمت من اللوره، وعادي ثم ملاعبيه اخرين نورمال تحت جمعيه عادي يشموا فيها هو تو. انتم ليلي يعني هذيك داركم الصافيه، هي العائله، هي عادي الملاعبيه كيفك ما يتحملوش ال
1: يعني نكسه كبيره في الوقت، نكسه كبيره برشا ما تتحملش، خلاص خلاص معناها جمعيه في مستوى معين، معناها وصلت مستوى معين معناها باش ترجع بالتوالي. الحقيقه ما وقتها كانت صعيبه شويه الحكايه. جمعيه رجعت فيها المسؤولين من بعد انت زهير، جمع سي زهير وسي السحبي جيني برشا مرات الحقيقه وما ما رغبش، اولا المعطيات تبدلت، انا من الجينيراسيون معناها فقط 3 سنين جينيراسيون بعدت عليه، نحكيكم بين الجينيراسيون اللي عشت انا اللي بديت من الجمعيه العظام اللي خرجت انا مرتين، فما اساسا تاع سبور، فما ناس صابوا ولادها سي عبد السلام المرزوقي، في رينا البتور، معناها تو لحد الان معناها عودني بزار ولا خطورة معناها بولاد.
0: ايه راجعين لسهرة الرياضة على موجاتنا مع تجديد تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، وسهرة هذا المساء بأم ذا عبد الكريم السمعلي اللاعب السابق لفريق الصافية الرياضية بالكسور. نرجع لك سي عبد الكريم، اهلا وسهلا بك، تحية لك مرة أخرى وشكرا على هالمسيرة وعلى هال يعني ذكريات الجميلة. الليلة برشا ناس توا في الكسور يسمعوا فيك ويتذكروا السنوات من 80 حتى اللي كملت المسيرة نتاعك، كل واحد يتذكرك على طريقته كما ذكروك ضيوفك هذا المساء. سي عبد الكريم ثم تليفون واحد زاد من الناس اللي عزيز عليك، سي عبد اللطيف طلعته صح والله العظيم، هو تبارك الله عليه يعني مداخلة كانت أنيقة جدا، والاسم هذا كذلك نعرف يعني لك برشا حاجات وبرشا قدر وبرشا محبة واحترام بيناتكم. اي نحاولوا. مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير على السلامه،
0: شكرا على قبولك دعوتنا.
2: مرحبا بك،
0: وانت شرف للجهه وشرف للكيف وللكسور، فرحانين برشا، واحد من اطاراتنا زاد اللي نعتزوا بهم.
2: عايشك مدام،
0: شكرا لك. هاي سي عبد الكريم، شكون صاحبك هذا؟ اي شكون سي وسام؟ اي
1: هذا خويا الصغير، هذا هذا خويا الصغير، هذا تربينا مع بعضنا، خويا الصغير هذا علاقه كبيره برشا برشا للجينيراسيون تاع قلت سي مكرم وسي منصور، مع الجروب اللي حتى الان ما ثمش عيد ما نعدوش مع بعضنا، ما ثمش جاي تاع منصور الاطار ثاني هو في الديوانه، كل ما جاي للكسور ما ثمش مسائل لزمت كل
0: ايه. هذاك علاش انا راني من الاول كي قدمت قلت ما شاء الله الصافيه بابنائها وبكوادرها في الدوله التونسيه، من الصغر نعرف ان المعلومه هذه، والليله تاكدت يعني مدينه تزخر بالكفاءات، موجودين يشرفوا في الكسور وفي الكيف واطارات كبرى في الدوله التونسيه.
1: والله الحمد لله يعني معناها الفضل هذا ربي الحقيقه، معناها كان اتجاه رياضه الرياضه والقرايه، الحقيقه كانت في الكسور كانت معناها لهوه كبيره، وجينيراسيون تبع جينيراسيون يقول بعدين فضل يرجع
0: ريت كل جيل يتبع جيلي بعده راهو ريت.

0: نحكيو يعني في فرق أعمار يعني مختلفة، لكن الناس تتبع بعضها ما شاء الله.
1: تمام، الحمد لله. الحقيقة معناها جينيراسيون الحقيقة ممتازة برشا برشا، وكلها توادر، كلها معناها إثارات وتربية وأخلاق، معناها محبوبين في الدول، محبوبين في الشمال الغربي، كل حقيقة ممتازين برشا برشا.
0: وكل واحد في مسيرته عنده جانب لصافي راضي بالكسور اللي عندها فضل عليه في التكوين، انه عرفته على العبيد، عرفته على كيفاش يعيش، عرفته كيفاش ياخذ حياته مرحله بمرحله، وهذوما رم هكا يتكونوا الكفاءات في العاده يعني.
1: والله نحكيك معناها سي منصور توجيته برشا مرات، قلت في الكادر هذايا في الديوان،
0: ايه
1: كل ما جاي يقول فكرنا، يقول لي يا اولادي ما تنسوش فضل الجناي، كلمته ديما يا اولادي ما تنسوش فضل الجناي عليكم، يا اولادي ما تنسوش فضل الجناي عليكم. معناها تو معناها سي منصور هذايا معناها عنده 15 سنة من اللي بات الكره والجمعيه ما ينساهاش.
0: بالطبيعه. سي وسام نتصور زاد نفس التوجه. دكتور مكرم الزغيبي نتصور كيف كيف. خويا وصديقي مكرم نحييه بالمناسبه.
1: نعطيك بس على سي وسام.
0: ايه.
1: سي وسام لحد الان تو هو من محبين الجمعيه، من داعمين الجمعيه. سي وسام تو هو معناها قاعد يحاول كيف الكار موجوده في الديوان باش يخرجها باش يجيبها للجمعيه.
0: ايه.
1: معناها اخذ معناها توسيع سي وسام معناها
2: معناش مزيه معناها عبد الكريم على الجمعيه.
1: نعم جمعيتنا سي وسام معناها
2: جمعيتنا واللي مدام حنان نحن تعلمنا من عبد الكريم ابار انه تعلمنا نكوروا معناها اللي احنا وقت خرجنا صغار. عبد الكريم كبير وهو قدوه نتاعنا، هو صاحبنا وخونا، وهو الكوتش عبد الكريم الكوتش والملاعبي والخو، وهو معناها نفكر معناها حبنا للجمعيه معناها الترانسميسيون نتاع الحب تاع الجمعيه عدى هنا هو الحقيقه.
0: أيه.
2: وخاصه الحب لونترينمون، لانه عبد الكريم تصورني بالنسبه لي لعبت 15 سنه في الاكابر بركه
0: ما شاء الله.
2: والله ما نفكرش برشا معناها يمكن 3 4 ايام في 18 سنه عبد الكريم يمكن غاب معناها ما يغيبش. خلاص عبد الكريم على لونترينمون من اللي الثلج يصب، الحجر يصب، المطر تصب، من الريح، عبد الكريم ديما يترينا، علمنا نحبوا الجمعيه، علمنا نحبوا بلادنا اترافير الجمعيه، علمنا الرجوليه، لانه في الاخر خلاص الكره هي رجوليه.
0: اي اي. علاش قلت راهو الجمعيات يخلقوا القيادات.
2: علمنا نحبوا بعضنا.
0: اي.
2: عبد الكريم معناها بالحق الكلمات ما تنجمش تعبر على عبد الكريم معناها بالحق. معناها من اللي خرجنا نحن عبد معنا ملاعبي ومن بعد رينانا ومن بعد حتى كي خرج من الجمعيه ديما نتلموا ديما نحكوا على الجمعيه ديما. وديما ولتو البارح والغدوه وبحول الله نسبقوا ديما نحبوا جمعيتنا. عبد الكريم علمنا برشا حوايج باهيه الحقيقه. والحقيقه راهو بكلمات ما تنجمش تعبر معناها، لانك انت غدرتني به الموضوع اما ما نجموش نعبروا الحقيقه، لانه هذوما دي سونتيمون يتحسوا ما يتقالوش معناها.
0: اي اما بفرحه كبيره وبحب وباعتزاز انه نهار ذاك صافي عديت فيها كما قلت 17 سنه يعني عمر انت عابد تعلمت منها برشا حاجات. الناس هذوما حتى بالعين تتعلم.
2: اكيد الكسور بلاد خرجت برشا رجال وخرجت برشا ملاعبيه كبار الحقيقه. نحن ديما مع عبد الكريم تكلاسوه الاول، لانه هو الحقيقه كان فلته كرويه معناها نحكي مع الكوره، كان فلته كرويه وما كانش معاها معناها الظهر والظروف والخدمه وكذا كذا، اللي كان قادر يلعب في معناها يلعب في الناسيونال ا. كي نقول يلعب في الناسيونال ا معناها يلعب في الناسيونال ا فاسيل مو معناها يلعب فاسيل مو مرتاح للاخر. وعبد الكريم بقى يحب جمعيته بقى يلعب في الكسور، وخدمه وظروف ودار وكذا ومسؤوليات هي اللي ما خلتوش يبعد على الكسور. تالي عبد الكريم من الجماعه اللي كانوا قادرين يلعبوا في نيفو كبير الحقيقه. باللي نحكوا على عبد الكريم ما نجمش نعطوه حقه الحقيقه.
0: يعطيك الصحه سي وسام، شكرا ليك اللي سمعنا صوتك الليله وكنت حاضر في شهاده
2: تخصي عبد الكريم. عايشك عايش خويا. وكل اولاد الجمعيه اللي لعبوا معنا واللي يلعبوا توا، اولاد الكسور واللي يحب الجمعيه الكل.
0: عايش خويا، ربي يفضلك وربي يوفقك انت زاده. شكرا ليك سي وسام الوسلاتي. سي عبد الكريم قربنا نوصلوا نهاية الحصة بشهادات بذكريات بحاجات هكا كما قال وسام، حاجات الكلام ما يفيش في حقك والمسيرة الكبيرة اللي عملتها مع صافي رياضي بالكسور. ومحبة الناس ديما تبقى حاجة كبيرة، راهو صحيح الدنيا ماهيش فلوس وكهو، مرة تبدأ عندك فلوس ما يكلمك حد يعني جيست على مصلحته وكهو، أما وقت اللي تبدأ رجل طيب وأخلاقك عالية بعد 46 سنة، الناس تتذكرك والناس تحكي عليك والناس يعني تعبر على محبة كبيرة وعلى قدر وعلى سنوات عشتوها مع بعضكم في فريق السفير ذي بالكسور وحتى في فرق أخرى، لأنه اللي اكتشفته عندك برشا أصحاب في جمعيات أخرين.
1: وليس بنعرج على هذا أخت حنان، اللي على الجمعية خرجت بعدين بعد 4 سنين أخت سي مراد رئيس الجمعية طلب مني باش نرجع ريم لكيت سينيور. قلت له نعرف بالنسبه لهنا عندي التزامات اخرى تو ماش نزال نرجع للسينيور نخدموا رجال.
0: قالوا نسمع فيك
1: نخدموا رجال، تعطيني كابيتال صافي تصب لي 40 مليون، اعطيني 20 مليون، اعطيني هيئه واعطيني امين مال واعطيني نعمل معناها كيف معناها وحدها في باري على الاخرين. يا يعني في الايجار نتاع الاخت حنان لعبي في الكاتيجوري يا يعني يا سياره بخمسه مشروع في السيزون.
0: في السيزون هذه النقطه انا ديما نحكي عليها وحتى في استضافتي رئيس رابطة شمال الغربي لكرة قدم. يا رسول الله كيفاش ملاعبي في العمر هذاك يلعب 5 مقابلات في العام وغيره في جهات أخرين يلعب 25 مقابلة ومن بعد أم ولادنا ما وصلوش، تي أنتي ما خليتهمش يوصل.
1: الوقت هذاك معناها سلطة كروية معناها بتكون في السينور معناها ما عادش تنجم تكون.
0: ليه ما عادش؟
1: قبل في الليجيون تقبل 20 30 حتى ما نجمش، أنت ناوي باش تخرجوا باش تخدموا. قلت في البريود هذيك فهمنا اعطيني كابيتال وحدي من صارت مع جمعيات مع ابو سالم مع جندوبه مع سليانه مع الفيس مع برنوسه، المهم نميل 10 جمعيات نعمل دوبل للي وروتور واحد.
0: هذا هو
1: معناها هذا ما
0: نحصل البطوله يعني
1: خاطي البطوله معناها هذا انا نعمل دوبلين جيت مثلا سليانه مرتين وانت تجيني مره في الليجون واللي كانوا تورنير وقت اخترناهم وقت ايمن الباكوش كان الكابيتان ديكي وقتها وقتها الريمي اخترته هو باش هو مش يبدا المشرف على لي زونترونور. كل كاتيجوري عندها اونترونور بروف دي سبور ومعاها لاعبي كبير دي مثال تاع بلتيسكي وسير كل كاتيجوري معناها باش نعملوا لامالغام بين الاونترونور وبين لاعبي كور الكورة. بين معناها علميا وبين لاعبي معناها كور الكورة معناها باش ما مشتش الامور الحقيقه معناها
0: للاسف الا غالب الافكار الباهية عمرها ما تمشي راهو ماك تعرف. ان شاء الله الفكره هذه ياخذوها جمعيات اخرين ونشوفوها من المواسم القادمه. هاي سيدي صحابك برشا سي عبد الكريم ها؟ مالا ليه؟ اي سيدي هذا باش تعرفوا لانه قريب لك برشا جيران ونتصور برشا حاجات يجمعوكم غير الكوره. مساء الخير سيدي اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك اختي حنان.
0: مرحبا.
3: تحيه ليك تحيه للفريق
0: ان شاء الله ما نكونوش سهرناك الكورجيه كيكه.
3: لا لا لا تحت امركم تحيه لكل مستمعي اذاعه كيف.
0: عايش خويا ربي يفضلك.
3: في عبد الكريم شنو حوالك؟
1: لاباس انا في عبد الباقي وين
0: لاباس عليك زعما في النغمه نتاع صوته عرفته ولا
1: صوت ما تفرقناش في عبد الباقي لان علاقه كرويه وعلاقه مهنيه.
0: هذاك علاش انا قربت لك شويه.
3: اختي حنان
0: سي عبد الباقي اهلا وسهلا بيك. ساعة شنو احوالك؟
3: ربي يفضلك.
0: العائله بخير انت صح
3: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. اسمعني انا كي نشوفك حتى ما نكلمكش نفرح ديما
3: بالنشاط
0: بالحيويه. سي عبد الباقي الرياضي كهو
3: ربي يفضلك
0: اختي
3: حنان.
0: شكرا لي.
3: عايشك سي عبد الكريم. نعرفوا على مستوى دروب الحياه المختلفه بمعنى نعرفوا هو يكور في صافيه رياضيه بالكسوره نكور في نادي رياضي بالدهمان. نعرفوا كزميل جمعنا درب معترك الحياه في الامور المهنيه. ونعرفوا كم لاعب لعبنا في فريق واحد انا وياه اللي هو رياضه وثقافه وشغل بالمستشفى الدهماني ومستشفى القسوق. وكان عندنا فريق هو يعمل ممرن وانا مكلف بالامور الاداريه وسي عبد القادر مقري مدير المستشفى الله يذكره بالخير في الوقت ذاك هو رئيس النادي وكان عندنا من احسن الفرق اللي توجدت في الشمال الغربي. سي عبد الكريم كان يعمل ممرن ولاعب وانا كنت نعمل لاعب وكاتب عام. وكانت عندنا نتائج طيبه اذا ما نقولوش اكثر من هكا خلينا في شويه تواضع.
1: عبد الباقي فكرت بالبونت والهزه محل بزراعة سونتراس
3: صحيت.
0: حاضر عنده لك الاجابه. اي نسمع فيك سامحني.
1: عبد الباقي مرق البونت وعادي معناها عادي مسوري ترافاي والهزه سونتراس خوض.
0: مستانس عبد الباقي بالبونتويت يعني ما يمرك.
3: سي عبد الكريم هو مثال تيبيك للقصوري الأصيل المطبوع. راو هذايا احقاق الحق،
0: وهذه شهادة رو للأمانة إنه نبحث منذ أيامات وعندي مود بالحق. يعني واحد من أحسن ما تعرف القصور، رجل بيأتم معنى الكلمة. وبعد نحكي كورة رو ما
3: صحيح. هو هو هو رمز أمانة، هو رمز الأمانة. في عبد الكريم السمعلي رجل أمين بجميع المواصفات بما في الكلمة من معنى، لأنه هو عرفته كإطار في مستشفى القصور، هو مكلف بالأمور المادية المالية المقتصدية المستشفى القصور، وكان رجل أمين إلى أبعد الحدود قل وجوده. باختصار باختصار
0: وهذه شهادة تغني يعني عن كل
3: كل شو. باختصار في عبد الكريم رجل ولا كل الرجال،
0: صلى ربي يبارك له في صحته في عائلته. بالحق مرات شهادات كيف هكا تقول لك هو ما حاشي بشيء، ما بعد هالمسيرة الرياضية والمهنية اليوم هو يعني أحيل على شرف المهنة ويعيش حياته عادية بالمحبة هذه بالكبير بالصغير. وقت تسمع سيري ذا، وقت اللي تسمع سي الحبيب الصباحي، سي عبد الكريم الجمني، سي عبد الباقي الجمني، سي وسام الجيل الجديد، سي عبد الطيف المرزوقي، الناس ذوما يحكيوا على السيد هذا تقول
1: حبنا دخلك حنان.
0: اي
1: ليه معنا عرفت الرجال وعرف معنا نحكي الكاليتين نتاع الرجال تاع الباقي. نحكي في جمعيه هنا الوقت هذاك في قدور الخماسي في اسمه الرئيس الجمعيه المولد السلطاني يظهر لي واقع واحد قدامي في ديرو تاع الباقي. معناها باش نوريك الكاليتين تاع المسؤوليه اللي ماهيش موجوده خلاص. ثم لاعب من جنور نعرفش الذكر تاع الباقي ولا ليه ناخذ ورقه حمراء في الدهماني يلزم يخرجك يخرج الماندا نتاعهم تاع الفلوس. يرجع للمقابلات نتاعو وزاد مجموعه من الجنور وزاد سعد باقي قال له خلص لي الخطيه نتاعو باش يرجع لها. وش رد سعد باقي؟ قال له الخطيه تخلصها انت باش ترجع تلعب، باش ما عادش تاخذ ورقه حمراء.
0: هذا هو ليه امور انضباط
3: بعد والله نذكرها سي عبد الكريم.
1: ذكرتها سعد باقي ولا لا؟
3: والله نذكرها اي نذكرها سي عبد الكريم.
0: ريت كان مش الانضباط هذاك ما نحكيوش اليوم مع هالاطارات هذوم الكل. كان جاي الماء مسيب على البطيخ كما صاير في المده هذه. ما نحكيش اليوم لا سيد لا اطارات طبيه لا على معلمين لا على حد شيء. راه نحكي ثمانينات وتعديوا معايا ناس في الستينات. سي عبد الباقي يحكي انه يلعب في اتحاد بوسالم ويمشي يقرا في المرسى ويعاود يرجع اخر الجمعه ويلعب المقابله ويعرض للترا ويعاود باش نهار الاثنين ما يغيبش على القرايه باش من بعد يرجع البوسالم وهو معلم ويرجع المكثر وهو معلم ويرجع للجهاتنا وهو إطار بتضحيات كبيرة وبانضباط بهالروح هذه اللي يحكي عليها سي عبد الكريم وتحكي عليها انت سي عبد الباقي. ملا أجيال وملا ناس هذيك علاش عنا برشا نجاحات في الأجيال هذيك وعنا تبارك الله ما شاء الله عائلات بعد كونوها وليدات صالحين وهدوهم لتونس. هذا الانضباط هذا التكوين هذه القراية هذه الكرة اللي نحبوها ونحبوها اليوم في تونس.
3: هو لو فعلا أختي حنان بين النادي الرياضي بالدهماني والصافية الرياضية بالكسور راو فما إطارات اللي هي راي عديدة وعديدة جدا كانوا هما من أبناء الناديين. راو إطارات عليا. راو طبيب محامي مهندس إطارات تعليم ممرنين معدين بدنيين. معناها راو فما شكون وصل حتى الأقصى درجات وصلوا إطارات عليا في الدولة من صافي رياضي بالكسور ونادي رياضي بالدهماني
0: وجهات الشمال الغربي الكل. صدقني في كل مرة هكا يكون واحد من ضيوفي في الحوار نكتشف مستويات علمية ما شاء الله ومع هذا نجحوا في الكورة وكونوا عائلات وكانوا أمثلة ناجحة. يعني مصاب اليوم نرجع للتكوين هذا ونعرفوا كيفاش كونوا هالناس الكبار هذوما باش على الأقل نخدموا نعاودوا ونرجعوا الحكايات هذوك اليوم.
3: وسمحني أختي حنان هو راهو احتكاك اللاعبين ببعضهم وخاصة احتكاك اللاعبين الصغار بالإطارات هذيك اللي هي مازالت تتكون راهو ذاك اللي يولد أنه ما عادش عندك حتى مجال أنك تتخلى على دراستك أو تزيغ لا على اليمين ولا على اليسار ما عندك كان خيار واحد هو أنك تكمل جيسكو بو باش تكون إطار كيفهم. وهذايا اللي خلى هك الجيل هذاك الكل يكون ناجح في حياته ويكون هو من المسيرين سواء في الرياضة سواء في الاقتصاد سواء في جميع المجالات اللي هي موجودة على مستوى البلاد. وهذاك اللي خلى الجمعيتين هذوما يفتخروا بأبنائهم اللاعبين اللي واصلوا دروب الحياة، فيهم اللي تقاعد وفيهم اللي توفى الله يرحمه وفيهم اللي مازال ينشط في سلكه. والحمد لله رب العالمين أنه هذاك ما خلى كان المعرفة. وخير دليل على ذلك هو أنه المعرفة كما سي عبد الكريم اللي هو مفخرة لكل واحد عارفه. وسي عبد الكريم يبقى ديما الرجل المثالي اللي قل أنك تلقي كيفه تجتمع فيه كل مواصفات الأخلاق التربية والثقة. والحمد لله
0: نعمة من عند ربي سبحانه.
3: ومن غير رمي ورود والله نهنيه سي عبد الكريم على خاطر أنه هو إليه توجور يقال الويمام سواء كان يخدم سواء كان ممرن سواء كان ملاعب سواء هو تو وهو في محال على شرف المهنة. سي عبد الكريم هو اللي ديما يبادر، هو اللي يسأل على الناس الكل، هو اللي يخليك ديما أنك فخور وفرحان أنك عرفته في يوم من الأيام.
0: هذا هو. يعطيك الصحة سي عبد الباقي، شكرا لك على المداخلة الأنيقة زيدة كالعادة كما مداخلة سي عبد الباقي الكل. شكرا لك، إن شاء الله ديما موفور الصحة والسعادة، نشوفك ديما سي عبد الباقي. شكرا لك، كنت ضيف مبجل الليلة على موجات إذاعة الكيف. أي سي عبد الكريم، هذوما أصحابك وأحبابك، هذه مسيرتك اللي تقريبا فقت ال 45 سنة في الصافي الرياضي بالكسور. اليوم نحن في 2026 والناس تحكي على سي عبد الكريم السمعلي. خلي لك كلمة الختام سيدي، وسعيدة إني التقيتك هذا المساء، وشكرا على هالأخلاق الكبيرة وعلى هالمسيرة الطيبة، وهذا اللي يبقى سي عبد الكريم في الحياة ومن بعد هالمسيرة بين الحياة المهنية والحياة الرياضية.
1: والله في الأخير كلمة شكر لذات كيف الحقيقة معناها كما قال أخوي خالد، أنا نفس الغبار على برشا لعبية ونا من متبعين لذات كيف خصوصا في البرنامج الرياضية
0: نتاع عبد الحد، ربي يفضل
1: على الاختيار تاع النغم الراقي تاع ممتاز جدا
0: يعيش.
1: ونفتح في الجمعيات نتاعنا تو نتفرج ما تو يعدوا في نسمع في البول نتاع ريجونال نتاعنا، معناها جمعيات ناخذ حظها دي أتم معنى الكلمة. إن شاء الله الخروج في بالي تخرج برنوت ولا سيجا أي واحدة منهم كل جمعياتنا شهر مبارك كلها من أي جمعية، الحقيقة معناها تحس بفرحة تحس باعتزاز، معناها سيجا تسمع بها وش عامل بعد درجة قبل معناها تقادوا في الستي تكنيك بس عارف لأمس وش عامل جمعيتك طيب معناها إذا كيف حقيقة معناها ممتازه جدا
0: الحقيقه. هذاك حقكم وراهو وين ما تكون عندنا الامكانيات سي عبد الكريم، راهو نعديو اي جمعيه حتى في رابطه الشمال الغربي المده هذه كلها نعديو مقابلات رابطه الشمال الغربي لانه عندهم جمهورهم وعندهم ناس. مريت وقت اللي تبدا في قهوه مثلا في سقيت سيدي يوسف الكيف الغربي وبرنوسه مثلا في تستور في اي مدينه من حقها انه تسمع جمعيتها في الراديو. وين ما تبدا عندنا الامكانيات رانا من بخلوش رغم الظروف الصعيبة وكل شيء نحاولوا أنه نغطي مقابلات في رقة شمال الغربي الكل، نجتهدوا في هذا الفضاء أنه في كل جمعة يكون عنا واحد من الأسماء من ملعبية الشمال الغربي. راهو ما عنديش اختيارات ليه، بالعكس أنا مضبية الناس كلهم يتعديوا. فرحانة برشا بالمسيرة الطيبة لكل الأسماء اللي تعديت معايا تقريبا برنامج راهو اليوم يمشي عنده 3 سنين ولا أكثر. فرحة كبيرة أنه نكتشفوا جيتي ولد شمال الغربي بهالمستوى الراقي. وانا فرحانه مره اخرى سي عبد الكريم انه التقيتك هذا المساء. شكرا على حضورك المتميز، حضورك الانيق، وشكرا لضيوفك الكرام على هالشهادات اللي في كانت في حقك في مسيرتك وفي شخصك كذلك.
1: بارك الله فيك، ربي يبارك فيك، ان شاء الله ديما متميزين اذاعتك
0: ربي يبارك فيك. يعيشك يا سيدي، شكرا ليك، ربي يمتعك بالصحه وطول العمر، ربي يفضل لك العائله. شكرا ليك سي عبد الكريم السامع لي ضيفي هذا المساء على موجات اذاعه الكيف. وباقة ورد مره اخرى للاعب الصافي الرياضي بالكسور سي عبد الكريم السامع لي. شكرا ليك سليم على الاخراج، شكرا لكل زملائنا مين في المراقبه. رفيق بعد شويه يقرا نشره الاخبار. هذه اذاعه الكيف، الصوت الاقرب اليك. شكرا لكل مستمعينا اللي اختاروا موجتنا في سهرة الرياضة، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، حديثكم كبير يبدأ معكم ويتواصل على امتداد ساعة من زمان. عنا موضوع مش نحكو فيه، قيمة من القيم اللي اليوم يطول الحديث عليها، خاصة وقت نحكو على قيمة الوفاء. الوفاء وما أدراك ما الوفاء. اللي حطيت صبعي على على القيمة اللي هي بصراحة يطول الحديث فيها، خاصة اليوم كي نحكو على الوفاء، سواء في بين الأصحاب بين الأحباب، الوفاء بين الناس لمتها الخبزة، بين الناس تعاشرت في الخير. خاصة نعرف اليوم حياتنا اليومية بكل ما فيها من ضغط، في ساعات الواحد ينسى ولده في المدرسة، ولا ينسى صغيره، ولا ينسى كذا، ولكن في نفس الوقت ما يعنيش هذه القيمة. ثم ناس إلى حد هذه اللحظة، أنا متأكد بجينا برشا مكالمات على 78-227-160 باش يعطونا درس في الوفاة، خاصة أبائنا أمهاتنا المسنين. بعد شوية تكون البداية مع عم صارع باش يكون باش يبدأ الحديث على الوفاة، وبقية الحديث الكبير ليكم أكيد تطلبونا على الرقم اللي تعودتوا به. لكن قبل هذا أهداء خاص لكل الأوفياء، كله في الوفاة، لأنه لهذه الرحلة اللي تبدأ معكم ومعكم ومنكم وإليكم تتواصل. رجيكم.

0: يفضل جميع بناياته كلها يعطيهم الوقت الطيب، وبعد عليهم الجيران الحاسدة وذرية الفاسدة.
1: بارك الله يا مصلي على النبي يا ما شاء الله، يا بارك الله يا مصلي على النبي ما شاء الله عليكم ما شاء الله.
2: الراك مستور وفي الكعبة تدور وانا معك. الله لا يفرغ لك جيد بجاه النبي الحبيب.
3: امين.
2: يبعد عليكم الظلام ولاد الحرام بجاه حي لينات.
3: امين.
2: الراك يهنيك ويبعد البلاديك. يا راجل الكرمانة من داخل مليان ومن برا مزيان.
4: الزمان نرجع لك والله غيري ندعيني.
5: الأولين يقولوا الجابل في البرد مباتة، والجابل في فراشة دافي، والجابل لابس صباطة، والجابل اللي يمشي حافي. ويقولوا بعد أولادك على النز، نز يدير الغصايص، نصف مليها بالعز ولا مليها والرخايص. سلمتم.

0: ولكن جدك وجدي كانوا يطلوا على بعض، يمشي يتفقد ولده ويتفقد اخوه، يركب على الدابه ويمشي بالنهارين بثلاث ايام باش يمشي. اليوم من سرعه الوقت والتراهب والواحد تجي يتكلم يقول لك ما عنديش وقت.
1: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع محلية هذه، يقول لك جدي قبل وجدك يتفكروا بعضهم ديما يسألوا لبعضهم، يمشي بالنهارين باش يطل عليه. اليوم بالرغم وسائل النقل والبورتابل كل شيء ممكن يعني، ورغم ذلك يقول لك ما عنديش وقت. مقارنة رائعة. عم صالح اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا سي بدر،
1: شحوالك عم صالح؟
2: الله يسترك. مرحبا
1: مرحبا عم صالح. اليوم نحكوا
2: تحية للجميع.
1: اليوم اهلا وسهلا بك، نحكوا على الوفاء اللي هو من اروع الصفات اللي اللي اللي اكيد تميز الانسان على غيره. الوفاء اللي هو العهد، اللي هو الاخلاص، عكس الخيانة، عكس الغدر، هو يقرب الناس لبعضها، يخليهم ديما كتلة واحدة. وديما الانسان اللي عنده صفة الوفاء الناس يقدروه ويحترموه وياسر. يطول الحديث على الحكايه ذي عم صار، خاصه كي نحكوا يقول لك بين ناس بكري وبين توا، الحكايه بعيده ياسر على بعضها.
2: نعم ناس بكري.
1: اي
2: ناس بكري سي فتحي نبداها من العيد.
1: ايوه
2: العيد والوفاء والعشر يهزوا للعيد نتاعو. يا عيد الصغير يا العيد الكبير.
1: أي.
2: ما عندوش مثلا باش ضحيه يذبح ضحيته، يدي للاحباب والنيه والصفاح.
1: اي ونذكر حاجة أخرى عم صار، قبل كانوا يعملوا قسامية يأخذوا شيء ولا حاجة ويقسموها، ولا ساعات عجل ولا غيره، واللي حتى ما عندوش يعطيك الصحة
2: يأخذ هذاك يأخذ نصيبه مع الجميع.
1: مع الجميع يعني، يعني ما حد ما يتحقر وحد ما يتبخس.
2: لا لا ما عندوش ما يتبوش ويعملوا مثلا بقرة هذه
1: أي.
2: كأنها
1: أي.
2: دوري على المطر
1: أي.
2: ذلك العبادة تزغرت وناس كبار
1: أي.
2: وقيدوا اللي دافعين كل شيء والما عندوش يتقيد معهم.
1: طيب انت عم صالح اكيد عرفت برشا ناس وخلطت برشا ناس، واليوم ثماش نهار من نهارات ناس ما توقعت الجملة باش يسهلوا عليك وجوك وسهلوا عليك، والعكس ناس توقعتهم باش ديما يسهلوا عليك وكذا، والعكس صار الحكاية ذي تصير برشا.
2: نعشرت برشا سي فتح.
1: اي
2: فهمت اللي يقول عم صالح عارفي ولا صالح عارفي وكذا.
1: أي.
2: اللي هو ذاك الى حد الان معلم يقول عارفي.
1: أي.
2: فهمت.
1: أي.
2: واللي ما عندوش حتى تخالطه في معون.
1: أي.
2: يقلبك فيه اللي هو النية خايبة.
1: صحيح صحيح
2: فتح.
1: صحيح. ونذكر عم صالح اللي في
2: شيء ملموس،
1: شيء ملموس، ونذكر في اكثر من مناسبه جبتنا على معلمك القرة والدي ما وفي ليه والدي ما تجبد اسمه.
2: وفي ليه نزيد نعاود هالك الله أي. يرحمهم.
1: أي.
2: المعلم اللي قراني 6 شهر في بنهرار.
1: أي.
2: والشيف اللي خدمت معه في 75 في غير دماغه.
1: أيوة.
2: الله يرحم والديه.
1: أيوة.
2: أنا عمري 20 سنة يعطوا فيه في الكبس.
1: اها ورغم ذلك
2: الله يرحم والديه ورحم عليهم الى حد الان.
1: واضح وذيل كله على مصلحتنا ومحليه الواحد يعني، انسان على مصلحتك يكون حريص ورغم اللي قاسي، ولكن ديما نبقوا اوفياء لهم.
2: اوفياء اوفياء الاوفياء توفي عادنا توتعي بشوي في الشبيب
1: التوفي. اي اما اما اما اما في الكبار ديما موجود الحمد لله.
2: موجوده موجوده الحنان موجود. اي يقول لك كبرت ولا العم كبرت ولا الابوي كبرت ولا الاخوك.
1: اي تو
2: الكلمة باهي ورد الفعل.
1: تو انت عم صالح مثلا كي ما تمشيش للقهوة يتفقدوك.
2: ما تعرف هذه.
1: تليفونك ما يسكتش اكيد.
2: فتحي.
1: اي.
2: مرات كي ما نمشيش لبلاصة ونجيب عليها ونقول لهم رشرشي. قسما بالله.
1: مطلوب هذا. مطلوب يلزم يجيبوه.
2: وعلى النية والفعل. هذا لغز يتعدى في برنامج.
1: أي.
2: الموضوع
1: أي.
2: كان قاهر وفي متقر حروف الفاء.
1: اي
2: مبيني على اللي في بنادم ما يغفلوش الناس يا فتح.
1: ايوه اللي هو
2: اللي هو
1: أي.
2: الذنب نتاعك
1: الذنب
2: فعلك
1: فعله يعطيك الصحة.
2: هذا بيطبق على البرنامج كامل.
1: اي وساعدك وساعدك يا فاعل الخير.
2: اي قال لك يا رب سبحانه واحد أي. يقول وشيل بنادم يغسل جمهور، واحد يقول قلبي واحد يقول كبتي واحد يقول وهو فعلك.
1: اي يعطيك الصحة. كل سنة وفعل وأكيد. عم صالح قبل ما نختم معاك وما تسلم على حبيبك وأصحابك، أنا واحد من الناس أنت ديما تحكي على الجنوب وعندك أي، وخاصة قبلي وأنا عندي نتقاسم معاك نفس الذكريات، خاطر في قبلي في مهرجان دوس في 2018 من بين الذكريات خدمت وثائقي على الرعاة، رعاة الإبل اللي يسرحوا بالأجمال في الصحراء،
2: أي الموبيلات يسرحوا بها،
1: أيوة شو يضربوا بثلاث شهور لأربع شهور في الصحراء،
2: أي
1: وعاد مقابلت بعض الرعاة اللي نحييهم برشا وحكيت معاهم وسجلت معاهم وفرحوا بيه في الصحراء، يعني حد الجيد وحد الإمكانيات. عادها بصراحة بعد صدقني بعد عامين نسيت الخدمة ونسيت دوز ونسيت كذا، يجيني رقم نهز على الرقم ذايا يقول لي فلان الفلاني اللي سجلت معي في الصحراء في الوقت الفلاني في النهار الفلاني طلبني لي شيء إلا بشيسر على الأحوال، إلا بشيسر على الأحوال، والله حشمني على روحي بصراحة.
2: لا سي فتحي هذا اللي حاشم نقوله لك انا
1: مصابينها،
2: وليدي تقروا هنا في كيف ما عاتم
1: اي
2: في السبور
1: اي
2: ما عملت اللازم معناتها وليا
1: اي برا اولادك يعني
2: توا كل عام في اكتوبر لابد يكلموني ونمشي.
1: ايوه
2: مش على خاطر مسحة مرلة يقولوا عنا باباي في الكيس على الوفاء والعشرة.
1: أوه
2: والله العظيم سميتهم لك سمير في جرزين والهادي في قبلي في زنهورة وخيوتهم كل علي وحافظ وفتحي والكل فهمتوا زياد لا يرحم أمهم،
1: الله يرحم أمهم ويرحم والديهم
2: يمن رحم عليهم أرزاكم الوفاء بالحق يتجي على قبلي هنا ينحس ما تعرف من طرفي من
1: وهو الحمد لله كل بلاصة فيها الخير فيها الناس الباهين
2: دي فتح واسخلي وراك يقول الحمد لله يا رب
1: الحمد لله
2: تمس واحد وانت تعرف عمك صالح تمس واحد ما يفدكش علي
1: الكل يحبوك الحمد لله
2: والله
1: يا صالح شكون اليوم اللي تتذكرهم وباش احنا نحكوا على الوفاة اليوم فن تسلم عليهم عم صالح
2: اولا جماعتك بلي اللي قلت لك عليهم كل فهمت وتم بعض من أصحابي ما أقول خدامة معايا أصحابي نقول أولادي ما
1: فهمت
2: تم اللي قرب الجميل وقرب الوفاة وضحي معايا فهمت هذا كان تفكروا الأخر نقولوا بين بينه وبين موضوع
1: خلي على الله وكاو شكرا جزيلا يعطيك الصحة عم صالح شكرا نهدولك كل الأغاني يعطيك الصحة مرحبا بك أهلا وسهلا نمشوا عم ثم نعود رجعين مواصلين معكم بعد شوية النجم وتطلبونا 78-227-160 تحكون تجربتكم وحكايتكم على الوفاء رجعين

0: عطر كيفي اكيد محمد صالح لا يساوي 24 عطر من 24 ولاية اكيد كان قبله منظر شبابلي. وصينا معاكم لا من تفكرني الله الله لا من تفكرني لا هم تفكروني تفكروني بعد مدة في بالي نسوني والفرحت برشا على خاطر تفكروني ولكن تفكرني باش يقول لي عندك تفتوفة متاع فلوس مقاينة شوية سلفني هذي فاش تفكرني. نحكوا اليوم على الوفاء روا على سبيل الفضل كذا باش ما يمشيش في باله البعض حصيله. ونذكر التحقوا بينا في الاستماع نحكوا على شيمة وقيمة الوفاء. من بين الأمثلة الرائعة هي استعارة بهذا مع الكلمة يقول لك الإنسان من غير وفاء عبارة جسم من غير قلب. ما تنجمش تحكي على جسم إنسان من غير قلب لأنه هذا غير ممكن. ما فيش حياة نعرف القلب يضخ الدم في الجسم كامل قلب النابض أكيد ولكن في نفس الوقت ما نجموش نحكي على إنسان من غير وفاء. قيمة مهمة برشا خاصة اليوم في وقت السرعة والضغط وغيره. أول مكالمة أهل وسهلا 78-227-160 ما نمشي خلوك السنة. مرحبا أهل وسهلا
1: وفي على الدوام الوفي لك
0: الله الله الله الله
1: عبد الحفيظ
0: أهلا بسي عبد الحفيظ شنو الوالدة الساعة
1: ديما الفتوة
0: الوالدة لابس عليه جميل شنو الوالدة جميلة ربي خليه
1: تحييكم الكل شكرا. برشا
0: مرحبا بي شاهد على الوفاء لأنه ديما تسلم على الناس في حضوره وفي غيابها من اللي عرفتك نفس الأسماء ما بدلتش الحمد لله
1: الأسماء نسموهم بطبيعة ذوك حبيباتنا وديما
0: مرحبا شكرا يعطيك الصحة
1: تحية لكم الكل وتحية الأحباب العيل فتح الرايش العام الظاهر المحيندي الوعر المناعي عيشوشة شكري جويني وللأحباب كل سمع مستمعين ما نسمعهم إن شاء الله يرجعوا الفتح الرأي
0: إن شاء الله يا أخوي يعطيك الصحة وشكرا جزيلا عايشك الله فيك شكرا يعطيك الصحة أهلا وسهلا مرحبا ذكر التعقبين في الاستماع 78-227-160 أبائنا أمهاتنا المسنين اليوم نحكوا على الوفاء. الوفاء خاصة اليوم من الناس عرفناهم من الناس حبيناهم من الناس ما توقعناش باش ما عادوش يسهلوا علينا وما توقعناش باش ينسونا ولكن بالعكس ثم الناس عرفناهم شوية ولكن تفكرونا هذه هي شيمة الوفاء. أهل وسهلا يا مرحبا
1: السلام
0: عليكم عم عثمان عاد كي نحكوا على الوفاء يحضر عم عثمان ما شاء الله
2: الوفاء اسمع أي. تعرف يا سي فتحي حيرتك
0: اي
2: نعرفك
0: الله لا يحير
2: حلو ما حليش ألا منك
0: اي عايشك
2: ربي يبارك فيك
0: عايشك الحمد لله والشكر لله
2: والله أول نهار نايم وأنت فيه فرحان كي خلص حبس عليها الحرب
0: اي
2: يا ربي لك الحمد
0: الحمد لله
2: اليوم وين فطرت يا وكليت الماكلة بالجهة والله كي شفت التلفزيونات كيف صارت ويتريد ويا ربي لك الحمد ونعم الشكر
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله جاء برد وجوهنا للضوء يا رب
0: الحمد لله خاطر كانت اي
2: ما يصارش في الاخبار حتى اليهود يشاهدوا حتى
0: اليهود اي خاطر بالضبط اللي عندهم مخطوفين
2: والله اليهود الان يتفرج فيهم
0: اي والله الحمد لله الحمد لله عم عثمان انت من اكثر الناس اللي للأمانة تسأل على حبيبك في المباشر هذي قديش من مرة
2: اي اسمعني ما يصنع تاعنا نحن ثلاثة الزرع تاع الخشاش
0: اي
2: ترى مربونا الناس يقروا القرآن رانا نبشمروا في البشمار ونتعلموا في القرآن
0: الله الله
2: في الحديث البيه يا رام ربونا الناس رام الناس بالحق رام ربونا خير من الأساس خير من الأساس
0: اي محلي
2: الله يرحمهم وينعمهم
0: الله يرحمهم
2: الله يرحمهم
0: الله يرحم
2: العاشر الله يرحمه خلي محمد صالح
0: أي.
2: حمود الشيرني وهم ترى منهم بعض ناس حكينا لك بالجسم مسكين مثل برشا برشا ناس في الكيف يا حسرة على الكيف ولا شيء يا حسرة
0: اي
2: انت لذيذ
0: والله الحمد لله طول ما زالوا حيين عم عثمان نتصورك اكيد تسال عليهم وتقول عليهم
2: وين نمشي للكيف نعمل عليها وين نمشي نعمل عليها
0: وربي يبارك لك
2: ربي الاحوال اللي تو وين نمشي للكيف نقعد نخزر فيها نابط المرشي حانوت رقم اربعه نحن عام 61 نقعد مسام نتفكر ونشوف الحانوت نقول هذا الحانوت
0: نخدموا فيه اوه
2: انت لذيذ
0: والله الحمد لله عم عثمان الحمد لله
2: يا فتحي يسمى واحد قاعد يدوم عليا مش نسلم على السلم عليكم وش يطلع يسمع فيه
0: اي
2: هو محمد بتاع بلدي الشيخ نتاع الشهر نتاع سوير
0: اي
2: بالله يسلم عليه مصر يرفع حتى انت وانت ومصر يرفع حتى انت النهر راكب معاه قال لي عم عثمان ما عملت معي المليح ما عملت مليح قعدت اخمم اخمم قال لي ناديها الناس على الراديو قال الناس على الصوت هذا نعرفه قال سلم على فلان على فلان على فلان قال لي ما بيجي يسلم علي يا ربي ان شاء الله يسلم عليه وان شاء الله يسمع
0: هو راهو جل من لا يسهل كمال لله
2: كمال لله
0: وساعات الواحد كيسمي يظلم يسمي البعض وينسى البعض الحمد لله ربي
2: يبارك فيك وسي محمد العالم بس سي محمد العالم فعلا تاع دارس
0: اي
2: وعامل معنا البريح
0: اي
2: وسلم بالله على جماعه برويس اللي اسمها تاع برويس بدات نفسنا وياهم في الليل هو حاجي ونان حاجي ونطلع ونفوتي ثلاث بكير وعلي بن احمد المديني وبيك عبد الله الزهباوي هو هو هاي الحسين فلاني هاي الحسين فلاني والله سهريات على الكير
0: والحمد لله يعني يعني ديما ديما تتفكروا بعضكم
2: خالتك نجيبة تتفرج في سيبتي العزيز يختينا من سيبتي العزيز
0: خليك مع خليك معنا احنا قول
2: والله ديما كي ونسلم على سي خلف الله سي خلف الله نسميكم
0: راه اي مرحبا اكيد
2: وربي يبارك فيك يا عيسك
0: شكرا لك صح اي اي
2: بالله يا عم صالح قول لي يبعث لي تليفون وقت نحب نتحدث انا وياه
0: حاضر حاضر يا حاضر يا عم عثمان
2: كلمه بالله قول له عم صالح قول له عثمان استرجار من مجد هاو النمر عندك انت اعطيه له
0: حاضر
2: وخلي يكلمني نحب نكلمه
0: ان شاء الله
2: يا ربي
0: يبارك لك ونسلم على الواعر اكيد ما ننسوش
2: الواعر
0: مديدة عنده غيب الواعر
2: والله يمكن ما تحسس انا ديما اللي فيه في الكريم
0: المهم لاباس عليه المهم لاباس عليه
2: لا لا لا بس
0: الحمد لله الحمد لله
2: هو يمشي للمرسى عنده بنته بالمرسى والطفل اختي غادي يمشي بحلاه وللمرسى
0: هي الحمد لله
2: الواعر عندك الحق
0: اسمعني
2: يا سيدي خلي تقول حاجه كبيره هو راه هو ما يزيدش 40 كيلو راه
0: امل قلب كبير امل قلب كبير

0: عايش كم
1: يعني
0: عظمين
1: الحاجات دي
0: يبارك.
1: كانت بتضحك.
0: اهلا وسهلا عظمين، شكرا جزيلا، جابلنا ضحكة رائعة. البشر هو مش الاسم ساعات ما يعكسش المسمى، بنذكر اللي ما شاء الله اللي الانسان بقلبه، والانسان اكيد بالقيمة بتاعه. من بين القيمة اللي نحكوا عليها اليوم نحكوا على قيمة الوفاء. مكالمة أخرى، أهلا وسهلا. يا مرحبا بيك.
1: بيك عايش منورين الإذاعة أخويا.
0: مرحبا، منورة بوجودك وبصوتك.
1: بيك عايش منورين الإذاعة وبرنامج الباهي يا غالي.
0: شكرا، عايشك، مرحبا بيك.
1: بيك عايش أخويا. تمام
0: والله
1: عايشك
0: الحمد
1: باهي.
0: لله. شنو أحوالك أنت؟
1: أمورك باهية.
0: الحمد لله والشكر لله.
1: بخير بالله، تحية لكل العاملين معاك.
0: مرحبا بيك، وتحية ليك ولكل اللي يسمعوا فيك. شايش
1: تحية لهم كله، وتحية زملائك الكل اللي يخدموا معاك.
0: عايشك. ايوه، شنو حكاية الوفاة معاك هذه؟
1: والله الوفاة دي فتحة كنت نفس برنامج عم صالح نفس
0: اي
1: فيه وعم عثمان
0: اي
1: برنامج هذا يا سيدي. حسب العباد ما عادش تسأل بعض،
0: اي
1: كانت العباد قبل كان الجدهات وامهات الكبار توفوا الله يرحمهم.
0: الله يرحمه.
1: كان قال كان بل يمشي كان على الكبار،
0: اي
1: واحد كبير يمشي كان على كبير. تو الصغير غير تاع تو هذه نقولوا نحن ما تعمل حتى
0: اي اي
1: الكبار والاموال ما عادش تسأل على بعضها.
0: اي
1: الاموال اصلا حتى بالتليفون صفاتها ما عادش تسأل على بعضها كل شيء.
0: اي
1: كان صعبات تسأل وتمشي وشحوال تتقابلوا مثلا في سوق في مناسبه في حاجه.
0: اي
1: او نصحها تو بالتليفون، تو سلم ربي والتليفون معناتها حتى
0: بالرغم سهل، بالرغم سهلت الامور يعني.
1: يا ربي
0: سهلت على الاخر، وتنجم حتى تتفرج فيه ويتفرج فيك وتشوفه ويشوفك، وهو فخر الدنيا وانت فخر الدنيا، وما تكلف شيء يعني.
1: قاعدت الأكثرية قليل مثلا كل خي ويصلوا بعض أما الموالي ولاد العم ولا الخيال ولاد العم، الواحد يسأل حتى على نقولوا نحن على موت على حياة على مريض على حاجة.
0: اي اي ولا ولا والأصحاب.
1: اي والأصحاب صحيح، قبل كانت الأصحاب تطلع بعضها تمشي مع بعضها تقابل مع بعضها.
0: اي
1: مش كما بكري كما تو كنا نحن على كبار
0: اي
1: ربي
0: ونبي. اي
1: مش كما بكري كما تو.
0: طيب ثماش البعض ما ما ما بيه. اكيد اصحابك ما ثم اصحابك التو يسالوا عليك ويسالوا عليهم الحمد لله.
1: ثم يسال الاصحاب يسال، اما الاموال
0: اي الاموال اي
1: الفاميليا
0: معناها. اي هذيك فيها صله رحم وفيها بطبيعه
1: رحم، واحد كما صله رحم ويسال ما فيش حتى بيسال.
0: بالعكس، يعطيك الصحه.
1: سبحان الله عمري ثم الله موجود، ان شاء الله ربي يشفي
0: المسلمين. امين، وربي يبقي الستر على الجميع.
1: ربي علينا الستر، وان شاء الله ربي يفتح رايه.
0: اي الحمد لله.
1: تحية لأمي مسعودة سي فتحي.
0: أي أي نحيوها.
1: وتحية اللي كنت، وتحية كل
0: العائلة
1: اللي معاك.
0: عايشك.
1: مجددا.
0: عايشك.
1: للواحد أنا عادل لغاية دي موفيل لذاعة التلفزيون.
0: مرحبا أكيد.
1: أي برنامج كذا في مكالمة راني نتصل في نتحصل بالإذاعة.
0: نعرف.
1: وهذيك الإذاعة الوحيدة نتاعنا في الشمال الغربي.
0: ربي يستر. أي.
1: الإذاعة نتاعنا هذيك ديما كل الجهات. ديما محبوبة في كل. والبرنامج وان شاء الله وربي معاك وان شاء الله وربي.
0: شكرا، يعطيك الصحة وشكرا جزيلا، يعطيك الصحة، مرحبا، أهلا وسهلا. نذكر 78 227 160. الملامة ياسر برشا، احنا نلومه ما يسهلوش علينا، ما يسهلوش علينا، ما يسهلوش علينا، ما يسهلوش علينا، ما يسهلوش. حتى احنا زادة لازمنا نسهلو ونبادرو. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بالغالي.
0: سي الوعر، يا مرحبا يا مرحبا. غيبة اخويا، انو انو انو احنا اوفياء نسألوا عليك.
1: سي عثمان يهاجم فينا.
0: يعني انت ما خليك تتكلم كل الهجوم.
1: وعاتو ولا دخلت على غرب ما نجمش نتحاصل، كي صممت يلزمني باش
0: يعني كي صار هجوم وصارت مشاكسة وهجوم مش هدي تصحيح. يا اخوي اسمع، قول لي راي الحكايه مشي ميزان، راي حكايه قلب هي.
1: صحيت لا هو قلبه ابيض،
0: لا بالعكس يحبك هو،
1: وهو راهو مدب، هو راهو
0: مدب ما شاء الله
1: تاع الموت يمشي للموت.
0: اي
1: يبدي وصيته، قلت له حتى عائله قليله ما تلوش على الحم حصرها كل.
0: لا قلبه كبير عم، قلبه كبير والنية صافية عم عثمان.
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. أيوة حكيت الوفاء معك، شنو سي الوعر أنت ما شاء الله عاد كي نحكي على الوفاء أصحابك ياسر.
1: الوفاء ساعات على ساعات أصبحت كلمة تقال وكيف.
0: أها.
1: والله صدقني ياسر شيء مشى مع الناس البهين، الناس البهين.
0: أي.

0: اذا وعد وفاء واذا
1: اي
0: ما ما ما تماش
1: زيد
0: يقول تاد يقول تلم فطر نفره وما
1: تماش صحيح
0: اي شيء كبير اي وفاته والساعات على الساعات واحد تمشي له ولا قضيه وكذا وواحد ترى ويقول لك او تو غدوه ولا العشره ولا ارجع لي والله صفاتها تمشي وترجع له مره واثنين وثلاثه لكن
1: البعض يسكر بابه البعض يسكر بابه البعض يسكر تليفونه
0: صحيح يسكر تليفونه ويعتبره ويقول لك والله ما ادريش ورن كذا وتتعب وتمن عليه الكمال والله واطمنك ماشي تكون عارف الوفاة
1: اي اي
0: كي كي كي كي كي كي نقول المثل راي للاصحاب راي
1: وقت الشده يعطيك الصح
0: راي تم حسابات
1: صحيح
0: والصاحب على الصاحب يقول تبيع يبيع الوزرة في شك في حاليك
1: اي
0: على الصاحب تمشي بيع عليك وما يخليكش محتاج وما يخليك ويهز معاك الحمل ويساندك ويوسيك في مصيبة تقدر له حاجة يقوم معاك تلقاه ديما معاك صحيح تو نو السيد اللي تنفض غرس والسيد اللي تمشي عليه هذا النوع غاية
1: سمحي
0: اللي يوعد ويخلف ايش نقوله لكن ساعات واحد نمشي ولا حاجه ويقول يرجع لي وما كان شيء اش نقول له اش يقول المثل يقول الاسلام يقول له والماء على مجراه راه وعال
1: اي
0: راني ننفخ في الكانون من عام الاول ونقول الجمر فيه مزيان يحسب واحد وحسابه ويطور ما يبقى له كلمه على البال
1: اوه هذه كلمه معلم هذا الحديث الكبير سيلو
0: اي نعم
1: يعطيك الصحه اوه اي
0: يجي ساعات ثلاث ساعات يشتيها لك ويمشي غير كذا وكذا هاو قال هاو قال هاو من هاو ما ادري وش بيه وما ادري وش
1: اي
0: وبعد يقول لك والله فلان راني مشي شيء متشنج شويه انا سامحني راه يقول في كلام لا الله بها من السلطان ويجي يقول سامحني
1: اي
0: المثل ايش قال؟ قال كي جيت كلمه سامحني ترجع لي فات
1: اي
0: كلمه البركه فيك ترجع لي مات
1: اي ويقولوا زاد عنا مثل هي صبر الجرح يبرى لكن كلمه العيب ما ساعات ما تبرش
0: الصبر اي الصبر يبرى يا صبره
1: اي
0: كثير ملموم وكامر عارف القلب يبقى مرسوم
1: يرحم والدي كي ثم كلام ساعات ما تمحيش وكلمه سامحني صحيح
0: ما تمحيش وتوي يقول لك يقول كلمه سامحني كان جيت كلمه سامحني ترجع لي فيت كلمه البركه فيك ترجع لي مات
1: صحيح صحيح
0: راهو شيء كبير
1: أما ما يعنيش اليوم ثم أصحاب يطلبوك ويسألوا عليك
0: لا موجود الحمد لله موجود يا أما يتعدوا على السبعة
1: أي صحيح ما هو زاد قلل ودلل
0: أي قل صحيح
1: خير الفايدة كثرة الأصحاب متلف خيارهم ما ثماش عليش
0: هي سيفتها يقول لك المثل يقول لك قلل ناسك يرتاح راسك
1: يرحم والديك المهم في القهوة كي ما تمشيش قهوة الأحباب يتفكروك الأحباب ما تقوليش ما
0: يتفكروني وجوهزيني
1: أيوة شاوي الحمد لله مادام قهوة الأحباب عامرة وتمشي القهوة لاباس الحمد لله
0: لا والله الحمد لله هذا كان وروح وعن نفسي الساعة بعد
1: هذا
0: وكلة عمية
1: إن شاء الله
0: الحمد لله والشدة في ربي صفتها خير
1: وإن شاء الله لاباس حصيله
0: وربي يطيح بين الناس الباقيين
1: امين امين يا
0: رب ويبعد علينا الظلام ورد الحرام
1: امين يا رب
0: هكا تشوف فيها انت
1: اي
0: ساعات على ساعات يا رب يقدر خير
1: امين الحمد لله
0: سيدي بالمناسبه سعيد باقي نهاجم في صاحبي المشاكس فيا هو في اسنان واقول له يا عندي جاي عندي
1: قشابي مش طلع حالي يا جاي قول له خدم لي خدمة صحيحة رد بالك
0: خدمة صحيحة ما كنت نقول بيش كيف كيف وإلى الصديق محمد بن محمد وإلى الصديق محمد بن حسوني جبالي وزوجته تونس وأسرته من منطقة مدين وإلى صاحبي الوفي سي نور الدين مهمي منطقة الحناشة
1: أي.
0: وكل أحباء إذاعة الكاف وأخويا منجي من سجال ونقول له الله يرحم أم القمرة
1: يرحمها يا رب
0: وراي مش يومك واحد
1: راي يوم الكل
0: صحيح عليها ديما
1: صحيح
0: وخاتمة سعودة وأخويا عماد المناعي وأخويا أحبابي كلها حتى اللي نسيته يسامحني
1: أي
0: وامكن سي فتحي بالله حتى مقطع نجم خطبيه درياسه
1: ان شاء الله نجمة قطبية ان شاء الله.
0: صراحة
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحة ومرحبا بك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. نذكر تعقبينا في الاستماع به محمد امين يسمع فينا نطلبوا نجمة قطبية اكيد نشوفوا كان موجودة نجمة قطبية. شكرا جزيلا. مكالمة اخرى مرحبا.
2: لا يا اخويا فتحي
1: يا اهلا وسهلا يا مرحبا بك.
2: ما معك صديق البرنامج علي بالبرج الحجري من مربس.
1: اهلا سي علي يا مرحبا. سي علي شنحوالك؟
2: عايش ما نجموش نفوتوه البرنامج هذا ما دام انت فيه ما نجموش
1: نفوتوه. ربي يسر اخويا عايشك. اشنو نربص لاباس الحمد لله؟
2: والله الحمد لله نشكر ربي الحمد لله ماشي الامور
1: الحمد لله ان شاء الله ديما ماشيه. ايوا سي علي الوفاء حكايته حكايه هذا الوفاء سيدي.
2: والله حكايته حكايه كما تحكي مش يجاوب عليه يجاوب عليه الخويا اللي قبلنا الكل.
1: اي
2: الوفاء مشى مع الكبار مع جدي وجدك وبي وكل جماعه الكبار مشوا. اي تو الشباب اللي طلع تو ما ثماش كلمه تاخذها العشره ما يمشيش بها جم.
1: ايوا
2: اي ما
1: ثماش صحيح. وخاصة
2: تعمل مع الخير يجيك مثلا في محاولة كما هكا راني كذا وصاحبي وحبيبي اقضى قضيته ولا ما عاد شو
1: يتفكر كان وقت حاجته بيك.
2: يعني قلت لك يجيك صاحبي وكذا وحبيبي يجي عمل قهوة رامدني للدار ولا كذا يجيتك بقضية كذا اذا في مقدورك معناها تساعده وما ثماش الا غالب ومن الوقت هذاك ما عاد تشوف وجهه.
1: ولا ولا ولا سالي الواحد يسوني التليفون وكذا ولا يتفجع يا اخويا ما دام تفكرني ذي ثم مصلحه بين
2: طبيعه الحال لما تفكر كيف راح السلام عليكم راح تعشى بحذايا
1: ثم حاجه يا اخويا الحمد لله الحمد لله ديما الناس
2: الحمد لله والشكر لله يا رب لك الحمد والشكر
1: الحمد لله ديما الناس الباهي موجود
2: مازال شوي وفاء مش متقطعني هايين مازال شويه ما في بعض ناس
1: اي في بعض ناس واضح. ونحن ما ديما الغربة اللي يخدم من الاول كي نعرفوا ناس
2: ما يملكش الغربة
1: كي نعرفوا ناس نغربلوا ما خلو كان الصحيح
2: اي ديما صحيح هذاك هو الصحيح.
1: اخوي ربي تعبين اللي خير منا على شكون تحب تسلم سالي؟
2: نحب نسلم الساعة على الحاجة محبوبة العزيز امي
1: مريم اي ربي يبقى عليها الستر يا رب ربي يستر
2: وعلى الاخت الوفية مالي الحاج ربي نبر
1: اي
2: وعلى السيدة فاطمة الأستاذة بنت خويا الحاج رحومة بن نبر وخاصة بنتي الحاجة آسيا في المملكة السعودية إن شاء الله ربي يجيبها على خير
1: آمين يا رب.
2: وتحية تقدير وإعجاب للأستاذ شكري الحجري.
1: واضح شكرا جزيلا ليك يعطيك الصحة
2: وشكرا لك انت وللفريق اللي معك اللي ساهم في نجاح البرنامج هذا.
1: مرحبا عايشك بارك الله فيك سي علي لرب سهل وسهلا مرحبا شكرا جزيلا. نذكى وصلنا لاخر مكالمة مع الغل ما عادش نجمو ناخذ مكالمات. شكرا جزيلا للجميع نتقابلوا في موعد اذاعي لاحق باذن الله في الامان.

إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو عن الذنب ولم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولولاك ما يقوى بإبليس عابد، وكيف وقد أغوص فيك آدما. وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما. فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يأتي العبد أعلى وأجسما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الخير مع نور الفجر، بشرى وراء بشرى، ابتسموا لعل الظلام يزول سريعا، توكلوا على الله تجدوه، لا تفكروا كثيرا، فاليوم ما زال طويلا، أنتم فقط قولوا يا الله، قولوا بسم الله. كتب الله لكم بكل خطوة سعادة، وبكل نظرة عبادة، وبكل بسمة شهادة، وبكل رزق زيادة. وأرق القلوب قلب يخشى الله، وعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله.

والله رحيم لطيف، الله بيده الأمر والتصريف، الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، ولا نرجو سواه. عظيم السلطان والجاه، أفلح من دعاه، وسعد من رجاه، وفاز من تولاه. سبحان من خلق وهدى ولم يخلق سدى، عظم سلطانه، ارتفع ميزانه، وجمل أحسانه، وكثر امتنانه. وإن الله يعلم القلب النقي، يسمع الصوت الخفي. فإذا قلت يا رب يا رب، فإما أن يلبي لك النداء، أو يدفع عنك البلاء، أو يكتب لك أجرا في الخفاء. قولوا يا رب ومن سواه يجيب.

وهي أجمل من الورد وأحلى من الشهد، ولا تحتاج لجهد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأرق القلوب قلب يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله. قال لقمان: إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه أناس كثيرون، فلتكن سفينتك تقوى الله. قال ابن القيم: الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا. وما لي وما للأغنياء وأنت يا رب غني لا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا رب عظيم الشأن ما أقواك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وقال الغزالي رحمه الله: إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى، فاعلم أنك عزيز عنده، وإنك عنده بمكان، وأنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه، وأنه يراك. أما تسمع قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صدق الله العظيم. إن الخيل إذا شارفت نهاية المذمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم. إن الله إن أخذ منك شيئا فهو ملكه، وإن أعطاك شيئا فهو ملكه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا سميع يا تواب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا من أنت أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ندعوك الفرج، وندعوك العفو، وندعوك الحنان واللطف، وندعوك القرب، وقريب أنت منا.

جدون. اللهم اجعلنا ممن يرثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم يا ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، نسألك بأنك أنت العزيز ونحن أذلاء إليك، نسألك بأنك أنت القوي ونحن ضعفاء إليك، نسألك بأنك أنت الغني ونحن الفقراء إليك، نسألك بأنك أنت المجيب ونحن المضطرون إليك، نسألك بأنك أنت القادر الرازق ونحن بحاجة إلى رزقك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، وأنت أرحم الراحمين ناصر المظلومين. ومن وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق، اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: كرهبتي
2: Sur l'autoroute du danger.
3: Ma Taufiq Chérie.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل مستعملي الطريق. إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع يا ربي تكون آمنة على مختلف شبكة الطرقات، كما نتمنى التوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة اللي هم في امتحانات. إن شاء الله ربي تكون زغاريت في كل البيوت التونسية. إن شاء الله بالتوفيق لكم كل زادنتم اللي عنده العشية برنامج، مش يمشي عمل محواسة العشية مع العائلة، العشية غدوة ردوا بيكم في الطريق سيسر واحكم. إن شاء الله ديما طرقاتنا تكون آمنة. ماذا بكم يسيش تفقدوا السيارة متاعكم؟ الصيانة اليومية والدورية للعربات راي مهمة برشا باش تضمنوا سلامتكم على الطريق. مرحبا بكم في عالم التوندونس، عالم الاوتوموبيل، عالم الجودة، الماركات الجديدة. ديما تلقوا معنا الرفاهية، تلقوا معنا المعلومة في عالم السيارات، العالم المتطور، العالم اللي فيه كونكورنس كبيرة بين مختلف المؤسسات المصنعة للسيارات. بطبيعة أخبارنا تكون جديدة، ديما أخبار متفرقة من هنا وهناك، أخبار وقاعة تداولها خاصة خلال هذا الأسبوع واللي عندها علاقة مباشرة بعالم السيارات. مدام احنا في السيارات بطبيعة اليوم حضرنا لكم زوز سيارات باش يكونوا في الميزان، باش نعطوكم الفيش تكنيك بتاع زوز علامات تجارية. اليوم اخترنا لكم زوز كرهب نفعية، تنجم تكون عائلية وتنجم تكون نفعية. اخترناها ربما للتجار الكبار، الفلاح ان شاء الله يا ربي العام يكون صعبة، يختاروا زوز سيارات اليوم رائعين جدا، صحيح غاليين شوية ولكن من احسن السيارات اللي تنجم تكون للعائلة وتكون زادة للخدمة وتكون في التجارة ولا في الفلاحة. بعد شو تدخلوا ركن الخدمات، ركن أوتوميكانيك كالعادة، الصيانة الدورية والمراقبة للعربات، كما نعطوكم الحلول للأعطاب والمستعصية، خاصة نقولين الفجئية البريسك اللي تجب توقع في كهربتك ولا ساعات ثم بان ما فهمتوش، تنقلت عملت الدياجنوستيك عملت كل شيء ما فهمتش البان، احنا نساعدوك، احنا نوروك الطريق، احنا نعطوك المعلومات اللي عنا باش تنجم على الأقل تتفادى هك التكاليف والمصاريف الزائدة وكل وقت الضايع والتنقلات من مكان إلى مكان آخر. ديما خبرائنا في الموعد لتقديم العون والمساعدة. ركن أوتو فيزيت نحكو زادة ديما على خدمات مراكز الفحص الفني والإشكاليات المطروحة خاصة في الصيف، ثم برشا كراهب باش تدخل بالخارج، ثم برشا كراهب باش تجينا من المواطنين بالخارج، ثم برشا كراهب اللي باش تكون موجودة في مراكز الفحص الفني وخاصة الناس تشري برشا كراهب. ذاك علاش اليوم باش نعطوكم نصائح قبل ما تشري كرهبة، فاش يلزمك تثبت قبل ما تشري كهرباء، شنو الحوايج اللي يلزمك تكون متأكد منها ومثبت فيها باش ما تحصلش في بعض المشاكل اللي من بعد تجي تعمل معاينة وإلا تعمل فيزيت تكنيك تلقي الكهرباء تتحجز وإلا ما عندش الحق في الجوالين. هذاك علاش معلوماتنا اليوم تكون من بعد في ركن مع صديقنا حاتم بشادي. ركن أوتو ترانسبور نحكم على مشاغل قطاع النقل الغير منتظم، التاكسي، اللواج، النقل الريفي، التاكسي الجماعي، خاصة آخر الأخبار بتاع شهادة طبية اللي كانت يلزم يأخذها من طبيب الشغل لا وقع التراجع في القانون الضيع. فنعطوكم أكثر تفاصيل مع رئيس لجنة النقل وممثل اتحاد الجو للصناعة والتجارة بالكاف. ركن أوتو أسيرونس كالعادة مشاغل التأمين، التأمين وما أدراك بالتأمين، التأمين اللي في الحقيقة كثرة المشاكل نتاع شركات التأمين خاصة تأمين السيارات، تأمين الدراجات النارية والحوادث اللي قاعدة تصير. شركات التأمين تشتكي من المصاريف الكبيرة اللي تدفعها من جراحة المرور، والمواطن يشتكي من رفض شركات التأمين للتأمين وارتفاع معلوم التأمين. يعني المشكلة منه منا، احنا نحاولوا نلامسوا المشاغل هذه كلها من خلال تلفون واتصالاتكم ومشاكلكم المباشرة مع شركات التأمين. وتبقى بطبيعة الكل

القانوني إلى التطبيق الميداني. جمعية صوف رأس المورية عملت حملة كبيرة، عملت ورشة كبيرة كانت حاضرة فيها تقريبا أغلب هياكل وزارة الداخلية وكل الإدارات المعنية بالموضوع. باش نأخذ أكثر تفاصيل على الفئة المستهدفة. الهدف الرئيسي من الورشة هذه شو المحاور اللي تم تدارسها وتناولها وما هي التوصيات اللي انبثقت عن هذه الورشة مع رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. وبطبيعة نوصل إلى الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود، ما عليك كان تمشي لمدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم اللي توفر لك تعليم مجاني في قانون الطرقات وتزيد تعطيك كادو 5 سوايع جراتوي في السياقة. ثر الدلال ماكش باش تلقوه أكثر من هكا، تاخذ الكود بلاش ما تدفع حتى مليم في التعليم وتزيد تعطيك 5 سوايع جراتوي في السياقة. هذا كله من مدرسة تعليم السياقة الياس بحجر. كيف كيف مازلنا في نفس الجائزة لمستمعينا في جندوبة وبيجا وصلينا كل اللي حبيبش الجندوبة، مدرسة تسليم هذه بجندوبة توفر لك زادة هي تعليم مجاني باش تاخذ الكود. يعني ما عليك كان بالمدرسة تسليم هذه بجندوبة اللي توفر لك التكوين المجاني وتوفر لك زادة الدروس في قانون الطرقات والمرور عبر الانترنت. يعني تعلم الكود عن بعد وبعد تمشي تعدي وتاخذ الكود بغير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين. تحب تاخذ اكثر تفاصيل ادخل على الباج فيسبوك سليم هادي اوتو كول والا 22 350 888. الجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية اللي من المفروض انها تكون متوفرة في كل السيارات لان نحتاجوها لقدر لا وقت ثم عطب وإلا تلقى عطب قدامك بتاع سيارة أخرى وإلا حادث مرور، نجم الحقيبة ذي تستعين بكل أكل الماتريال التجهيزات الموجودة فيها تقريبا قيمتها 100 دينار أحنا نهدوها معناها جراتوي لكل مستعملي الطريق واللي يشاركوا معنا في المسابقات. حظ سعيد للجميع. قبل ما نبدأ بالنغم حد خلينا نحيي توت ليكيب اللي تأمل لكم هذا البث المباشر. نغم سليم ثم نواصل معكم هذا اللقاء.

0: نرجع زخانا المستمعين نجد التحية لكل متحقبين على موجات راديو كيف العشرة وستاشر دقيقة واللي قال يتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. أجمل تحية تصلكم أينما كنتم، سواء كنتم في الطريق ولا داخل السيارات ولا حتى في المنزل ولا في المقهى ولا في العمل. مرحبا بكم الناس كل من هنا حتى نص النهار في عالم السيارات في برنامج كرامتي. قبل ما ندخل في الركن الأول رحبة بالإكيب اليوم. تعرف الإكيب اليوم تقريبا أنا سي خضير اليوم وحدة، علاش؟ لأنه الإكيب الكل اللي غالب التزامات مهنية والتزامات زادة اللي غالب ثم ظروف صحية تملع الإكيب. الناس كل ما تعرف تخدم الناس كل هذاك علاش أما الكل باش تكون حاضر معنا بالتليفون وين مكانه وين موجودين في المكان موجود معهم وكأنهم موجودين معنا داخل الأستوديو. رحب بسي محمد خضيري ذيفي رئيس لجنة النقل. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك صديقي، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: نرحب صديقنا شاكر البرهومي خبيرنا واستاذنا في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: هاي كلكم نعرف المهام الاداريه والمهام العمليه الكل، ولكن انت تقريبا معنا في المباشر وكان المستمع وكانكم موجودين معنا داخل الاستوديو. سي منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
3: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: مرحبا سي منظر. بعد شوية التحق بينا عصام الدين الدشراوي هو في الطريق توا ان شاء الله يختارينا بعد شوية، وبعد زادة حتى بالشادي زادة نتمنى له الشفاء العاجل وعكة صحية ان شاء الله يبدا معنا زادة هو بالتليفون وهكا تكون ليكيب كلها حاضرة كل عادة. اي نبدا بالركن الاول ركن الكومباراتيف. زوز علامات تجارية كما قلت اليوم، زوز كراهب اليوم يصلحوا للعائلة ويصلحوا زادة للخدمة، التجار الفلاح الكل يحتاجوا النوعيه نتاع زوز كراب. نبدا معاك يا سي منظر، الكراب اللي اخترتها لنا اليوم يظهر لي دوبل كابين ديزل 4x2 جريت وول موتورز وينجل، هذه من احسن السيارات اللي تصلح للخدمه وللعائله كولا منظر.
3: اي صحيح سي توفيق، عندنا الوينجل 5 هذه دوبل كابين.
0: اي
3: هي الماركه نتاعها جي دوبل في ام دوبل كابين الموتور ديزل 4x2. باش نحب نفهم الخويا 4x2 معناها راي سامبل ماهيشي 4x4 كيما الفوتون باش يحكي عليها زميلي شايف. الفرق بيناتهم هي هذيك 4x4 وهذه
0: 4x2.
3: بور لو مومون هي موجوده عندنا ديسبونيبل. الكاروسوري نتاعها بيكاب، الجارانتي من 3 ل 100 ألف، نومبر دو بلاس 5 ونومبر دو بورت 4. هذه يسموها بال فواتير ميكست، معناها تخدم كما كنت تحكي انت، تخدم دوبل، تخدم مارشانديز وتخدم ترانسبورت دو بيرسون. معناها تصلح للعائله وتصلح للعائله
0: للخدمه
3: وللخدمه التجار الفلاح عليهم. بالنسبه للترانسميسيون بوات نتاعها مانويل، نومبر دو رابور فيها 6 فيتيس تراكسيون. بالنسبه للموتور نتاعها موتوريزاسيون 4 سيلندر ديزل 7 شوفو، البوسونس شوفو دي 143، الكوبل 305 قويه ما شاء الله، اما الفوتون اقوى شويه 390، سيلندري بريس كيف كيف، اللونغور واللونغور هما الاخرى 534 هذه 5.9. الباهي الباهي في السيارات هذه انها ريت لونجر قديش. شوف الكابين كي تركب في الكابين مرتاح، الكابين الكرسي والكونفور الداخل موجود مرتاح، يعني فما استيفاع كي تركب تلقى الكونفور نتاعك. الخمسه اشخاص مرتاحين ماهمش لازين كيما تركب في تاكسي مش كيما تركب في كهرباء.
0: كومفورتابل معناها
3: كومفورتابل. بالنسبه للكونسوماسيون 8.9 والكونسوماسيون اكسترا اوربان 7.6، الكونسوماسيون ميكست 8.2.
0: باهي في الديزل باهي تسمى
3: باهي في الديزل
0: باهي تاع المحرك
3: باهي وحسب البويسونس نتاعها وحسب خاطر تو تيران هي باش تخدم لك داخل المدن وخارج
0: المدن في البيست حتى في البيست تخدم وحتى في الطرقات الصعبه تخدم.
3: لابياس موجود، لارباك موجود، لونتي باتيناج موجود، التجهيزات اللي نحكوا عليهم ديما تقريبا عن شو اسمه ليكرون تكتيل موجود، الكليماتيزاسيون مانويل، فيرميتير سنتراليزي، معناها بكل المقاييس حسب السوم. سيارة ممتازة، سيارة نفعية ممتازة. شنو سي توفيق الكراهب هذه علاش ما تلقاش نقولوا نحن حظ كبير هنا في تونس؟ شيء نعطيك جزء دو مارك اللي هما مسيطرين على السيارات النفعيه النوعات. عندك ليسوزي والتويوتا. ليسوزي حتى مواطنين بالخارج ما يجيبوا كان لي سيزيو دي ماكس ولا تويوتا.
0: صحيح
3: ولا تويوتا. هذه النوعيه مسيطره في المجال هذايا اكثر من خاطر يشوفوهم يقول لك شينوا وكذا، لكن هما شينوا عندهم ما يقولوا في السيارات النافعيه في لي فواتير ميكس.
0: هذه تقريبا كل المعلومات ولا ابرز المعلومات اللي قدمتها لنا. يعطيك الصحه
3: والله توفيق. الاخرى زيد كما كنت نحكي لك الكات فوكات على زيد البري شويه خاطر هذيك فيها الكات فوكات انتجري، تحب تخدم بالاربع كما تحب تخدم بالزوز، تطلع للسعادي تنجم تلقى روح.
0: اي اي عو شاكر يجاوبك مباشره من غادي. اي شاكر تفضل. اي
2: اي سيارتنا اليوم سي توفيق هي بوسر الفلاحه لانها تخدم دبل رول.
0: أي.
2: نجم نستعملوها عائليه ونجم نستعملوها فلاحيه.
0: اي
2: لان هي فيها معناها فار انا 4 بلاس 5 بلاس عندها دبل فيها كابين.
0: اي
2: وان بليس هذه هي فوتون فينلاند جي 7 دبل كابين 2 متر تيربو 4 فوا 4 السوم نتاعها ابارتير من 99 ملي 900.
0: هذه ارخص واحده راه باش تشوف. ارخص واحده راه ثم حتى
2: ارخص واحده لان هي توفيق جاتني الفرصه اني شفت هنا هي ديجا في طريق تونس عملية استعراضية استعرضوا فيها على الطريق
0: جربوا فيها
2: سيارة ممتازة جماليا تحسها سيارة عالية معناها تنجم تخدم سلاحيا بالقدا بالقدا. دونك السيارة هذه فيها ديسبونيبل موجودة كيما حكيت لك. دونك الجرانتي نتاعها من 3 سنين حتى 100,000 كيلومتر 5 بلاس 4 بورت سيلندر النمبر سيلندر 4 سيلندر ديال 6 بو 163 شوفو 390 الكوبل نتاعها قوي برشا 390 نيوتن متر سيلندر سي تي 1968 سنتيمتر كيوب معناها هذه تساعد ياسر الفلاح انها تطلع السعادي وقويه
0: والبيست حتى البيست تمشي.
2: دونك بوات مانيال انا فيها جميع المواصفات نتاع توسيكي كهرباء معناها حديثه خاصه في الالكترونيات اللي هي طابلو دو دور ممتاز التوسكي لابيس الفيرمتي سنترال الميكرون تاكتيل فيها جميع المواصفات نتاع سيارة الحديث الصافي.
0: وذاك علاش احنا بعثناك باش تشوفها اليوم وهي قاعده تجرب قدامك يا شيخ.
2: هي بالحق معناها سياره ممتازه حتى شكلا شكلا ومضمون على ما اظن هو مضمون من باش نحكم لانه السياره هذه الا بالتجربه اما شكلا السياره ممتازه وجميله برشا.
0: نعرف صح شيخ نعرف انك تتبع في الامور هذه الفنيه الكل وتتبع في الامور خاصه نتاع السيارات الجديده قاعده تخرج توا وبالبواد فيتيس هذه جديده وبالدوبل كابين وبالكتفكات معناها تقريبا السيارات الجديدة قاعدة تخرج كلها احنا قاعدين ناخذوا على فكرتك. صح يا شاكر نرجعوا لك ان شاء الله بعد ما نستقبلوا التليفونات وناخذوا المكالمات الهاتفيه بعد نرجعوا لك ان شاء الله في اطلالة اخرى باش تجاوبنا على التليفونات. شكرا لك يعطيك الصحة. صح يعطيك الصحة. هكا نكونوا كملنا الركن الاول ركن الكومباراتيف حكينا على زوز سيارات كما قلت ان شاء الله كل واحد يتمنى انه ياخذها خاصة الفلاحة اذا كان ربي يوصل للصابة. سخديري كان توصل الصابة الفلاحة
1: سلام خير يوم يخذوها
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوصلها لهم بالسالم ان شاء الله وياخذوها الكرم ذي بالحق. سيارة عائلية في نفس الوقت
1: هي فلاحية
0: فلاحية وتجارية تخدم كل شيء تمشي في المرتفعات في السعادي ما تقولش. هاي نمشي لهم تذكرهبتي قبل ما نبدا نستقبلوا التليفونات بتاع السادة المستمعين على 78 227 160 والا 78 227 700.
4: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذاعة الكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات

0: إذا نرجع أصدقائنا المستمعين توا مش نفسح المجال للمستمعين كالعادة الأوفياء اللي تبعوا في برنامج كهربتي واللي عندهم أي تساؤل في ميكانيك وكهرباء السيارات وإلا يسألوا في ترانسبور النقل الغير منتظم وإلا يسألوا في قانون الطرقات وإلا يسألوا في الفيزيت تكنيك ولا في التأمين إن شاء الله كلهم يكونوا حاضرين. وزاد بالله ملاحظة حتى نوصلوا للملاحظة على الدرجات النارية قاعدة ثم تلفونات يطلبوا فينا بالله الهياكل الأمنية راهو الدرجات النارية في الليل عاملة حالة. احنا تو نتصلوا بالسيد رئيس مصلحة شرطة مرور الكيف ونعلموه بالموضوع انه راهو الدرجات النارية قاعدة تقلق برشا في المتساكنين في الليل قاعدين يعملوا فك الحركات البهلوانية الصوت الكبير الصغار زاد يركبوا الصغار معاه من لون وصغار من تالي معناها راو بالحق كان نعطيكم الأحصائيات تقول 50% من الحوادث ثوى هي متسبب فيها الدرجات النارية. إن شاء الله فرقة شرطة المرور يسمعون ونعرف اللي قايمين بحملات كبيرة حملات كبيرة قايمين بها على الطريق ولكن ميسالش خاصة الفترة الصيفية على الأبواب راو نشوفوا في حالات خطيرة وتصرفات بالحق خطيرة خطيرة على طرقاتنا. أي نبدو نستقبلوا التليفونات. ألو عسلامة.
1: ألو صباح الخير سي طويل.
0: مرحبا سيدي عسلامة سي عبد الستار. مرحبا
1: عايشك يعطيك الصحة. ويا ديجا في الطريق اليوم ديجا في ذات شباب وناس عم تسألوا 10 قتلى يومين تفاقمة حوادث المرور وربي قد الخير إن شاء الله الردع الردع الردع سي طويل. ندخل في السؤال. احنا الآن في فصل الصيف ودرجة الحرارة مرتفعة جدا خاصة وقت تفوق 40 درجة. هنا سؤالي تأثر الحرارة المرتفعة على السيارات وخاصة نحب شنو الفرق على السيارة الكهربائية الحديثة اللي عندنا شنو التأثير اللي بشق عليه وقبل على السيارات العادية نتاع البنزين ونتاع المزود وتنصحونا انتوما معناه الواحد وقت يبدأ مش مقصور وبش يسافر بعائلته اعطونا الأوقات المحبذة.
0: شكرا ليك عبد الصار. إذا الحرارة المرتفعة اللي على السيارات شنو تأثيراتها؟ الحرارة إذا كانت معناها الطقس سخون برشا كيفاش تأثر على السيارات العادية وعلى السيارات الجديدة هذه الهجين البريد شنو تأثيراتها السلبية؟ هذا السؤال الأول. إن شاء الله شاكر برومي يسمع فينا توا في الراديو باش يجاوبنا من بعد على الأسئلة هذه كل التليفون. خلينا نرحب بصديقنا حاتم بالشادلي. مرحبا يا حاتم.
2: اهلا صباح الخير. مرحبا مرحبا كل من يسمع فينا ويشاهد فينا على امواج راديو كاف.
0: مرحبا بك. نرحب زاد بحسام عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامين. مرحبا عصام.
3: صباح النور توفيق. مرحبا بكم مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا حاتم. ان شاء الله لاباس يا حاتم. ها نعرف انك بحضرنا في الاستديو. ان شاء الله لاباس وان شاء الله ترجع لنا في فورمه يا حاتم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ها يبقى معنا حاتم بالطبيعه. نعرفك بوشاغب وتتحدث برشا اليوم مش نرتاحوا منك شويه اليوم. ها اليوم مش نرتاحوا منك مش شق كلمه حتى من غادي
2: حتى وصلي حتى
0: على عبد الستار مش هوك الكلمه اليوم. حتى عبد الستار باهي مسيش اذا كان عندك معلومه على عبد الستار مسيش. هاي تليفون الثاني. الو عسلامه. الو مرحبا سيدي عسلامه.
4: شعبان من سليان.
0: سي شعبان من سليان عاو باش نجاوبوك على السؤال نتاعك يا شعبان. واخيرا واخيرا الموضوع اللي طرحته انت هانو وقع الغام وذكرت طبيب الشغل باش تجدد رخصه السياقه وترجع تاخذ الشهاده نتاعك عاديه من طبيب عادي. طبيب ها؟
4: باش نرجعوا له نفس الموضوع هو
0: في تصريح.
4: عند انتهاء رخصة السياقة بالنسبة لسيارة التاكسي او اللواش او النقل الريفي علاش احنا في الفصل 12 و13 ماهوش ممرر القانون هذايا
0: فهمتكش كيفاش
4: ماهوش نفذ المفعول
0: انا القانون تاع شنو
4: اي القانون هذايا 12 و13 والفصل
0: 512
4: ما هوش ممرر مازال ما طبقش القانون هذايا.
5: لا سي شعبان صحابك المعلومة هذايا تعدى القانون هذايا في 21 وطبق في 22/5/2026 بدون مش يطبقوه
0: طبقوه يظل ثم 3 أيام 4 أيام ثم الناس خذت شهيد طبية من طبيب الشغل.
5: أما هو صدر في 21/2021
4: سنة 2021
5: هنا ما خدموش
4: حتى اي
5: فيه
4: قاعد يخدم
5: بيه لا ما خدموش
0: بيه ما خدموش بيه
5: هو اصدر بدت الخدمة بيه بعد ما جال جميع الولايات ابتداء من 22/5/2026 قلت الولايات تستنى باش تعمل كونتراتويت مع طبيب الشغل. بقينا ما خدمناش بيه، بدات في الايامات هذه تحركت.
0: اما ثم ناس خدموا بيه،
5: ثم الناس
0: ثم عدد صغير معين خدموا بيه، هذوك اللي بالشبكوا يخدموا ديما يظلوا مع طبيب الشغل هذاك، بما انهم انطلقوا معاه. لا شبكوا مع الكونترا هذاك يبقوا يخدموا معاه.
5: هو راهو للتصحيح التوفيق راهو توا تاجل وتو نوضحوهم بعد توا.
0: بس شعبان
4: سي توفيق احنا علاش ما نخلوش الامور تمشي بطبيعتها؟ خلي كل دكتور يخدم على روحه هو.
0: هي جست ما هو تو شبخه كيكه توا.
4: اي تو حاليا هي خطفها هكاكا. واللي باش يعمل يطبق على طبيب الشغل يطبقوا انسان خواص، ما يطبقوش مثلا نقل ريفي او تاكسي او لواش. اخويا الطبيب هذاك باش ياخذ 60,000، هذاك باش ياخذ 60,000.
0: المهم هو انه الالغاء المذكره الى حين يصدر قرار اخر. تو نخدموا بالقانون الجديد تو.
4: يعطيك
0: الصحة. شكرا لك يا شعبان، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى اذا كان موجوده. الو.
6: الو.
0: على السلامه سيدي، مرحبا.
6: معك منير من تبارك بالله.
0: معايا شكون؟
6: سيارة أجرة.
0: سي منيرة.
6: اي سيارة أجرة من تبارك.
0: مرحبا بك سي منير، مرحبا.
6: مرحبا بك سي توفيق.
0: مرحبا. مرحبا بك سيدي، مرحبا. اي شنو الجو في تبارك؟ شنو الجو في تبارك؟
6: والله الجو ثم بعض السياح جو، ثم بعض الخدمات، ثم كثافة سيارات كبيرة برشا.
0: بديت البحر وتوا غادي بدات الناس تجي البحر.
6: ثم داخلين البحر، ثم موجود اللي يمشوا البحر برشا.
0: هاي سيس روحك ما عاد انتم راكم تأملوا في السفرات يوميا، إن شاء الله ربي معاكم ديما إن شاء الله.
6: عايشك.
0: هاي سي منير
6: بالنسبة بالله ثم طريق سبعة.
0: هاي.
6: طريق سبعة اللي يدي ديريكت مول تونس.
0: هاي.
6: فيه 14 دودانة.
0: ما تنحتش لي دودان توا؟
6: ما تنحوش 14 دودانة قدام اللي سي المعهد المرجان بتبرقة بتحيي المرجان.
0: ايه المعهد بتاع المرجان بتبرقة.
6: المرجان. ايه. وظن 14 دودانة المفروض نحن نحبوهم ونحبوهم معتبرينها في الواحد. هي. لكن زوز دودانات يكفوا. زوز دودانات معناها الفريناج بتاع السيارة نسوق كل يوم، كل يوم تعدى لهم، كل ثواني تعدى لهم.
0: سي منير تبرق بلدية تبرق ما بدتش تتراجع في الدودانات تنحي فيهم وتصلح فيهم؟
6: كيش المكان هذاك بالضبط سي توفيق، ما عندناش حتى بلاصة أخرى في هذا الدودان.
0: إي الحافلات اللي جت جديدة بدات تدخل تبرق خاطر يلزم لي دودان الكل تتعاود بطريقة جديدة الكل.
6: إي لكن شوف ثم الكيران بتاع المدارس.
0: إيه اما لا ثم الحافلات اللي جات جديده المده الاخرانيه الجندوبه تقريبا 18 حافله و 19 حافله جديده ما تمشيش في الدودان هذيك تمس في الدودان. يلزم ثم قانون خرج من وزاره التجهيز وقانون من وزاره الداخليه للبلديات الكل بالشروع فورا في ازاله مخفضات السرعه وتعويضها بمخفضات اخرى تخضع للمقاييس.
6: يرحم والديك فاهم. لكن سي توفيق 14 دودانه مازالوا لا معناها ما فيهم حتى شيء، مازالوا هما هما وارد الصيف والكراهب ويكسر العروسات وتكسر الدنيا والكوبلوات والانفيتاسيون وبرشا السيارات وباش تعمل لنا الضغط على البلاد فك الدودانات.
0: صحيح صحيح صحيح.
6: كل هذيك يعملوا فريناج ثم ينطلقوا كل شيء مع بعضهم للبلاد الكل يسكروا البلاد.
0: سي منير
6: البلاد مسكره.
0: الدودان يخضعوا للمقاييس العالميه ولا لا؟
6: لا كل مش معلين ياسر. وكل 8 متر تلقى دودانة، كل 6 متر و 12 متر دودانة.
0: هذيك اللجنة، هذيك اللجنة، هذيك لجنة السلام المروري الموجودة في الولاية هي اللي باش تقرر انها اللي دودان اللي تتعاود وانها اللي دودان اللقاعة ازالتها مباشرة مرة واحدة. فهمتني؟
6: هذيك اللجنة. اظن الدودانات نحن خاطر كيما اللي فهموش ثامن ما يفهمش في السيارات. ثم سيارات كبيرة شوية في العمر. وعاملة كلها اشترها من اللوطة كل بولونات.
0: صحيح.
6: عاود بولونات كل شيء معالي الفيكسيون تاع الدودانات اظن كل بولونات يطرقوا يتنحي لها برشا
0: سايات. واضح سي منير ان شاء الله صوتك يوصل للسيد كاتب عام بلديه برقه.
6: سؤال اخر بسيط بسيط.
0: تفضل تفضل.
6: بالنسبه ل 301 السيارات 301 ما مش موجودين نوفو سيارات جدد اللي دا في معنا جايين معناتها نقول
0: 301 بيجو.
6: اي
0: يعني فماش نوع جديد جاي يبقى في 301 بيجو. باهي حاتم بالشادي تو يحضر لك المعلومه ويعطيك الاجابه. شكرا لك يعطيك الصحه. شوفوا مكالمه اخرى اذا كان حاضر معنا. الو عسلامه. الو
7: الاخير
0: صباح الخير سيدي عسلامه.
7: بارك طيب في التوفيق ربي يعينكم
0: سي صدقي مرحبا بك.
7: على بالك فيك سي توفيق.
0: شنو الحركي المروري في جندوبه؟
7: حركي جندوبه ما تحكيش عليها سي توفيق، ما كل عام نعيط ونعيط بجا ربي، ثم برشا نقاط وثم برشا طرق تتعاون وبرشا بلاي تتغير. اي جندوبه خنقه كبيره ياسر والله، ثم حلول وثم الاخيان تاع مرور ولاد بلادو يعرفوا الطرقات المبلعه وناهي والطرقات محلوله وناهي. جا المتكلفين المسؤولين على ولايه جندوبه يعملوا مزيه يحاولوا الحركه تاع المرور يغيروها شويه، ثم بلاي وطبلاق يقدروا يرجعوهم. راي جندوبه مخنقه خنقه كيما هاك، لا تطر تحت على اليسار لا على اليمين، لا مش حتى تهز نحن تاكسيستيه باش نهزوا كليون ياكلك الزمره من تالي، من حقه يزمر عليك وانا من حقي باش نهز البلاصه والكليون زاد كي حد التاكسي من حقه مش من حقه ولا مش حد التاكسي يركب راه مش يحبسني انا ونفوت ونحط ونحط محمد علي راه ما يجيش. جندوبه يعني تنحل باركينج كي تحكيش على الزمن حتى باركينج ما عندها في جندوبه، وطرقات كلها تهز وترجع كلها المعبي على اليسار وعلى اليمين. دونك بالله الجماعه المتكلفين على جندوبه يحاولوا يبدلوا حركه المرور شويه، يحاولوا نفسون شويه في توفيق رانا بالحق، شفنا واحد يروح يركض من غير شهاده.
0: بالله صدق اي خلينا نسالك على دودان بدو يعملوا في الازاله ويعوضوا فيها ولا؟
7: بالريشه صايبوها مريقله خلاص والجايليه فيها الدودانات القانونيه مريقلين ما شاء الله
0: تبارك.
7: الدودانات تاع بالريج الارتياح كلهم مريقلين.
0: جندوبه.
7: الدودانات الدودين في الجلاليه مريقلين هذوما مبدئيا.
0: زل جندوبه زل.
7: الدودانات تاع يعملوا مزيان يسرعونا فيهم، الدودانات تاع شارع بيها ثم خمسه كعبات ولا سته كعبات راهم كبار برشا وعاريين ويعملوا ريسك.
0: باهي.
7: تجري بيان يدفع فيها قد يكون يدير في يسار يا اليمين يلقى عائله تمشي على اليمين على اليسار يدخل فيها، اما من استحسن الدودانات في شارع البيئه يعملوا مزيان يسرعونا فيهم من حولهم خاطر راهو برشا ولايات رايت تلغت، اما تاع جندوبه المدينه بالنسبه لشارع البيع يحاول نحاول
0: احنا راه ماذا بينا لدودان ما تتلغيش راهو لانه هي تحب من السرعه ولكن حبوها تخضع للمقاييس باش ما تضربش السيارات. هاي
7: باهين برشا تاع بلاريجه راهم باهين اهو جا نكلم فيك وانا في بلاريجه
0: ان شاء الله في جندوب يولوا باهين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
7: لا حال جندوب قلت لك عليه بالله يحاولون بلاي على حركه مرور ينقصوا شويه وجاي السخانه وجاي نموتهم بالخارج وجاي ناس ضياف وناس روسيات وفروحات يحاولوا يبعدون ينفسون شويه
0: شويه. شكرا
7: شكرا يا سلام. ساعة نمشي نخط على كهرباء توفيق كانت في حاجه خطيره برشا، اللي ناس نهبط لتونس يقلقوني وهو دبوس ينقاص في كهرباء ما يقلقوهوش، انا نشوف ساعة دبوس ينقاص في كهرباء يبدل فيها ونشوف في كار جايه تخدم كاريه من الجزائر ومن ليبيا مش اختار ام اختار على نقل ريفيو على التاكسي هابط لتونس. وحاجه اخرى نقولها لك
0: شنو القوانين ما فهمتكش قوانين الغاز اش بيها؟
7: في توفيق باج هابط توا ثم ناس تجاريه عندهم شركات يقول لك اخويا راهو يقول لك راهو راني عندي اخويا يحب المسافرين يحب يتحول من الصيف من دير عاصمه لتونس الله يبارك كذلك بالمثل يعني هذا يجي يعرفش وقت جراندي عنده الحق وعنده الحق وني عندي عائلة عندي نسيبي عندي سبحان الله واحد عنده خطيب عنده ولد حوم تجاره قول ماشي وشكون معاك كيف يا ودي راني تونسي انا نحيت عييت تحت بلاكي جاري عييت مستحيل بس توفيق. وبالنسبه لسؤال سي سمير الاخرين خلاص بالله يعطينا برودوي اللي يجي لك تيف انت في ريزرفوار يعطينا النوع رانا كل واحد يطلع في السومات واحد يهبط واعطينا البرودوي اللي يجي في ريزرفوار من تاري تاع لاتيتيف وش لا تبلو لا تيتي في الصغيرة ذاك ثانو سيطرة ولا تغير ربع يعني مزية يعطينا اسمه
0: ما لا لا ما نجموش نعطوا لسامي تفادي الاشهار ما نجموش نعطوا لسامي صدق
7: كل برشا ناس عنده اشكاليات
0: ما نجموش نعطوا الاسم ما نجموش نعطوا الاسم
7: كيف يعطونا البرودوي شنو بالضبط
0: شكرا لك شكرا يا صدقي يعطيك الصحة برشا اسهل عن صدقي شكرا لك على اتصال مكالمة أخرى الو الو باه شوفوا إذا كان ثم مكالمة من عندي ولا من عندك سليم سليم من عندي ولا من عندك المكالمة؟ باه في انتظار تحضر المكالمة الهاتفية 78 227 160 والا 78 227 700 خلينا نبدو نجاوبوا ميساج ثم تليفونات حاضر خلينا ناخذوا دفعة من بعد نبدو نجاوبوا الو على السلامة
8: الو على السلامة التوفيق
0: مرحبا سيدي على السلامة
8: لاباس عايش
0: يعيش خويا مرحبا
8: جلول من برويس
0: مرحبا سي جلول
8: بربي اسمعني
0: يا سيدي
8: في ولاية ما فيهاش جو مش ممنوع الفرمي يعدوا فيها فرمي ولا كيفاش؟
0: كيفاش ما فهمتكش؟
8: ما فيهاش فيروجات ما فيها حتى شيء معناها
0: كهرباء
8: لا
0: الولايه ما فيهاش الفروج اي
8: اي هل ترى يزنع القانون باش ياخذوا فيها فرميات ولا؟
0: بالطبيعه لانه هو يتنقل هنا في احنا في الكاف مثلا ما عندناش الفروج في سليانه ما عندناش فروج هكا ولا
8: الكاف فيها فروج اما سليانه ما فيهاش
0: لا ما عندناش في الكاف ما عندناش هكا تاخذي لي عنا فروش في الكاف ما عندناش ما عندناش فروش حتى في الكاف ما عندناش
5: مش بشرطه هي
0: ثم باجي هي مش بشرطه هي راه
5: مش بشرطه هي تعدي الفيروي في الولايه يكون فيها الفيروج
8: يعني الفيروج هو
0: كلاش معروف هو الفيروج معروف
5: المهم القواعد المروريه والقانون
0: يعطيك الصحه فيروج تحبس كانها ستوب كانها عاوز وقفك فهمتني
8: ثلاثة فسائل الفيروج
0: راهو
8: اصفر
0: و الاحمر الاحمر السيارات توقف الاصفر يجهز يحضر بين الاحمر والاخضر والاخضر يلزمك تتعدى انت
8: في بالي انا عندي فرمين ميكان كاردونا
0: ايوه ما شاء الله معناها ما شاء الله ما شاء الله
8: ميكان كاردونا ناخذ فريانا حتى مش
0: في يا جلول البرمية راهو يلزمك المهم تحترم القانون اما فيه فيروج ما فماش ماهوش مشكله
8: والله لا ثم في سيرالي ولا ثم احترام تاع قانون خلاص ما يعرفش حتى كيفاش يدور
5: القواعد المروريه يا سي جلول القواعد المروريه تطبق
0: نعطيك حاجه اخرى سي جلول شفت البرمية نتاعنا في تونس لازم تستعملوا تسوق به في اي دوله اوروبيه
8: ايه نعرف
0: في تبدلوا غادي تبدلوا غادي تعمل مطلب يبدلوا لك البرمي نتاعك وتاخذ برمي اوروبيه وتبدا تتنقل به معناها البرمي نتاعنا راهو باهي برشا يعطيك الصحة شكرا يا جلول يعطيك الصحة يا جلول مكالمة أخرى ألو ألو مرحبا يا سيدي مرحبا
9: أي
0: نقص عاد نقص حبس الكهرباء على اليمين عاد ها حبس الكهرباء على اليمين عاد
9: لا لا
0: لا نقر الريفي لا لا نقر الريفي باهي شنو شنو الجو داخل نقر الريفي هاي؟
9: نقر الريفي مازال جديد برشا في توفيق احنا في الكريم عندنا نقر الريفي جديد ياسر في توفيق
0: بالله
9: والله
0: هاي باهي هاي
9: بالله يا خويا توفيق حبيت نزيد نعاودك هكا الطريق راهي في رقم خمسه راهي على الاقل معناها وقت تعرف توا الدنيا سخونه وكذا والقمح ويعلم بها كان ربي فلاحه خايفين من العافيه وقت شفت في بيتها كيف صارت
0: مقاش مقاش شهر الحواشي مقاش تنظيف الحواشي بتاعه
9: سيئة جانا مسؤول مدير تاع محل جهوية بك مجالس الجهوية وطلب حتى التجهيز ما ثم حتى شيء قالوا شمعة جاي ولا من بعدها معناها شمعة جاي ولا من بعدها كان اللي قام حاتم شو
0: الطريق يربط بين شنو وشنو هذا يا بين؟
9: طريق رئيسية رقم خمسة من مدين للكريم
0: من مدين للكريم من مدينة الكريم ان شاء الله الاداره الجهويه للتجهيز بسليانا
9: الطرقات اللي نعرفها معها صديق هذه الطرقات الفرعيه راهو
0: هو راهو ثم حمله بدات توا لتنظيف الحواشي الترابيه
9: اي بدات على الاقل تبدا على بكري مش تبدا توا
0: اي بدو لا بدو بدو عندها مده في التجهيز الكل بدو عندها مده ان شاء الله يوصل الطريق رقم خمسه نذكر طريق رقم خمسه مدين الكريم ان شاء الله الاداره الجهويه للتجهيز بسليانا تكون تتفقد الطريق هذايا ان شاء الله يا ربي توصل مره اخرى نتفادوا الحرائق وتوصل الصابة ان شاء الله سالمة لكل اخوان الفلاحين اللي تعبين برشا ان شاء الله ربي يرزقهم بالخير النافع ثم مكالمة شكرا لك ثم مكالمة اخرى ولا باه باه عبستار جاوبنا نعرفش اذا حاتم شنو باش تجاوبنا على سي عبستار اي
10: سي عبستار هي اهم حكاية خاصة في السيارات الكهربائية اللي كونوا الحرارة البطارية الالكتريك ديما عدو الحرارة راك علاش فيها فيها يعني حتى الماء فيها رادياتور اللي يمشي يبرد البطاريه راك علاش ديما البطاريه ديما تكون بارده فهمتني وبالنسبه لل عز التوقيت هو الصباح بكري يمكن معروف الصباح بكري ولا العشي مؤخر
0: يعني ولا العشي مؤخر هذا الطريق
10: توقيت القيلوله هذيك ديما يبعد منها
0: الحراره هذه المرتفعه تاثر على السيارات العاديه اكثر والا على السيارات الجديده اكثر سيرتو البريد تمشي
10: بال هي تاثر على السيارات الكهربائيه هي مش تاثر شيء هذيك تبدا كهرباء امورها مريقله في الريفرديسمون تاعها يعني نظام التبريد تكون مريقله ما ثماش فويت ما ثم حتى شيء يعني هي فيها تمبيراتور تعيش فيها حتى كي تطلع الحراره الخارجيه لبرا هي تعدل روحها بروحها احنا ديما نقولوا الحراره اللي تبدا مشي معدله هذيك هي اللي تضر في البطاريه سواء كانت احنا نقولوا الكهرباء الالكتريك تضر البطاريه والكهرباء العاديه يعني تضر المحرك
0: باه نوجه سؤال طول العصام الحرائق هذه اللي تو الناس كل تخاف ها كل مرة تو وقتها كل مرة نشوفوا كهرباء ها شعلت فيها النار ومشيت الكل وقتاش السيرونس تدخل باش تعوض الحالات اللي تم فيها التعويض
11: اذا كان سي توفيق يصير انسوندي لاي سياره مهما كان لانسوندي كوفير خاطر الجارانتي الضمان تاع الحريق معناها موجود في الـ في الـ
0: ولا اوبليغاتوار هو تو
11: اوبليغاتوار هو السرقه اوبليغاتواري هو هو موجود معناها الضمان هذايا في الشروط الخاصه تاع العقد نتاعو تبقى حاجه بركه ما يدخلش فيها في صوره ماء
0: جست
11: اذا كان اذا كان السياره تكون مثال محطوطه في مستودع وصار انسوندي لك المستودع هذاك, والانسوندي هذاك ضر التجارة وهي الكهرباء هذيك المحطوطه
0: هنا. الشركة التأمين ما تصعرش,
11: علاش شركة التأمين ما عادش تخلصوا الملف هذا؟
0: علاش
11: يولي يخلص على حساب الرسيه نتاع المستودع؟
0: وكذا المستودع نتاعي نتاع الكراج تاع كهربتي
11: اذا كان المستودع يبدي لازم يكون اسوري
0: معناها احنا يلزم معناها الدار كلها تامنها تولي.
11: اذا كانت تكون مامنه خاطر لانسوندي لوريجين تاعو شنو هو؟ لوريجين تاعو من المستودع مش من السياره. السياره ما صارش فيها انسوندي, لانسوندي صار من شي من
0: حاجه اخرى.
11: انتقلت للسياره هذيك,
0: تجي من حد من عنصر اخر.
11: تنتقلت ولا ما عادش يدخل في.
0: اما اي حاجه من الكهرباء,
11: لوريجين تاع لانسوندي يحدو الخبير كور سيركوي والا مانيش عارف انا مهما كان الحادث تاع السياره كوفير
0: ماذا لا قدر الله اللي تحرق له الكهرباء نتاعو ما يعمل حتى شي مهبط خبير.
11: طبيعي يلزم يعلم شركه التامين وهم يخرجوا الخبير, خاطر الخبير باش يعاين الاضرار وباش يعاين لوريجين
0: ويعرف السبب بتاع الحريق
11: تاع الحريق شنو السبب ويتعمل المحضر. يلزم يديكلاري عن طريق الامن اللي سيارته صار فيها لانسوندي وياخذ المحضر هذاك. ومن بعد سي توفيق النقطه المهمه شويه باش ندخلوا فيها توا في الفالير تاع السياره,
0: التعويض.
11: سي تري بيان,
0: هناك اللي نقصوا في سوم الكهرباء
11: صحيت
0: ويعطوا تعويض كامل مثلا كهرباء ب 50 مليون.
11: إذا كان يأمنها ب 50 مليون ياخذ 50 مليون
0: نتاعو كاملة.
11: قبل روسيا توفيق كانت يعملوا له ريجل بروبورسيونيل ونقصوا له منها, توا ساي ما عادش نحاو هذيك, تطورت برشا الأمور ولات ياخذ الفالور
0: ريالي. الفالور اللي حاطه الكهرباء تاخذ
11: ياخذ وي
0: ما نرضوا بكم اللي شاري كهرباء ب 20 ما يحطش خمسة,
11: فما شكون
0: واللي كهرباء ب 30 يحط في خمسة,
11: فما شكون
0: سيرتوك العقود اللي كانت قبل نص كلها 4 7 و 4 8 وكهرباء 10
11: مينيموم 6000 دينار 10000 دينار, والسيارة توا قال سيارة ب 40 ب 50000 دينار.
0: هذا
11: كان الفالور
0: اللي قدر الله.
11: هنقول ان شاء الله يا رب الخبير سي توفيق ما يقيم الاضرار الا ما يرجع للفالير ديكلاري
12: يا عيسام.
11: ويحد
12: يعني هذه دعوه صريحه, يا اما نامنوا الكراجات نتاعنا والا نبيتوا كرهبنا في الشارع.
11: والله يا
0: حاتم اخرى
11: احنا تو قليل ياسر بالحق سي توفيق برشا ما فهمش شكون يامن تو داره على لانسوندي ولا المستودع مستبعده برشا
0: بالحق.
11: في هما حتى الكراجات اللي يخدموا تو في الورشات نتاع الاصلاح فما شكون يبيت في الكراب عنده
0: والله كيف باش تحطها في الشارع ويجي الحارق من حاجه اخرى كيف ماكش باش
11: هو حاتم يقصد معناها الشارع يكون معناها لوريجين تاع لانسوندي اقل مش يكون الكهرباء
0: بس يكون,
11: يكون الشارع من حاجه اخرى. اما بالنسبه للمستودع ولا الدار ولا هذيك اشكاليه. بعد
0: نواصلوا مع التليفونات. الو عسلامه.
13: الو
0: مرحبا سيدي عسلامه.
13: صباح الخير للجميع.
0: يعيشك مرحبا. شكون معايا سيدي؟
13: مونجي الزروق من مكه.
0: سي مونجي مرحبا بيك.
13: بيك يا سي مونجي. توفيق يخص النقل الريفي. نحن عندنا محطه في مكه تخص النقل الريفي. نهار السوق يبدو يلعبوا بالتليفون خارج المحطه. هاك يصوروا المواطن من حقه ويشكي به ولا لا؟ هاك الامور وثمانيه بلايص خارج المحطه. يعبي ويخرج ما يدخلش المحطه جمله.
0: يعبي من برا بالتليفون
13: اي من البلاد اما مش من المحطه خارج المحطه.
0: معناها بتقولي هل من المواطن عنده الحق باش يصوروا ولا؟
13: اي معناتها كيف شنو العمليه يشكي به ممنوع عليه باش يعبي خارج المحطه. يعبي من خارج المحطه نتاع النقل الريفي.
0: معناها شنو؟
13: بالتليفون قالوا له عندي ثمانيه بلايص يجيني بلايص الفلانيه. قدام البنك قدام كذا.
0: ما هو تصور ثم تشهير اذا كنت تبري له وجهه ولا حاجه ما نعرفش. تو سخذيري سيمونجي تو سخذيري يجاوبك ويقول لك شنو الطريقه القانونيه تعملها.
13: هو يعطيك الصحه يعطيك من خارج المحطه.
0: فهمتك. تو نجاوبوك بالضبط شنو اللي تعمل سيمونجي. شكرا لك يعطيك الصحه. نواصلوا سليم ولا نبدا نجاوبوا؟ ثم تليفون. الو على السلامه. نكملوا ما نجاوبوا. سي شعبان يقول لك معناها القانون تاع 510 الغي.
14: القانون تاع 510 اللي صدر في 21 هذايا طلعت فيه مذكره بتاريخ 22/5/2026 وحابة تتنفذ. الغي تحت رقم 13310 وبقى اون سونت هكاك حتى تقع دراسته من اول جديد مع الهياكل
0: على ما كنا عليه
14: مع الهياكل المهنيه باش ياخذوا القرار الرسمي.
0: بعد ترجعوا تاخذوا الشهاده الطبيه نتاعكم
14: عاديه الامور عاديه
0: عادي. طريق 7 تونس هذا. خلينا نجاوب سليم لانه ما نجمش نقص على الاجابات خاطر التليفونات مش موجوده. طيب موجود تليفون سليم. الو عسلامة. لولوي ديما التليفونات خلوكم باش تستنوا هذاك علاش. الو عسلامة.
15: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عمطار مرحبا بك.
15: بالتحيه تحيه سخيري، تحيه للفريق التقني
14: اللي
15: خارج الاستوديو، تحيه لسليم والفريق التقني معاي، كل تحيه للساده المستمعين والمستمعات. انا عندي سؤال سي خديري وعندي يعني ملاحظه على الدراجه الناريه. نبدا بالسؤال سي خديري، تحيه سي خديري. يا سي خديري شوف، احنا في كل يعني المناسبات والاعياد يعني محطات التاكسي ومحطات السيارات الاجره راهي تعاني، راهي إذا نقول ولا الخمس راه يا شيخ ديري، وهذا أنت اللي خمولو تلزمكم تحسوا منظوريكم، راهو ربع الشمال الغربي كل يخدم في صفاقس ويخدم في تونس العاصمة ويخدم في سوسة يعني في ولايات أخرى، راهو مش معقول هالسماسرة هذوما اللي يخرجوا في الشامبينيون. تحية لوزارة الداخلية باش تفقد المحطات هذه، وفما بعض سائق سيارات الأجرة يا رسول الله البلاصة تولي قامت نل. وزيدك المحطات نتاعنا العزيزه الغاليه انت اللي نقولها واحد ناس واقفه يا رسول الله، كي نقولها بصغير عمره 8 شهور ولا عام ولا 6 شهور ولا شهرين من زمان في محطاتنا المعروفه مكشوفه للكبش يا رسول الله، وزيد يركب ب 50 دينار، راهو ماش معقول. حطوا منظوريتي ما تخبيري، انا راهو لوم بكل لطف اللي كنت ونعزك لعرف غيور على المهنه نتاعك، ولا حطوا منظوريتي مش على الاقل رحمه فهذو مثل المسافرين هذوما، راهو ماش معقول راهو. والمناسبه وكل امتلاع عيد للناس القاسية يا رسول الله، لا ماهوش معقول هذا بح حاجة بح. اثنين بالنسبة للموحد على الدرجة النارية، يا خويا شكون يجيب فيها الدرجة النارية اللي تمشي 180 كيلومتر و200 كيلومتر؟ ما تجيب فيها الدولة، ما تجيب فيها السلطة، ما فما مورد عنده تولى اتفاقية مع الدولة تولى سي ما تجيبهاش، وهي تولى كيما نقول المحرك نتاعها يزعج تولى كيما نقول المتساكنين ولا الراقدين ولا الأنهجة ولا الشوارع، يا خويا ما تجيبهاش هذه، ولا كارثة، كارثة لشركات التأمين وكارثة لشبابنا وكارثة تولى كيما نقول للمواطنين. أنت إذا كان تولى بتجيب حاجة شبابنا طموح، شبابنا يحب يمشي مع التكنولوجيا، يحب يتقدم، يحب يمشي مع الدرجه هذه الناريه اللي تمشي 200 كيلومتر في الساعه، ما تجيبهاش يا خويا، وخلي الشركه التامين امثالك نقولها رايده، وخلي شبابنا رايده، وخلي دولتنا رايده.
0: طور الشركه التامين تولي تامن الدرجات الكل تولي تامنها الوقت هذاك، صحيح؟ صحيح؟
15: صحيح؟ تامن الدرجات العاديه الموجوده اللي مش لازم باشهارها، اما قبل نامنوا احنا قلنا نامنوا عمرها ولا امتنع حتى اي شريك.
0: صحيح صحيح. شكرا ليك، لانه كثر الحوادث هي اللي خلت شركات التامين تمتنع وترفض تامين الدراجات، الدراجات اللي الناس الكل تو تشكي من الدراجات الناريه خاصه في ساعات متاخره من الليل. نذكر دراجات ناريه في ساعات متاخره من الليل تحدث اصوات وضجيج وجلبه وحركه كبيره تخلق حتى راحه المتساكنين، هذاك علاش يلزم حملات كبيره على الدراجات الناريه. مش معقول دراجه ناريه يبات يكبري في الليل وك الصوت وك الازعاج، والله ما هو معقول. الاولياء زاد راكم مسؤولين، لانه تخلوا ولادكم صغار بك الدرجات الناريه هذيك. باه نجاوبوا على الاسئله، نرجعوا نجاوبوا على الاسئله. منير بالنسبه لدودان، منير من طبرقه، راه ثم برنامج كامل لازاله مخفضات السرعه وتعويضها بمخفضات تخضع للمقاييس. 301 بيجو يا حاتم، ثم نوع جديد
16: حاليا ماهيش موجود هنا، معروفه 301 وسيريزي وسي خضيري وبحذاك من اروع السيارات في نجحت حاليا في التاكسيات. الموجوده توا حاليا السي 3 وموجوده 208 ال 1.5 اللي توا حاليا قاعده تدور في السوق في المارشي.
0: باه قبل ما نجاوب اي سي خضيري
14: تفضل. كما قال سي حاتم العقبالي القامه هذه حبست، شوف تجيش سياره اخرى
0: علاش ديما القابل به تحبس علاش؟
14: عندهم وقت طون يخدموا بها مثلا
0: كل ما تخرج على ما بيس خضيري وتنجح يحبسه
14: سي تاخذ المارشي نتاعها يمشي للافي نتاعها وتعاود مارشي اخر الكلاب اخرى تو كيما خرجت دوسونويت سيتروا سيتروا وبعدها وهكذا دوالي
0: خلاص تو حاتم تخرج جديده خير والا تو انا نعرف مثلا ما نعرفش نعرف برثا انواع تاع كراب كانت ناجحه 100% حبسوا عليها وطلعوا واحده اخرى بعدها.
16: شوف توفيق هو لو الحقيقه لو وقت كي خرجوا كهرباء 301 ولا سي 3 ولا سيريزي بالتكنولوجيا الجديده اللي ماهيش خصيصا معموله باش تجي تاكسي، هي معموله ككهرباء عاديه لكن ما لازمش نحيك منها التكنولوجيا هذيك الموجوده. احنا كتاكسي اللي يستعملوا في التاكسيات ديما التكنولوجيا تكون عائق كبير للخدمه نتاعنا، يعني تولي فيها برشا ديفوات، تولي فرق بين كهرباء ما فيهاش ادبلو وفرق بين كهرباء فيها ادبلو، يلزمك ديما تعس، يلزمك ديما برشا حوايج، مثلا تو السيريزي 1.6 مش كما سيزي كما 3.6 مش كما 3.1.7 كيف كما 208 1.6 مش كما 1.5 تاو بلا دبلو فهمتني يعني ديما موجوده السوق متوجهه مش للنقل متوجهه للمستعملين الخاص العادي
0: درجات ناريه سي عصام مشكلة بالحق يقول لك يا عمطار هي الخلقت هي خلتكم ما عادوش تحبوا تأمنوها الكثرة متاعها والحوادث الكبيرة اللي قاعدة تصير هي خلتكم ما عادوش تحبوا تأمنوا درجات نارية لأنه خسائر مادية كبيرة الحقيقة تكبد فيها شركات تأمين
11: سي توفيق رو للأمانة عندنا دراجة نارية في 2025 عملت 9 حوادث دراجة نارية واحدة 9 حوادث
0: قديش تكلفت تقريبا
11: حسب
0: كل حدث كيفاش
11: لا لا هما مختلفين اما في الزون تاع 60 كيك
0: 60 مليون معناها انا نأملك دراجه ب 200 دينار 300 دينار نخلص 60 مليون أي.
11: صدقني
0: ويجيك يلوم يقول لك علاش ما تأملش لي الدراجه
11: 5 الكا هذه صارت لنا 9 حوادث دراجه واحده
0: وشركه تامين تقول لك انا اش لازم ندخل في الخساره اي يقول لك اش لازم ندخل في الخساره
5: كوالي
0: بالحق هذاك علاش الجامعة ولا تتوزع إلا كان ثم يلزم تتأمن الدراجات يلزم تتأمن
11: الجامعة تو توزع ولو يطلبوا في البرمي شركة تأمين
0: معناها حتى الجامعة تبعت
11: الجامعة تبعتك شركة تأمين وكعطيني البرمي معناها فهمتي فما شوية
0: علاش لأنه بالحق تفاقم العدد نتاعنا ودخل درجات نارية جديدة تمشي في 120-140 درجات نتاع موت درجات نتاع لعب في الشارع في الليل نتاع بالحق وحتى حتى وين مش نحجزه مش موجود حتى الحجزه تعبى وين مش تحطوا درجه ناريه كي نحجزوه وين اي للحديث بقيه بعد 11 نكملوا وين مساش نعملوا مقطع غنائي سليم ها مساش مقطع غنائي صغير حتى بدقيقتين مساش نرفعوا شويه على ساده المستمعين وبعد 11 ان شاء الله نرجع باش نكملوا نجاوبوا على الاسئله اللي وصلتنا الكل من اصدقائنا المستمعين ابقوا معانا على موجات راديو كيف في برنامج كرامتي تحية للجميع

0: نرجو أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني ل 11 8 دقائق اللقاء نتواصل معكم بإذن الله إلى حدود منتصف النهار. شكرا لكم على المتابعة, شكرا لكم على الاهتمام, على الاتصال بينا, ديما عندكم ثقة في برنامجنا, وإحنا إن شاء الله ديما يا ربي نكونوا عند حسن ثقة الجميع. أكيد الأسئلة اللي وصلتنا الكل في السويعة الأولى باش نجاوبوا عليها تباعا توا مع ليزكسبير اللي حاضرين معنا. معنا سي محمد خضيري الضيفلي رئيس لجنة النقل, معنا سي حاتم بشلي, ومعنا كذلك سي شاكر البرومي. مرحبا بكم الكل. قبل هذا خلينا نذكر فقط بمستمعينا اللي يشاركوا معنا في المسابقات. عندكم ثلاثة جوائز اليوم, عندكم تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود من أداء مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوي بالكيف, عندك زادة كود ومعهم 5 سوايع جراتوي سياقة فعالية, هذه مدرسة الياس بحجر. بالنسبة لزادة التكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة تسليم هادي بجندوبة اللي توفر لك زادة تكوين مجاني تنجم حتى في مكانك وتتكونك على بعد حتى تأخذ الكود. وعندنا حقيبة السلامة المرورية اللي زادة من الجوائز المتوفرة في البرنامج. إن شاء الله حظ سعيد للناس الكل. آي نبدأ توا نجاوب على الأسئلة. حاتم معايا, مو حاتم, مرحبا.
1: مرحبا مرحبا.
0: سي شاكر معايا, سي شاكر, سي شاكر البرومي
2: معك سي توفيق.
0: مرحبا سي شاكر, مرحبا بك. هاي خنبتي هاي عنا بالنسبة لي العلامات المريخة نخبروني في جندوبة شارع البيئة. سي صدق يقولك بالله شوفوا كيف تسهلون الحركة المرورية وتشوفون الدودان في شارع البيئة الباركينج تسهلون حركة مرور. بالنسبة لسي شاكر ما نعرفش يقولك اعطيني اعطيني احسن برودوين استعملوه في الكراب اسيستي, ما نجموش ندخلوا الاسامي يظل سي شاكر. ها
2: والله يا سي التوفيق معناها برودوين صبوه في الوحده يعني الزيت نتاع الاسيستي
0: في الاسيستي وفي الريزرفوار من تالي حاجه للزوز للزوز.
2: المطويه هذا ولا والا برودوي معناها زيت معاود الزيت
0: برودوي يقول لك نحطوه في الصبوه بالعرش سخضيري
3: في المزوط. ها نحطوا نتصب في المزوط نطويه, ما المشكله في الاسم تاعهم
0: لا في الاسيستي يقول لك في الاسيستي
3: لاسيستي ثم طوب بالنسبه للكهرباء كلهم الكتريك
1: يوم يحكي على ديتيف مش لاسيستي.
0: لا ديتيف, لا ديتيف يحكي
3: لا ديتيف.
2: لا ديتيف
0: لا ديتيف. انا في بالي تسمع فينا في الراديو سي شاكر هاك علاش. هاي
2: لا لا لا لا لا ديتيف هو التوفيق معناها برشا انواع نتاع برودويات وحسب البرودوي اللي تنجم على السياره.
0: اي وثما في الريزوفار من تالي يقول لك ثما يقول لك في الريزوفار من تالي زاد ثما برودوين صبوه.
2: كيف البرودوين؟
0: لحظه يا حاتم, لحظه يا حاتم, لحظه. تفضل يا حاتم, تفضل تفضل.
1: البرودوير او البلاصه نتاعو موجوده في في المال من تالي خاصه في التروسون عادي كان يحكي لها كان يحكي عليها توا وش اسمه من جندوبة.
0: لا هو سي صدقي ما حكاش على التوصل, حكى على اي كهرباء.
1: لا مش اي كهرباء, كل كهرباء كيفاش. ثم ثم تجي ملوطه تحوين ريزرفوار, ثم تجي في بجنب البوشون, ثم اللي تجي من تالي وين الصندوق الامطار هيك.
0: باه منجي زروخ من مكثر يقول لك النقل الريفي نتاع مكثر يعبوا من خارج المحطه بالتليفون. سي خضيري هل من حقي انا كيفاش باش نشكي؟ هل من حقي نوثق بالصور ونشكي والا اش نعمل؟
3: بالنسبة للصور هذيك ممنوعة خاطر طبعا ممنوع. بالنسبة للقانون انا كني تعمل
0: ممنوع لا تنجم تصور من غير ما توري هوية الاشخاص
3: كدليل للإدارة الجهوية للنقل باش ينجم اما هو تنجم تعمل بيه خاطر عنده من النقطة نتاعو المحطة لنقطة الوصول لازم يعبي لها خارج الإطار هذي ما عندوش الحق باش يعبي ممنوع عليه
0: باش يعبي بالتليفون من برا
3: يعبي موجودة عندنا بعض الخوار هذي موجودة يسبقهم القدام ويلحق عليهم يهزم لانه هو
0: صلوا لي في البلاصه الفلانيه
3: يشد الصف مثلا الرابع ولا الخامس مش
0: معادش الصف ما يخرج لولين
3: لا ممنوع عليه يلزم في المحطه نتاعو
0: ويشد كيفاش نثبت انا
3: هنا تعمل به شكايه
0: كيفاش باش نثبت
3: انا قلت لك شكايه هما ديجا معروفين مهنيين يعملوا به شكايه لكلهم في الموجودين في المحطه اللي هذا مارق على القانون والاداره الجهويه تبعك تستدعى وتاخذ معها الاجراءات القانونيه وساعات

0: الان سمحت يتقدم بالشكايه للمصلحه المروريه او الاداره الجهويه وهي تخرج له المراقبه مثلا نهار تعين نهار من النهارات وتبقى تتبع
1: إيه نهار ذاك اللي عينت فيه انا من
0: كيما مثلا نهار
1: ما ركبش انا من ما ركبش هذا النهار هذاك
0: لا لا لازم يتشد يحصل لا يحصل
1: والله لا انا في بالي ثم حاجه باش نثبت بها باش كي نشكي عندي اثبات هذاك الشمت سيمون
0: هو
1: لكن نجم نصوره وهو يعبي من برا من غير ما نبين وجهه من غير ما نبين حتى شيء
0: كدليل باش يهز هو الصوره هذيك ينجم يهزها اما راهو هو ينجم مش تمشي تشكي به وتقول راهو يهز ينجم ينكر اما هي المصلحه راهي ما تعرفش عليه وقتاش تخرج وتشد والله تشد
1: باه باه عم الطاهر يقول لك محطات النقل غير منتظم فيها برشا سماسره
0: والله
1: البلاصه تولي الدوبل في خاصه في المناسبات وهذه شفناها احنا شفناها في محطه باب سعدو شفناها في بعض المحطات تاع الولايات البلاصه ولت الدوبل السمسار ما تعطيش فلوس ما يدبرش لك ركبه اللي ما يعطيش يبقى يتسنى وما يلقاش لواج باش ياخذها هي كيفاش ما تنجموش تقطعوا عليها الحاجه ذي
0: والله يا سي توفيق هذه حتى المواطن مساهم فيها راهو بالنسبه للمواطن مساهم فيها الامر هذايا استفحل في الشيء هذايا ورغم الخدمات اللي قدمهم المهنيين ثم بعض الخيان خارجين مرقين على القانون كي يستعملوا في الاعياد مثلا كيما كي يزيدوا في الطريف المواطن من حقك ما تركبش ما تدفعش عندك طريفه داخل السياره تبين لك المقعد قداش اذا هزك بالسوم ما كانش خاطر فيها محضر راهي محضر جيبائي زياده في الطريف اما بالاثبات نتاعو
1: بالاثبات جيستمون احنا
0: والمشكله ساعات في التوفيق ساعات تشدوا الدوريات ويسهل لهم يقولوا لا لا لا عادي راهو علاش قلت لك انا ثم مواطن مساهم راهي في الامر هذا
1: يلزم تصور انا قوانين باش القوانين لازمها تتغير في النقل في النقل نرجع أصدقائنا المستمعين باش ناخذوا زوز ولا ثلاثة مكالمات هاتفية مازالوا عنا تقريبا ستة دقائق سبعة دقائق ناخذوا زوز ولا ثلاثة مكالمات هاتفية ما تنساوش باش نعطوكم زادة شنو أهم النقاط اللي لازمك تثبت فيها قبل ما تشري كهرباء مع حاتم بشير لأنه تعرف الصيف تكثر البيوع والشراء وبرشا الناس تشري كهرباء وتلقوا راحة من بعد وإحنا في برشا مشاكل شوفوا مكالمة حاضرة معنا ألو على السلامة
2: صباح الخير
1: صباح الخير سيدي على السلامة
2: نهارك زين توفيق تليلي معاك من بوليس
1: مرحبا سي تليلي مرحبا بك سيدي
2: وبيك عايش كامل
1: عايش سيدي مرحبا
2: تحية ليك وتحية للخبراء معاك
1: مرحبا
2: سؤال بسيط في غاية من الأهمية الطلبة يقراوا ماشي الخدمة ولا باس احنا الإشكال اللي هنا أعطاونا نقطة واحدة كيف بوليس الطلبة سألوا هل من الممكن سي محمد خضيري يدخل لنا مع السلطة يعطونا تراخيص استثنائية لبلايص أخرى كيما عملناو صارت مثلا في باجة وجندوبة أعطاونا تراخيص يهزوا للتبرقة جماعة يبحروا كذا معناها
1: باش تخدموا شوية باش تنجموا تخلصوا الكراهب وتخدموا شوية
2: نجموا نخلصوا الكمبيالات مليون ونص في الشهر التوفيق شوف أنت جوان وجويليا وأوتو وسبتمبر وحتى يعني والله في صعوبه بالسيناسات من الشيره الاخرى القباده من الشيره الاخرى عندنا صغيرات زاده
1: ما بتاع الشهرين هذول بتاع الشهرين هذول بتاع الصيف اهو
2: على الاقل ثلاثة ولا معناها قريب الاربع شهور اصلاع التوفيق بالحق معناها الموضوع هذا
1: يعني
2: سي محمد خضيري والمسؤولين اللي يسمعوا فينا معناها يشوفوا لنا فيه حل
1: ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك ستي اللي يبقى معنا في الاستماع اتاو نجاوبوك على السؤال شكرا لك اذا كان ثم مكالمه على الخط 78 227 160 والا 78 227 700 ياسر خضيري حتى حضر لنا مكالمه والله بالحق يقول لك انا نخدم توا الطلبه صلعوا باش نعمل باش نخلص الكمبيلات نتاعي باش نخلص سي ان اس اس خلينا نشوفوا التليفون ونرجع له يعطيني الاجابه الو عسلامه الو
3: التوفيق صباح الخير
1: مرحبا سيدي عسلامه
3: لاباس شحوالك
1: يعيش الحمد لله
3: لكم الكل
1: يعيش
3: سفيان الكوكي من
1: بوشهر سفيان مرحبا سي سفيان مرحبا
3: بك انت عايش كرحمه الله
1: بالله يا
3: التوفيق الدراجات الناريه البنيات نتاعهم حتى ل 120,000 انا كهرباء اربع جوال تخلص 60 دينار بنيات والموتور عباره كامل جمهوريه خلص 120 هذا الشيء اللي هرب القلب المواطنين من السيرونس اذا 120 اشترى سيرونس علاش علاش كهرباء 60 دينار وموتور خلص 120
1: درجات الكل 120 كلها كبيره وصغيره
3: 124 120 يا اخي واحده خلص عليها 120,000
1: 120
3: 120,000 ما نجد عليها شوي ونعمل سيرونس كل العباد الكل علاش كنا كامل نبدا خايف
1: عباره كهرباء 5 شوفو 6 شوفو
3: يعاملها من الاوراق الكل نهار شدوني عاملوا لي مخيف على الكاس 40,000 من الاوراق الكل مريق الكاس كمش لابسها 40 دينار
1: اي صحيح
3: صحيح يا اخي انا 120 ناخذ بها مكاس انا اي
1: صحيح
3: 120,000 دينار الكهرباء تخلص 60,000 اربع جوايل ونا موتور ما يجيش حتى ربع جايله خلص لي 120
1: صحيح صحيح صحيح صحيح سفيان وصلت المعلومه نتاعك يا سفيان شكرا لك على الاتصال بالحق موتور صغير يقول لك شكون انا كاسب دراجه ناريه باش نخدم بها ولا باش

0: فرق الباء 120 دينار فينيات اكثر قيمه كهرباء اقل من كهرباء كاتشوفو 65
1: ما تحسبش هكاك سي توفيق تو ديجا الموتوريت معرضه للحوادث يعني كبد لاسيونس برشا
0: لا الفينيات هذه ماشي السيرونس هذه فينيات
1: الفينيات
0: فينيات
2: خاطي لاسيونس ما تحسبش بالحاجات كيما هكا ثم حوايج
0: اي ثم مكالمه اخرى حاضر معنا الو
3: الو
0: عسلامة سيدي مرحبا
3: تحياتي توفيق
0: مرحبا اهلا بيك شنحوالك
3: عايشك
0: سي رشيد هكا ولا
3: ايه سي رشيد بن جبلي
0: سي رشيد
3: غرفة التاكسي
0: مرحبا مرحبا
3: والله انا حبيت ان ندخل على ما سمعت اخونا نتاع مكسر
0: اي
3: فباش نقول له راه عندك الحق وما ما عندكش الحق
0: أي.
3: اذا كان احنا الاثبات نتاع التجاوزات نتاع الزملاء هذه رانا نشوف فيها كل يوم اذا كان مش نعطي الامثله ونعطي الحلول نحن رانا نشوف ونعطي العبره ببلادنا الزملاء اللي عندنا في الكيف خارقين ومارقين على القانون وهذايا كلها ترجع للسلطات المعنيه السلطات المعنيه انا شكينا لهم مشينا لهم وشفناه بوليفه تخدم معايا التاكسي اللي وجدت بالتليفون اللي وجدت تعبي وتهبط على غير خطوطها والناس تتفرج دام كي نعطي الحلول نعطي الامثله طبقنا نحن الامثله على بلادنا مع كامل احتراماتي انا مش تقولي خبير ويفهم في القانون سامحني هذا ماهوش منطق اللي مش تقنع به الزملاء اذا كان نحن تحت ثلاثه ارباع من مدخولنا اليوم يتنحى بحكم ربي مبروك علينا الكيران تاع الصيان
0: ايه كيفاش يا رشيد يا رشيد رشيد كانت باهي انت كممثل غرفه السيارات التاكسي شنو الحلول العاجله اللي تشوفها باش ننظموا القطاع وكل واحد يخدم في معناها الخط نتاعه ما يوقعش تداخل الخطوط
3: يروحوا تنظيم سي توفيق انا عطيت الاقتراح نتاعي عديد المرات لكن احنا كغرفه ولا كتحدث صناعه وتجاره ولا كسلطه استشراف البلاد راهو اضعف الايمان يا اخي كل حد يتمتاز بالرخصه اللي يستغل فيها انت تخدم من اقريبي ولا من تاكسي حضري من الى ما عندكش الحق باش تدخل كيف المدينه وتقول لي انا مربوط بالطلبه اخي تنسى الطلبه انا ما عزوهم
0: لا هو ما طلبش لا هو ما طلبش
3: هو سمعني على 200 كيف
0: اي هو طلب قال لك اذا كان ممكن نخدمه حتى خارج الولايه نمشوا مثلا فهمت ترخيص استثنائي طلب اي
3: اي ربي معاه او ما نحبش نحكي راهو قدر ياثر خدمتنا
0: لا
3: هما متعاقدين مع جماعه الافراح يهزوا بنت على عريس ويمشوا ياثروا ربي عينك اختي واخوي لقيت خبطه كلها وربي بقى عليك الستر تحت الدار القانون ربي معاك اما مش نقول لك ناهي راك تعمل هكا وتعمل هكا نقول لكش انا راهي فما سلطه بالبلاد انا نقري في اليدور اثار التوفيق قانوني من اله وكل واحد قاسم المحطه نتاع خلينا نقول نتاع الدسر يحب يهبطوا بلاصه ونتاع الزعفران في بلاصه ونتاع بوليف يدور الكيف كلهم نتاع ملاك قاس على البلاد وسيدي غدوه الحي كان تو ربي امرك بالله تعمل مزيه خاطر باش نتحدثوا ونولوا نتبلوا على العباد شوف النقري في تعمل ليك وين يهبط في البوسطه تاع حي البساتين والف حتى وتركب وكان عجبك وهو مستعرض عضلاته خبوك كلمه وتجي تقول لي سلطة الإشراف ومش نطلعوا ليهم ونشوفوهم ونشدوهم، أخينا من داب باش نصبوا الفروق، ما مش منطق راهو، هذه راهي قلت لك قوة القانون تطبق على الناس الكل، اش فيني أنا كي نخرج ما عنديش كونتير نطلب محضر، نخرج أي بلاصة نتفركت ودايم كل شيء
0: هو راهو القانون يطبق على الجميع يا سي رشيد القانون يعني لقى الريف إذا كان متجاوز يطبق عليه القانون سيارة التاكسي يطبق عليه القانون الواجب يطبق عليه القانون
3: يا سيدي ما يخلقش تعيش في الكيف وتشوف بعينك اخي نحن نزيدوا على عباد
0: يلا غير بعقليتنا نحن يعني الخطا منا نحن سي رشيد
3: اكيد
0: الخطا منا نحن احنا مش نطبقوا في القانون عمره ما القانون ما يكون غلط
3: شوف انا وقتي ثبت هي عن طريق الغرف وبالغرف يا ولدي نحن هم ماسكين طلباتهم نحن نتمسكوا بحقوقنا لا ما نتجاوزوش على القانون
0: واضح
3: كل عادل الذنب المحطه نتاعه
0: واضح يا رشيد واضح صوتك وصل لي يا رشيد
3: نعرف ولو اللي تولت شوي نعرف
0: لا لا نعرف بس غير بخاطر الوقت فاليد الوقت
3: شوف على الفيسبوك شوف المحطه نتاع القروان مبروك عليهم المحطه اللي عملوها جديده وشوف الناس تحب تخدم نحن المحطه لهنا ما كريت حشاك حسب الناس مع الزبابير كما شفت في المحطه نحن كان خرج من المحطه تنفس البلاد وحدنا النقريزي تنفس البلاد وحدنا عند المحطات حركه
0: المهم مش تخرج المحطه مش تخرج المحطه
3: انا قلت لك
0: مش تخرج
3: نحن تو من عام 60
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ثم
3: ضعف القطاع انت انا وضعف رجال
0: شكرا لك رشيد شكرا لك يا رشيد نكتفي بهذا القدر الغالب حاتم الشادي مش خلي لك الموضوع نتاعك الجمعه الجايه ان شاء الله
4: مرحبا مرحبا.
0: الوقت اعطينا بالله حتى نقطة ولا اثنين ولا ثلاثة فيسع، مش الكره مش
4: لازم يلعب. التوفيق هي أهم نقطة.
0: دقيقتين
4: يتغطوا على العباد هي الكارت جريز.
0: كارت جريز.
4: الكارت جريز ويلزمك قبل ما تشوف الكره تشوف الكارت جريز وتشوف تاريخ الإحالة اللي هو مهم جدا. لو فرق بين كهرباء تاريخ الإحالة عندها 3-4 سنين وفرق بين تاريخ الإحالة عندها جمعة، لا يجيك الشك علاش السيدة أخذها وحب يبيعها بعد جمعة. لنا يزمك تثبت فكره بقدي بقدي، هذه اهم حاجه. وان شاء الله الجمعه الجايه
0: كارت جريز بركه. كارت جريز بركه.
4: نعم
0: ثبتوا في كارت جريز اول حاجه كهو
4: الكارت جريز اللي ثبتنا فيها وبين الاحاله نتاعها المده نتاعها طويله شوي. لنا نجموا نشوفوا كهرباء نجموا نثبتوا، اما كي تبدا اشريها اليوم اشريها اليوم
0: لا مش بالضروره يعني مش بالضروره مش بالضروره ثم شك ما مش بالضروره تكون
4: لا ديما ديما يجي الشك توفيق شوف توفيق ديما كهرباء كي تبدا مثلا السمسار
0: انا في بالي مش تقول لي شوف الطول على المصير
4: لا شوف ما نجموش نحكوا عليها في الدقيقه توفيق على كهرباء في كنا قلت لك الكارت جريد مش خلوه الموضوع للجمعه الجايه باش توسعوا فيه بالكدا
0: يلزمك ساعه معناتها يظل وحدك شكرا لك حاتم بشادلي سخذينا عندك اضافه قبل ما نلقي
1: طيب الناس مش تجاوب على سي محمد من بوليفه راي الخاصه هذه الاستثنائيه صعيبه ياسر السلطه المحليه
0: السلطه الجويه عطوها في ولايات اخرى
1: والله هي تعطي الرخصة الليلية وقتية وقتها كيما وقت عياد حاجات مرة مش خاطر توقع على الخطر كل شيء بالقانون لواج عندها قانون والنقل الريفي عندها قانون تخزين
0: فاللي الناس الكل تقول لك تلامذة حتى لا
1: تلامذة تصنع عليك تقول لك السمان يقول لك نطلب نجي اي الناس كل تولي تطلب والوالي هو المسؤول الامر هذايا ولو انا نقول صعيبة شوية خاطر راي خطوط واضحة كل رخصة يعطوه نتاعو خطه واضح يعني هذاك امر
0: صحيح بالنسبة لتنظيم القطاع ديما مشكلة موجودة
1: والله هي لخبطة في كامل الجمهورية ونحن رانا كنجاوبوا مش نجاوبوا على ولية الكاف نجاوبوا على
0: جميع نجاوبوا على الناس كل
1: الولاية الكل لاحظ الملاحظة
0: هم الناس كلها
1: هم الناس الكل رانا ماناش بشرطه باش نجاوبوا على الكاف
0: لا لا نجاوبوا على الناس كلها
1: احنا القانون خاطر يشمل الجمهورية التونسية فهمت التنظيم هنا صحيح نحن خاصة في ولاية الشمال ناقصة كيما محطة اللواجات كيما النقل الريفي
0: برشا سمعنا محطة اللواجات باش تخرج باش تخرج باش تخرج
1: والله يا خويا راهي المشكلة راهي في السلطة السلطة ثم هنا عجز هنا يلزم بيجي نتاعها باش تخرج يلزم ثم نعملها بلوك سانيتير وتتبنى وتتهيأ ثم فيها شوية إجراءات الوحيدة بقت تقريبا ثلاثة
0: وعشرة مش الاتحاد هو اللي بالموضوع هذا
1: ليه ولا كان اللي قلت لك البيجي نتاعها تاخر شويه ومازال وان شاء الله نحن بحول الله ثم شويه بعض ترتيبات اداريه ان شاء الله تتزال الامر هذايا ويلزم
0: ان شاء الله كل الشكر يعطيك الصحه سي محمد خضير يضيف لي ممثل اتحاد الجو للصناعه والتجاره بالكافي يعطيك الصحه على كل الاجابات اللي اعطيتها حاتم بشادي شكر ليك شاكر برومي يعطيك الصحه عصام الدين ادى شراوي منظر يعقوبي توت ليكيب اللي كنتوا حاضرين معايا منورين نغم ثم ندخلوا في عالم السلامه الموريش على طريقكم و بيتكم زينه

0: شو لارو
1: احنا ديما في نفس الطريق ولكن ما نسرقوش الوقت. الوقت لو نجم نسرقوه يبقى نجم يغلبنا. هذاك علاش يلزمنا الوقت 5 دقائق 10 دقائق 20 حتى ساعة ونخلط لباس خير ما نزرب ونفكر باش نخلط قبل الوقت نتاعي. اخي ما نوصلش خلاص. لطف عليكم ان شاء الله. طريق سلامة للناس الكل. سور لاروت عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفاف.
2: بفضل التوفيق. تحية ليك وإلى كل مستمعي ذاتكات.
1: مرحبا عفاف. ديما جمعية سفراء السلمورين في الحقيقة حاضرة برشا من أجل تدعيم المجهودات الكبيرة من أجل تعزيز السلامة المورية. ذاك علاش جمعية سفراء السلمورين نظمت مؤخرا ورشة عمل توعوية تحسيسية حول مناطق الزون 30 من الإطار القانوني إلى التطبيق الميداني. كنت تعطينا أول حاجة عفاف شكون الفئة المستهدفة في الورشة هذه وشنو الهدف رئيسي من مثل هذه الورشات؟
2: اي توفيق يعطيك الصحة. لكن انا حبيت شوية نحط في انت متابعة معنا. لكن الاطار تاع هالورشات هذوما هما انطلقوا توفيق انت تعرف منذ معناتها اصدار الامر وبعد كل حملة المناصرة والمجهودات الكبيرة اللي
1: عفاف
2: في القانون.
1: الو تفضل عفاف تفضل.
2: اي قلت لك معناتها كي منذ سنة 2018 معناتها والمحاملة المناصرة اللي قامت بها جمعية مع مختلف الهياكل من أجل تنقيح الأمر 151 اللي أخيرا معناتها والكلنا فرحنا اللي هو نهار 16 جمعة 2023 تم معناتها إصداره رسميا ويؤمر بينص معناتها قانونيا على تخفيض السرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. لكن توفيق انت تعرف انه النص بدون تطبيق ينجم يقعد نص ويا ما عندنا نصوص قانونيه معناتها ما تفعلتش. هذه المشكل معناتها. فاحنا كملنا في المجهود ما سلمناش توفيق مع كل الاطراف المعنيه. قمنا معناتها بتعزيز كما قلت انت معناتها المجهودات نتاع هيكل الدوله من اجل تطبيق هذا. فبدات سلسله الدورات التكوينيه. الدورات التكوينيه انطلقت مع الممثلين نتاع البلديات ومراكز والادارات الجهويه للتجهيز من اجل التهيئة. على خاطر ما نجموش نحكيو على التطبيق واحنا ما ريناش مناطق 30. يلزم التهيئة، يلزم التشوير الأفقي العمودي. العلامة نتاع 30 يلزمها تكون موجودة في المناطق المحددة اللي هي انت توفيق تعرف اللي هي بالأساس تستهدف الفئة الهشة من مستعملي الطريق. نقولوا الفئة الهشة، نقولوا الأطفال، نقولوا الشباب، نقولوا المسنين، ونقولوا المترجل. المترجل اللي هو عنده الحق في التنقل الآمن في الطرقات نتاعنا واللي السرعة قاعدة تحصد فيه أرواح كبيرة على طرقاتنا. انت تعرف توفيق اللي منذ بداية السنة إلى يومنا هذا فتنا 400 قتيل. 400 قتيل هذية والإصابات ولد قاتلة والخطورة قاعدة تتصاعد. خاصة توفيق نقول لك مؤشر خطير برشا داخل مناطق العمرة اللي هي يلزم تكون فيها السرعة محددة. فتواصلت المجهودات هذية. ثم استهدفنا مديرين المؤسسات التربوية اللي حابين يوليوا هم بيهم عنهم دور فعال من أجل المطالبة بالمنطقة 30. فجيت الورشة هذية لتختتم السلسلة هذية من الدورات وجينا إلى مرحلة حالة التطبيق. خاصة وانه شكر كبير برشا الى كل الهيكل المعنية وسيد وزير الداخلية اللي قام معناتها بمراسلة كل الاطراف المعنية من اجل تطبيق بتاع المنطقة 30 ووجود العلامات هذية في المناطق المحددة. فجيت المرحلة بتاع التطبيق واستهدفنا في الورشة التوعوية هذه رؤساء الوحدات من شرطة المرور وحرس المرور على اقليم تونس الكبرى. والله يا توفيق الناس تسمعني يقول لك علاش ديما اقليم تونس
1: اربع ولايات.
2: راهو توفيق الارقام انت مواكب الارقام. راهي ولايه تونس تتصدر الحوادث. راهي تتصدر الحوادث. راهو اقليم تونس الكبرى راهو نسبته من الحوادث والقتلى حاجه مهوله توفيق.
1: هذا ما يمنعش اللي ننتظره. هذا ما يمنعش انه ننتظره يا عفاف انه تعمل اقاليم اخرى زي
2: هذا. وهذا هو توفيق توا اللي احنا انطلقنا معناتها من المنطقه اللي نقولوا احنا اكثر معناتها تسليط عليها الضغط معناتها اللي يشيفروا بالاحصائيات. لكن هذا ان شاء الله باش تتواصل بعد النجاح نتاع الورشه هذيا في مختلف الاقاليم. فكانت الدوره هذيا كما قلنا الورشه استهدفت رؤساء الاقاليم، رؤساء سمحني الوحدات من شرطه وحرس اقليم تونس الكبرى. كان يوم مثمر وجد مثمر للغايه. تطرقنا فيه الى السرعه وما أدراك ما السرعة وإلى المناطق 30 وأهميتها. فكانت الدور أكثر منه هما كيفاش نقولوا هما نتاع الميدان معناتها لي زون دو تيران تاعنا هما اللي استفدنا منهم، هما اللي نورونا، هما اللي عطاونا الحلول الكفيله من اجل تطبيق القانون هذايا. كيفاش يتم تطبيقه؟ شنو الاليات؟ شنو العراقيل اللي نتنجم معناتها تقابلهم في من اجل تطبيق هذا القانون؟ فكانت متنوعه، كانت معناتها معنا ممثلين من وزاره الصحه، وزاره النقل، وزاره التجهيز، كانت نقاشات جد مثمره، توصيات ايجابيه اللي ان شاء الله معناتها نتقدموا بها من اجل تطبيق القانون هذايا اللي ان شاء الله نروه على الارض الواقع، ونراو معناتها المراقبه تكون معناتها مكثفه في مثل هذه المؤسسات.
1: نعم.
2: فالتوصيه اللي نجم نخرج بها الكبيره توصيه اللي انا هوني نحب نسلط عليها الضوء، اللي رؤساء الوحدات بيدهم معناتها كانوا معناتها ياكدوا على التسريع من اجل تنقيح القانون المتعلق باليه بالرفع الالي للمخالفات. راهو توفيق اذا حبينا نراو تطبيق قانون ناجح في كل المناطق معناتها، والحد من السلوكيات المتهوره يلزم تكون فما اليه، يلزم تكون فما اليه، خاطر انت تعرف توفيق معناتها مهما يكون الثقل معناتها الكاهل نتاع عون المرور اللي وين بشي نجم يكون متواجد امام المؤسسات، في المفترقات، في العديد من الطرقات. فبالتالي الكاميرات والرادار هذوما ينجموا بالحق يخليوا التفعيل والتطبيق نتاع القانون جد ناجع في كل المناطق من اجل الحد من السلوكيات المتهوره. ونرجع لك توفيق الى رقم صادم وانا كنت صرحت به ودولته معناتها كل وسائل الاعلام، وانه احنا في سنه 2025 عندنا 99 طفل فقد حياته على الطريق.
1: على الطريق ومن بحذاء المؤسسه التربويه وقريب حتى المؤسسه التربويه.
2: نقولوا توفيق عام 99 معناتها راهو الاغلبيه نتاعهم من المترجلين، ونقولوا مترجلين هما في طريقهم الى المؤسسات التربويه نتاعهم. من بدايه السنه الى اليوم معناتها وصلنا ل 36 قتيل من فئه الاطفال. وين ماشيين؟ هذه هي نقطه استفهام الكبيره.
1: نعم نعم، يعطيك الصحه عفاف، نعرف انه مجهودات كبيره تبذلها الجمعيه في اطار معادله مجهودات الدوله في قليل من عدد الحوادث. ان شاء الله كما قلت انا نشوف الورشه هذه المتميزه المثمره اللي شفتها كل شيء، وشفت تقريبا انطباعات كبيره على الورشه هذه تعم كل اقاليم ولايات جمهوريه التونس.
2: الفرصه من المنبر هوني توفيق نحب نتوجه بكل الشكر معناتها الى كل رؤساء الوحدات والى هياكل وزاره الداخليه بالحق توفيق اللي عطاو من وقتهم رغم كل الالتزامات، وانت تعرف الضغط باش يفرغ معناتها حيز من الزمن ويجي معناتها باش نتناقشوا وباش نحسوا باش نوعيوا وباش نحفزوا معناتها كل وعي والجانب الانساني، خاطر ياسر سلطنا معناتها نهار الورشه معناتها الضوء على الجانب الانساني والمآسي الاجتماعيه مش كامل الارقام.
1: والباهي عفاف وانه حتى حكيت انا مع بعض الكتاب العاملين البلديات وانه انصهرت في المنظومه وبدات تحضر في زون 30، بدات تحضر في العلامات الجديده اللي يقول لكم انه في الصيف قدره ربي قبل العوده المدرسيه نتاع الفين ومعناها بدايه 2026 باش تكون لي زون 30 كلها معمولين في المؤسسات التربويه ان شاء الله.
2: وهذا هو الهدف يا دكتور.
1: بقات وزاره التربيه زاد هي وزاره التربيه زاد هي زي ما تبذل مجهود وتعمل حتى السياج الصغيره، تعمل مدخل توفيق. تعمل مدخل خاص للتلامذه.
2: انا دخلت معك قبل تتذكر على الدوره التكوينيه اللي عملناها للمديرين التربويه
1: في بالي.
2: قلت لك معناتها الخبر الباهي اللي كان معنا حاضر في حاتم معناتها الممثل نتاع مدير المرحله الابتدائيه سامحني اللي توجه لكل مدير وقال لهم راهو طالبوا فما ميزانيات خاصة اللي تنجم معناتها يتم رصدها من أجل تركيز الحواجز.
1: إن شاء الله إن شاء الله نشوفوها إن شاء الله يا عفاف. إن شاء الله شكرا لك، كل الشكر يا عفاف، يعطيك الصحة على المجهود الكبير. الأخت عفاف بن غنية رئيسة يعيشك يا عفاف، شكرا لك. شكرا عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المورية، كانت معنا مباشرة في ركن سور لاروت اللي ديما نواكبوا فيه كل الحملات التحسيسية والتوعوية وكل الأنشطة والندوات اللي مهتمة بمنظومة السلامة المرورية. توقيت المسابقات والجوائز، نذكر عندكم ثلاثة جوائز، يا إما تحب تأخذ حقيبة السلامة المرورية، يا إما تحب تأخذ كود معناها تتعلم بلاش كود دولاروت ونزيد نزيدوك خمسة سوايع جراتوي من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياحة، وإلا تتعلم زاد الكود بلاش في مدرسة سليم هادي بجندوبة. مشكورين كل الشكر اللي يحبوا الناس تأخذ الكود، والله يراك يعطيك كود بلاش يمنعك من 200 و300 دينار ويزيد عندك خمسة سوايع جراتوي سياقة غري تقريبا 150 دينار من غير ما تدفع حتى مليم. هذه شجعك باش تاخذ الكود ومن بعد تاخذ البيرمي. نبدو تليفونات 78 227 160، واذا لقيتوا 160 مشغول تنجم تزاد تطلبوا على 700 78 227 700. ناخذوا شويه مكالمات هاتفيه اليوم، هاي الوقت ضغط علينا. الو عسلامه. الو
0: عسلامه.
1: مرحبا سيدي عسلامه.
0: هشام المشرقي من باجي.
1: سي هشام ربحت معنا الجمعه اللي فاتت بنولي ذا ما كل مستمع ربح معنا على الاقل لازم يعمل المده باش يعاود يشارك معنا. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو سي هشام المشرقي من باجي ديما اول مكالمه هاتفيه تكون معنا في البرنامج وشارك معنا الجمعه اللي فاتت وربحت معنا جائزه. اعطيني كود تكوين مجاني في جندوبه، مبروك عليك الجائزه، تتسلمها وتبدا تخدم على روحك يا سفيان. الو عسلامه.
3: مساء
1: الخير. مرحبا سيدي حسن. مرحبا
3: مالديك. سفيان من بوسال.
1: سفيان الكوكي هكا. سفيان الكوكي من بوسال. اي سي سفيان
3: شو الكود التوفيق؟
1: الكود الكود في جنب كان سهل. اوكي الكود شكون؟
3: الخوي الخوي
1: الخوك. كود الخوك. ما كود ما كود جندوبة. ثم شوية اسمح ذيك يا سفيان.
3: انا سكرت الراديو.
1: سفيان سكر الراديو واسمعني من التليفون. اي سفيان
3: اخوك.
1: باهي. نسبة الكحول في الدم في سيارة السائق عادي سيارة عادية قديش ما يلزمش تتجاوز من جرام؟
3: ما يلزمش تتجاوز 3 جرام في الليتر.
1: 3
3: ثبت 0.3 جرام في
1: الليتر. 0.3 جرام في الليتر. هذايا هذايا الإجابة الأولى صحيحة. تاخذ السؤال الثاني. كنت تحط ريدو في شباك الكهرباء وبتخليش حتى واحد يبان من داخل، ممنوع هكا اللي يعملوا ريدوات ممنوعه، شنو العقوبه نتاعها؟
3: لا في بالي ما نعرفش العقوبه. ما نصور 60 دينار توفيق.
1: 60 دينار للاسف 60 دينار غالطه يا سفيان.
3: لا ما نعرفش
1: عقوبه. ما نعرفش. عندك اجابه واحده، ابقى معنا في الاستماع يا سفيان. شكرا ليك. مكالمه اخرى. الو
4: الو
1: عسامه مرحبا
4: بك. عاشك معك شريفه الشارني من الكاف.
1: شريفه الشارني من الكاف، شنو الجائزه يا شريفه؟ الكود الكود شكون شريفه؟ ليه؟ هاي شريف. ثبت معي السؤال. زوز ثواني والسائق يتكلم في التليفون والكهرباء تمشي بسرعة 120 كيلومتر في الساعة. صافية يا شريفة. واحد يتكلم في التليفون، زوز ثواني يتكلم في التليفون والكهرباء تمشي 120 كيلومتر في الساعة. هذا يعادل مسافة توقف تقريبا قديش من متر؟ توقف
4: 35 متر.
1: 35 متر شوية. 35 متر زوز ثواني راهم يتكلفوا حياة عائلة كاملة. زوز ثواني نجم يتكلفوا حادث مروري يؤدي بحياة 4 أو 5 مسافرين. هذاك علاش راهي ثانية بحقها وما يلزمناش نستعملوا التليفون أصلا واحنا نسوقوا، فما بالك بسياقة 120 كيلومتر في الساعة. شكرا لك شريف على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. 78 227 160 وإلا 78 227 700. إذا كان حاضر تليفون حاضر سليم. ألو عسلامة. ألو
5: سليم.
1: مرحبا سيدي عسلامة.
5: بيك يا عايش عبد اللطيف بن خليفة.
1: سي عبد اللطيف بن خليفة مرحبا سي عبد اللطيف. شنو الجائزة يا سي عبد اللطيف؟
5: حقيبة
1: السلامة المرورية. هاي ثبت معايا في السؤال. هاي سي عبد اللطيف. وقت الواحد ما يعملش الفحص الفني للعربة، ما يعملش فيزيتا للكهرباء. ها؟
5: ايه.
1: شنو قيمة المخالفة؟ تضبطوا دورية أمنية تقول له أعطيني الفيزيتا واللي يشوف الفيزيتا مش موجودة في البلور الأمامي مش معلقة. شنو مخالفتها سي عبد اللطيف؟
5: يقولوا 120.
1: أعطيني بالضبط. من
5: 120 المخالفة.
1: ما ثمش 120 بالضبط يا عبد اللطيف.
5: آه من 60 أخوي.
1: 60. ثم من إلى يا عبد اللطيف؟
5: آه من 100 ل 200.
1: من 100 ل 200 الإجابة الأولى صحيحة يا عبد اللطيف. هاي هاي عندك الإجابة الثانية تاخذ الحقيبة. واضح. أنا نسهل أنا نسهل ليك.
5: إن شاء الله.
1: أنا نسهل لك. عدم احترام علامة قف. تعرفها الستوب. إذا كان واحد ما يحترمش ستوب أكثر خطية تجم تجيه قداش؟ أقوى خطية وأكبر خطية. ها هاي عبتيف اكبر خطيه اكبر عقوبه العقوبه القصوى نسموها او الاقصى ها
5: من 200 ل 500
1: احبس احبس في الاولى احبس
5: من ال 200
1: احبس في ال 200 احبس في ال 200 ثم يا عبتيف شهزنا ال 500 احبس في ال 200 ثم هاي احبس في ال 200 احبس في ال 200 هاي اجابتك صحيحه 200 دينار هي اكثر عقوبه يا عبد اللطيف هاي هاي شكرا لك ابقى معنا في الاستماع يا عبد اللطيف هاي لعل يجي واحد يطلب حقيبه ويعطي صوص اجابات كيفك هاي مكالمه اخرى الو مكالمه الو على السلامه
6: الو على السلامه استاذ
1: كبير مرحبا سيدي على السلامه شكون معايا نقص في الراديو اسمعني من التليفون نقص في الراديو اسمعني من التليفون
6: منجي بن محمد من غردي ماء كبير
1: منجي بن محمد من غردي ماء هاي شنو الجائزه
6: الجائزه كود دولاروت
1: الكود دولاروت جندوبه كود جندوبه هاي باه لشكون الكود يا سي منجي
6: الولدي سي
1: الولدي كان يكتب ان شاء الله يكتب هاي نعاونوك احنا نعاونوك هاي
6: باه
1: عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعوان المكلفين تحبسك دورية أمنية واللي حبسك واحد معني بيزمي وقفك وانت ما تحبسش العقوبة قديش من إلى من إلى
6: من 100 200
1: من 100 200 صحيت هذه الإجابة الأولى صحيحة صحيت هاي يا سيمونجي كمل كمل الإجابة ولا تبقى كي سفيان سفيان زاد عطاء
6: ماشي ما نقولها عن بعد كان واحد واحد نكمل
1: هاي انت باش تكمل وفي كل الحالات حتى كان ما عطيتش اجابه باش تدخل في القرعه تو
6: لا صحيح ولا على
1: معناها يلزمنا معناها يلزمنا نكملوا تو
6: نكملوا في توفيق
1: طيب نكملوا المجاوزه الممنوعه تعرفها ولا لا؟
6: المجاوزه الممنوعه هاي
1: اقوى عقوبه تنجم تكون في المجاوزه الممنوعه اكثر عقوبه قديش تنجم تكون؟ العقوبه القصوى يعني القاضي يمشي معاك الاقصى عقوبه قديش نجم تكون؟
6: 100 دينار
1: كبيره كبيره كبيره كبيره كبيره
6: ما بين 200 500 مع سحب رخصه السياقه
1: باقي مازال حاجه اخرى ما فهمش فيها سحب رخصه السياقه فيها 200 دينار خطيه اي فما حاجه اخرى
6: 200 دينار
1: هي 200 دينار خطيه موجوده فما عقوبه اخرى ينجم يوصل لها القاضي
6: يجب السجن سي عبد
1: قديش قديش قديش؟
6: من شهر حتى ثلاث شهور
1: احبس سم احبس سم احبس احبس احبس احبس طويل
6: احبس
1: طويل احبس طويل احبس
6: احبس احبس احبس احبس احبس احبس احبس احبس احبس احبس احبس
1: احبس احبس احبس احبس احبس
6: احبس احبس
1: احبس احبس احبس
6: احبس احبس
1: احبس احبس احبس
6: هاي
1: شكرا لك على الاتصال ابقى معنا في الاستماع سيمونجي مكالمه اخرى الو عسلامه الو الو عسلامه المكالمه المؤلمه الخطوط كلها تشتعل يا سليم قدامي بالله يجاوبونا على التليفون الو عسلامه الوقت يضغط
7: الو عسلامه
1: عسلامه مرحبا
7: مونجي سال من
1: مونجي وش بك مرخوف يا مونجي
7: يا مونجي
1: السخانه السخانه عملت فيك يا مونجي
7: والله عملت فيك
1: هيك بس عاد روحك يا مونجي هاي باش تربح الجائزه شو الجائزه يا مونجي
7: وشنو الجواز؟
1: هكا تو منجي تشارك وما تعرفش الجواز شنو هو منجي
7: والله حليت تو الراديو
1: حليت الراديو تو ها؟ يا منجي هاي هاي يا منجي مش نسألك من بعد تو نختار لك انا الجائزة هاي هاي هاي عندما تكون حواجز موضوع حواجز في الطريق وانت تسوق في كهرباء وتوقفك دورية وما تحبسش والحواجز محطوطة شنو العقوبة؟
7: العقوبة كبيرة ياسر
1: كبيرة هاي كبيرة هاي قديش كبير؟ هاي يا منجي
7: لا اله الا الله من 200 دينار ل 300
1: من 200 حتى ل
7: 500
1: 500 باه الاجابه الاولى صحيح باه والاجابه الثانيه زين مزال مزال معاه عقوبه اخرى
7: لا اله الا الله محمد رسول الله السجن
1: قديش؟
7: من شهر ل 3 شهور
1: شوية المرة يا منجي شوية المرة شوية اشتر إجابة يا منجي حتى لستة حتى لستة من
7: حتى ستة
1: توصل حتى 16 إن شاء الله إن شاء الله حتى واحد ما يدخل السجن في جر من جراء العقوبات المرورية هذه احترموا القانون احترموا القانون باع قايط لك الإجابة
7: القانون والكل
1: ها يا منجي قلت لي باه تو نشوف أنت شو الجائزة قلت لي باش تحب الجائزة عندنا الكود جندوبة وعندنا حقيبة
7: الحقيبة
1: الحقيبة عنا عبد اللطيف بن خليفة جاوب على زوز إجابات كاملين راهو
7: لا مبروك عليا.
1: هاي شكرا لك على الاتصال يا مرجي. شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
8: توفيق.
1: على السلامة سيدي، مرحبا بك.
8: تحياتي ليك واحترامي
1: سي تحية. تحية لك سي محمد المنظر، مرحبا بك.
8: ميتيلش جيت دوك نشارك معك.
1: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. هاي سليم ويسلم عليك سليم. هاي
8: صديقي عشير عمري
1: انا. هاي هاي سي منظر، هاي شو الجائزة سي منظر تحب تربح؟ هاي
8: نقولوا الحقيبة مادام فماش 100 دينار.
1: الحقيبة لو عندك
8: حبة. انا انا انا انا انا نسلك حقيبة راه
1: تسلي حقيبة. والله كان عندي حقيبة
8: وقتها. ليه وقتها؟ ليه وقتها انا جيت خديت حقيبة فما حقيبة ثانية قالوا لي وقتها وفي راهو ستوك وفي
1: به
8: بيه. جيت خديت الجائزة بتاعي.
1: شوف شوف شوف انا نوعدك اذا كان اعطونا حقائب في باش نعطوها للمستعملي الطريق في الحملات التحسيسية نوعدك. مش اللي ذا علاء تاع اللي ذا واحدها خاطيه هذيك تدخل بالحساب وتخرج بالحساب حتى احنا ما عندناش.
8: قالوا لي عندك انت حق، عندك الزوز. اما وقتها فما كان حقيبه.
1: انت خذيت حقيبه عند واحده وتوج عارفين منظر.
8: ايه قالوا لي وانا وقتها ربحت مرتين حزوز حقائب.
1: اي يزق يزق تربح زوز نعطوك حقيبه واحده يا منظر. هاي منظر ما حتى حتى اليوم صعيب راه عبد الطيف بن خليفه عطاه زوز اجابات وهو طلب الحقيبه.
8: مش يا ولدي مش واحد من عندك انت هاكا ميتي خليت واحد من عندك انت
1: واحد اذا كان وصلنا حقاب في الحملات التحسيسيه ان شاء الله.
8: يا رب ما وصايف 2016
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله نوعدك واني نعطيك حقيبه ان شاء الله.
8: يا رب
1: تفضل. شكرا لك منظر، شكرا لك على الاتصال. باهي نكملوا مع مكالمه ولا اثنين. الو على السلامه. الو الو على السلامه.
9: الو على السلامه.
1: على السلامه مرحبا.
9: لاباس عليك خويا توفيق.
1: يعيشك مرحبا بك. شكون معايا؟
9: معك سونيا شيرني ملكي.
1: سونيا شيرني ملكي مرحبا يا سونيا.
9: لاباس عليك انت؟
1: والله الحمد لله يا سونيا. هاي يا سونيا شنو تحب تربح يا سونيا؟
9: الكود.
1: الكود سونيا ملكي. هاي سونيا الكود يظهر لي مازالت عندنا الكود. ما نعرفش عن شكون ربح الكود ولا شكون ولا مازال. باهي تو نثبتوا ونعطوك. هاي هاي يا سونيا.
9: نعم.
1: السؤال يقول حاضرة؟
9: اي
1: حاضر. في المفترقات داخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافة اقل من قداش من متر؟ في المفترقات داخل مناطق العمران في اليورومبوا داخل مناطق عمران يمنع الوقوف على مسافة اقل من قداش من متر؟
9: من 200 متر؟
1: لا لا لا في ال... في الرومبوا
9: 50 اخويا توفيق.
1: لا لا لا يا سونيا سونيا سونيا في الرومبوا كي نحبسوا في الرومبوا نبعدوا 50 متر في الرومبوا باش نحبسوا
9: 30 اخويا توفيق.
1: باقي غلط يا سونيا باقي غلط بعيد الاجابه ياسر ياسر ياسر. شكرا لك يا سونيا. هذاك علشان نقول اللي عنده فكره معانا في قانون الطرقات ما يسالش يشارك معانا واللي ما عندوش فكره راه ما ينجمش يجاوب. مكالمه اخرى. الو الو على السلامه. باهي مازال عندك تليفونات سليم؟ سليم ما عادش عندك تليفون. باهي نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه. اذا كان ثم مقطع موسيقي سليم بعد شويه ونعطيكم الفائز او الفائزين بالجوائز.

إذن ألف مبروك لسي عبد اللطيف بن خليفة اللي ربح معنا حقيبة السلامة المرورية، والفائز الثاني منجي بن محمد من غرديماء اللي ربح معنا كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة. إذن عاود عبد اللطيف بن خليفة ربح معنا حقيبة السلامة المرورية، منجي بن محمد من غرديماء ربح معنا كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة. إن شاء الله حظ سعيد لسفيان الكوكي اللي عضاها معنا إجابة يا سفيان، إن شاء الله المرة الجاية تربح معنا أنت كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة. هكذا أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكر لكم الناس كلها، شكر لكامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر، شكر لكل الضيوف، لكل خبراء البرنامج، لكل المستمعين. نتقابل معكم إن شاء الله العشية في بوين روت مع كريمة شو تقريبا مع السبعة وشوية في دورة كبيرة في مدينة الكاف، باش نشوفوا شنو بلدية الكاف اللي بدأت تخدم فيه النهارات، بدأت في الليدودان، وقتاش باش تصلح الطرقات، وقتاش باش تصلح الحفر، وقتاش باش تعمل تهيئة في الصيف كامل. هذه كلها مش تكون العشية دورة في مدينة الكاف مع سيد كاتب عام بلدية الكاف، باش نعطوكم الجديد الجديد والمواعيد الرسمية، لأنه ربما يكون عنا خبر جديد اليوم اللي تسنى فيه الناس كلها. إن شاء الله اليوم سنونا في كريمة شود تقريبا مع السبعة وشوية في نقطة بوان روت، بعد شوية زاد نتقابلوا نهار السبت الجاي إن شاء الله في برنامج كهربتي. تحية لكم الكل، بعد يظهر لي نصف نهار مع الغناء، ها يظهر لي مع الغناء بعد، والشيخات والأجواء والفن والموسيقى. شاية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية.

0: الكف الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند دراهم وفرنانة 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم فوضناك أمورنا كلها فجملها خيرا بما شئت، واجعلنا يا ربي ممن نظرت إليهم في هذا الصباح فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. أحدثكم اليوم في إشراقات هذا الصباح عن جمال الاستغفار. الاستغفار من الفضائل التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الإكثار منها، وما ذلك إلا لعظم ثوابها وأهميتها. روى الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ولأهمية الاستغفار خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالذكر، وأمرهن بالإكثار من الاستغفار قائلا: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار. وذكر الله لنا في كتابه العزيز أكثر من 150 مرة بأنه غفور رحيم، وحثنا على الاستغفار في أكثر من 20 آية. فالمسلم مطالب أن يكون دائم الاستغفار، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار هو من أجل العبادات المطلوبة من كل مسلم، فهو عبادة محضة مستقلة مطلوبة منا في كل وقت، سواء كان ذلك بعد اقتراف ذنب أو حتى بعد أداء عبادة من العبادات. وقد شرع الاستغفار لأهداف سامية، أهمها التذلل والخضوع لله عز وجل، والشعور الدائم بالتقصير وعدم القدرة على استيفاء شكر النعم مهما عظمت أعمالنا. وما استغفارنا في ختام كثير من الأعمال الصالحة والمباحة إلا دليل على ذلك. وكان صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أحصوا وسجلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 أو 100 استغفار في المجلس الواحد. والاستغفار يكون عقب الأعمال الصالحة، ومنها الاستغفار في ختام الوضوء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. ومنها الاستغفار في ختام الصلاة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. والاستغفار بعد قيام الليل، قال الله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن تيمية: أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان السحر أمروا بالاستغفار. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نؤمر إذا صلينا بالليل أن نستغفر بآخر السحر 70 مرة. وأفضل الأبواب للدخول إلى الله تعالى هو الدخول من باب الإفلاس
والافتقار إليه جل وعلا، بأن تخشى بأن العبادة التي قدمتها لا ترضي الله وأنها لا تليق بجلال الله، ولذلك تستغفر من التقصير عقبها، لا أن تدخل من باب الاستغناء والمن على الله سبحانه. والاستغفار درع واق من العذاب، قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار وسيلة لرفع درجة قربك في الجنة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. فكثرة استغفارك لوالديك يرفع درجتيهما في الجنة. ومن فوائد كثرة الاستغفار أنه يثقل الميزان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عجبت لمن يهلك والنجاة معه، قيل له: وما هي؟ قال: الاستغفار. فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. جعلني الله وإياكم من المستغفرين بالأسحار، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واجعلنا من الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا. اللهم جمل قلوبنا بالقناعة وجمل صدورنا بحمل القرآن. اللهم نور وجوهنا بالوضوء وارفع إلى درجاتك العلى قلوبنا بقراءة القرآن. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم ألقي محبتنا في قلوب عبادك بين أهل الأرض منهم والسماء. ربنا استودعناك أدعية فاضت بها قلوبنا، فاستجب لنا يا كريم. بشرنا بما يفرحنا وأنت خير المبشرين. بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشرنا بما ننتظره منك وأنت خير المبشرين. فوضناك أمورنا ثقة وإيمانا بحسن تدبيرك. ربنا اختر لنا ولا تخيرنا، واكتب لنا الخير أينما كان وأرضنا به، واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وثبتنا على ما يرضيك، وقربنا ممن يواليك، واجعل غاية حبنا وبغضنا فيك، ولا تقربنا ممن يعاديك، وأدم علينا نعمتك وبركتك، ولا تنسنا ذكرك، وألهمنا في كل حال شكرك، وعرفنا قدر النعمة بدوامها، وقدر العافية باستمرارها. اللهم اهدنا فيمن هديت، يا أرحم الراحمين، نستغفرك ونتوب إليك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. انطلق أمس موسم حصد وتجميع القمح بمعتمديات شمال ولاية باجة وسط توقعات بإصابة جيدة، فيما طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة بالتسريع في مسح المسالك الريفية لتسهيل عمل الفلاح، وفق كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة سفيان الرزقي. تم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سليانة تقديم عرض حول مشروع إنجاز سد واد تاسة في علاقة بالإجراءات والفرضيات لتحويل شبكات الطرقات والكهرباء التي ستغمرها المياه، بما يحقق فك العزلة عن عدد من التجمعات السكنية وتحقيق التنمية بالمنطقة. بولاية الكاف تم حجز كميات من المواد الغذائية واللحوم والخضر غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى اقتراح غلق مقهى ومحل بيع أكلات خفيفة، وذلك إثر عمليات مراقبة مكثفة ومشتركة نفذتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعدد من الأطراف الأخرى، وفق منسقة الهيئة بالكاف منى الحمدانية. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في الصائفة الحالية محور جلسة عمل تنسيقية انعقدت بمقر وزارة الفلاحة خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. استشهد فلسطينيان البارحة وأصيب آخرون جراء قصف استهدف جنوبي وشمالي قطاع غزة، وأشارت مصادر طبية بوقوع إصابات بينها حالات خطيرة في صفوف نازحين فلسطينيين في مخيم اليرموك جراء إطلاق جيش الاحتلال الصهيوني النار عليهم شرقي مدينة غزة. نهاية الموجز، نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.
2: راديو الكهف.
4: صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين عليكم مستمعينا في نهايرنا اليوم، نهاير لحد اللي يوافق 14 جوان 2026. إن شاء الله يكون نهار الخير، نهار البركة للجميع. نتمنى وطريق سلامة لكل مستعمل التاريخ تسمو فينا تويكا في أولى منوعاتنا صباحية. صباح نربيحة برموجة راديو الكيف، معكم آمنة الخليفي من أمام ميكروفون هشام بن صحابة على الكونسوليت، لسعد نعيد في الغرفة الفنية المركزية، مدير هميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. برشا متابعات، برشا ضيوف اليوم معنا، برشا فن وبرشا موزيكا، ونقول مرة أخرى يا صباح الخيرات يا صباح الأنوار. تحية زادة خاصة لكل أصدقائنا على الصفحة الرسمية راديو كيف، مرحبا بكم، مرحبا بأرائكم انتقاداتكم واقتراحاتكم زادة. دونك خلينا نبدأ مع أغانينا اللي اخترناها تكون معنا اليوم في صبحيتنا وراجعين.

مرة أخرى عبر موجة راديو الكيف نعود وقولوا لكم صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين، إن شاء الله نهيركم زين مستمعينا وين ما كنتم. تحياتنا لكم لكل الناس اللي تخدم، رغم أنه نهير أحد لكن فما برشا ناس متعامل على ربي وتخدم في القطاع العام أو الخاص. نقولوا إن شاء الله ربي يعينكم. زيدا كل أصدقائنا من مستعمل التاريخ ونسلموا عليكم ونقولوا طريق سلامة للجميع. خلينا نحكي شوية فيما يخص أولى أركاننا، أحوال طقسنا لليوم، طقس لحد 14 جوان 2026. طقسنا يتميز اليوم بسحب قليلة باش تكون مغيمة بصفة جزئية بأغلب المناطق، خاصة في فترة بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، أما الريح فباش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، وبعد تتقوى آخر نهار خاصة قرب السواحل. أكثر التفاصيل سويعة أخرى من تويكا في أولى المصفحات من المعهد الوطني للرصد الجوي. مازلنا احنا معاكم، تحية خاصة كل الأصدقاء اللي تواصلوا على الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكيف. يعطيكم الصحة، ميرسي بيان على كلامكم المزيان، كلامكم اللي بعث فينا برشا برشا طاقة إيجابية وبرشا موجات إيجابية سورتو في بداية صبحيتنا لليوم من هاي الرحد. باش نرجعوا مع أغانينا مع موزيكتنا لليوم وراجعين معكم بعد شوية في ركن حدث في مثل هذا اليوم.

0: الكاف
1: مواصلين معكم المشوار عبر موجات راديو الكاف مرة أخرى. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم إن شاء الله نهيركم زين. وقيتنا تويكا 35 دقيقة بعد الستة. خلينا نمشي ونوريكم حدث في مثل هذا اليوم من عام 1830، كما اليوم القوات الفرنسية تهبط بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر. أما بالنسبة لعام 1920 من تاريخ اليوم صار فيه البدء ب تشييد سور الكويت الثالث، وهذه بعد معركة حمض. أما بالنسبة لعام 1952 من تاريخ اليوم يوافق تدشين أول غواصة نووية. نمشي شوية لعام 1982، كما اليوم يوافق نهاية الحرب بين إنجلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاندا. نمشي وزيدا ونختموا أحداثنا بعام 2018 من تاريخ اليوم صار فيه افتتاح بطولة كأس العالم لكرة قدم 2018 اللي تقامت في روسيا. الأعياد والمناسبات وكذلك المواليد، عنا العديد من المواليد اللي ولد في تاريخ كما اليوم 14 جوان. بالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافقوا اليوم أعياد ميلادها. من عام 1864 ولادة سلمان المحسني اللي هو فقيه وشاعر عربي إيراني. بالنسبة لعام 1928 ولادة الثائر الكوبي تشيكيفارا. نمشوا شوية لعام 1940 من تاريخ اليوم ولادة الممثلة المصرية زبيدة ثروت. ونختم المواليد بعام 1984 ولادة الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز. الأعياد والمناسبات اللي توافق تاريخ اليوم 14 جوان هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، هو زاد عيد التحرير في جزر فوكلاندا، وهو زاد عيد العلم في الولايات المتحدة. دونك هذه روبريكنا حدث في مثل هذا اليوم. فلاش زغرونا على الأحداث، المواليد، الأعياد والمناسبات. ما زلنا احنا معكم متواصلين في مشوارنا في صبحيتنا من برنامجنا صبحنا ربيح. تسمعونا عبر موجة راديو الكيف، معكم إن شاء الله حتى للعشرة.

0: راديو الكيف. راديو الكيف.
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كيما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام. السابعة،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تولى فريق طبي مختص في جراحة القلب والشرايين من مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا تقديم خدمات صحية لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن بالكاف، في إطار تظاهرة صحية انتظمت بالمستشفى الجهوي بالكاف، وشملت أيضا تقديم دورة تكوينية حول جراحة القلب والشرايين. كثفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عملية المراقبة المشتركة مع الفرق الاقتصادية والفرق الأمنية لجملة من المنتجات الغذائية، خاصة المواد سريعة التلف، مما أسفر عن حجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وفق منسقة الهيئة الجهوية للسلامة الصحية منى الحمدانية. وسط توقعات بإصابة حبوب أفضل من السنة الماضية، انطلق أمس موسم حصاد القمح اللين والقمح الصلب بمعتمديات شمال ولاية باجة، فيما طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالتسريع في مسح المسالك الريفية لتسهيل عمل الفلاح. تختتم اليوم الأحد فعالية مخيم الفلين بمنطقة المريج، والذي تضمن فقرات تنشيطية وترفيهية وتكوينية. أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448، وأوضحت في بلاغ صادر عنها صباح أمس السبت أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من هذا الشهر أو يوم الأربعاء 17 منها، حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ لمفتي الجمهورية التونسية في الغرض. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أمس بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 211 إصابة نتيجة توصل القصف الصهيوني لعدة مناطق. إلى اللقاء.
3: صباح نرباح،
4: راديو الكهف.

رجعنا معكم ومواصلين مشوارنا عبر موجات راديو كيف. نسلم عليكم وين ما كنتم في توقيتنا 21 دقيقة بعد السبعة. ما زلنا في صباحنا ربع حتى للعشرة معكم. نعطيكم فكرة فيما يخص صيدلية المناوبة طيلة الأسبوع هذية من نهار 13 جوان حتى 19 جوان 2026. انطلاقتنا تكون بمعتمدية الكريب. عندنا صيدلية حسنين العيدي، سليان المدينة، رشدي السعيدي، روحية، محمد الهيدي العرابي، مكثر، محسن رمضاني، بارادة، محمد رجب، صفر، قعفور، توفيق الرياحي، كسرة، يوسف المفداوي، برقو، عصام بن عطية. بالنسبة لوليد جندوبة عند راهم صيدلية نادي المرزوقي، فرنانة فرح العبدلي، جندوبة الجنوبية سامي الجربي، عن جندوبة الشمالية هند الدخيلي، معتمدية بوسالم صيدلية عبد الفتاح حسني، تبرقة بهاء سعداوي، غار الدماء محسن زقطني، بلاريجي أحسان الغزواني. بالنسبة لكيف صيدلية بسمة بنضيف فسرس، إدهماني عمر الجزاني، نبر عمر الحناشي، الكيف المدينة ليلى بنضيف، محمد يحيى نصر وسمير تبرزقي، قلعة سنين مصف عاشور، القصورة خالد التناني، سقيت سيدي يوسف أمال بوغامي، تجروين لسعد المحجوبي. ونختموا بولاية بيجا، تستور صيدلية محمد رضا الهرقلي، بيجا المدينة رياض بن عثمان، محمد أنيس الإمام، نفزة سفيان الزويغي، مجلس الباب طيب القاسمي، تبرسق أيمن غديرة، تبار رفيق قزم، واد الزرقاء نادية الشلويتي، وختاما سيدي إسماعيل في راس انسيري. هذه بالنسبة لصيدليتنا المناوبة طيلة الأسبوع هذه بولاية الشمال الغربي حتى النهار 19 جوان 2026.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: السابعة والنصف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية صباحية طيبة. من العناوين الرئيسية في النشرة الإخبارية القادمة: تقدم عملية تجميع الحبوب والترفيع في نسق الإجلاء نحو الخزانات المحورية وحدات التحول. جلسة عمل بسليانا حول مشروع واتاسا والإجراءات والفرضيات الفنية لتحويل الشبكات. بولاية الكاف متابعة ميدانية لنسق تقدم 3 مشاريع مائية بمعتمديتي لوكسور والدهمانية. هذه العناوين وأخبار أخرى مستمعين على رأس الساعة. إلى اللقاء.

رجعنا معكم موصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكاف في توقيتنا 38 دقيقة بعد السبعة. نقول برافو لكل طاقم طبي اللي موجودة في المستشفى الجوي بالكيف، علاش؟ على خاطر البارح بقسم جراحة العيون تم إجراء تدخل جراحي لفائدة طفل يبلغ من العمر 15 سنة، كان تعرض في فترة سابقة لإصابة خطيرة على مستوى العين. وفق ما أوردته يعني المستشفى الجهوي لإذاعة الكيف، فإنه العملية الأولى من نوعها اللي صارت من النوع هذية من خلال استعمال تقنية استئصال القرنية الصفائحي مع التغطية بالملتحمة. الهدف من التدخل الجراحي هذية هو المحافظة على العين وتمكين الطفل لاحقا من تركيب بروتيز ذات مظهر طبيعي. هي تقنية تسمح بالحفاظ على العين وتعد أقل تأثير من الناحية النفسية وأكثر تقبل لدى المريض مقارنة يعني بالحلول الجراحية الموجودة الأخرى. كما زاد تكللت العملية بالنجاح وتم تركيب البروتيز اللي تم تصميمه بشكل مطابق للعين السليمة بعد 21 يوم من إجراء العملية بطريقة تخلي المريض يعني وتساعده على الاندماج الاجتماعي بشكل أفضل وتحسن من جودة أحيته. نقولوا برافو مرة أخرى لقدرتنا وكفاءتنا الطبية اللي موجودة يعني في كامل تونسنا. ونقولوا زيدا إن شاء الله ربي يشفي كل الناس، ما عاد شيء صعيب تويكا بالعلم وبالتطور الطبي. 40 دقيقة بعد السبعة، ما زلنا مواصلين المشوار معكم عبر موجات راديو الكيف. بعد شوية نرجعوا في أخبارنا الثقافية لليوم.

رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجة راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتم. مكملين معكم نحكي شوية على التحديات وعالم الرقمنة اللي ولا تويكا يعني عالم ضروري عايشينه. خلنا نحكي على تنظيم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبريانية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. يوم 17 و18 جوان 2026 بتونس العاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات والتطرف العنيف. هذه باش يكون تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. جاء تنظيم التظاهرة هذه في إطار المساهمة في بلورة رؤية وطنية استشرافية متعددة الأبعاد لحماية الشباب من التهديدات في الفضاء السيبرني بمشاركة مختلف الأطراف المدخلة، وهذا كذلك زاد يمثل دعم لتنفيذ عدد من الاستراتيجيات الوطنية اللي عندها صلة بالشباب والأمن ومكافحة التطرف العنيف. الهدف دونك من المنتدى هذا وفق البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوقة، وكذلك إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. كان وجه المنظمين دعوات المختلفة للهيكل الوطنية للمشاركة في التظاهرة هذه اللي بتجمع ممثلين عن المؤسسات العمومية والخبراء والفاعلين في مجالات الشباب والسلامة سلامة المعلومات ومكافحة التطرف العنيف. البرنامج باش يتضمن اليوم الأول تنظيم تمارين سيبرنية تمتد على مدى 17 ساعة متواصلة لفائدة الشباب اللي تتراوح أعمارهم من 18 حتى 25 سنة. الهدف هو صقل مهاراتهم في مجال الأمن وتنمية قدراتهم على مواجهة التهديدات الرقمية. ومن المنتظر أنه تفضي الأشغال تاع المنتدى هذه الجملة من التوصيات والمقترحات اللي الهدف منها هو تعزيز مناعة الشباب التونسي وترسيخ ثقافة السلامة الرقمية، وهذا يساهم في بناء وعي وطني مشترك تجاه المخاطر والتهديدات المستجدة في الفضاء السيبرني. على كل نقول إن شاء الله ربي يحمي كل الشباب امتعنا من التهديدات والمخاطر سيغطو الموجودة في عالم الرقمنة. مكملين معاكم احنا مشوارنا، نرجع إن شاء الله بعد النشرة الإخبارية بعد 8 باش نواصلوا مع بقية متابعتنا وبقية أركاننا وضيوفنا اللي عنا لليوم.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: تمام الثامنة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تقدم عملية تجميع الحبوب والترفيع في نسق الإجلاء نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل. جلسة عمل بسليانا حول مشروع وادي تاسا والإجراءات والفرضيات الفنية لتحويل الشبكات. بولاية الكف متابعة ميدانية لنسق تقدم 3 مشاريع مائية بمعتمديتي لوكسور والدهمانية. تفاصيل الأنباء. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من هذا الشهر وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب أمس، وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركة الإنتاج. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية. هذا وبلغت الكميات التي تم إجلاؤها إلى غاية 12 من جوان حوالي 560 ألف قنطار. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026 محور جلسة عمل تنسيقية انعقدت بوزارة الفلاحة خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. على الصعيد الجهوي الآن، تم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سليانا تقديم عرض حول مشروع إنجاز سد واد تاسا في علاقة بالإجراءات والفرضيات لتحويل شبكات الطرقات والكهرباء التي ستغمرها المياه، بما يحقق فك العزلة عن عدد من التجمعات السكنية وتحقيق التنمية بالمنطقة. ماهر الهماصي.
2: تم عرض معطيات تهم تحويل جزء من الطريق الوطني عدد 18 الرابطة بين معتمديتي الكريب من ولاية سليانة والسرس من ولاية الكيف على طول 7 كيلومترات، إضافة إلى تحويل الطريق المحلية عدد 715 على امتداد 8 كيلومترات إلى جانب تحويل خط كهرباء بطول 7 كيلومترات. وتناول الحاضرون مختلف الفرضيات الفنية المقترحة بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المشروع، وفي مقدمتها فك العزلة عن عدد من التجمعات السكنية ودعم التنمية المستدامة بالمنطقة. كما تم الإعلان على الانطلاق في إنجاز الدراسات التنفيذية الخاصة بتحويل الطرقات تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز، بالتوازي مع إنجاز الدراسة التنفيذية الخاصة بتحويل خط الكهرباء، على أن تختتم هذه الدراسات بعرض المسار النهائي ومناقشته. ويعد مشروع سد واد تاسا من المشاريع الاستراتيجية بالجهة، إذ يتضمن أحد منطقة سقوية تمتد على مساحة 3000 هكتار موزعة بين برويس وركريب من ولاية سليانة ومعتمدية نبر من ولاية الكيف، إضافة إلى توفير الري التكميلي ل 4500 هكتار من أشجار الزيتون. وسيساهم المشروع أيضا في حماية حوض مجردة من الفيضانات والحد من الترسبات بسد سيدي سالم.
0: تابع ولي الكاف وليد كعبية أمس نسق تقدم 3 مشاريع مائية بكل من معتمديتي لوكسور والدهماني، وتم في هذا الإطار متابعة تقدم أشغال تزويد نهج الخروبة وحي عطوش بمدينة لوكسور بالماء الصالح للشرب من خلال تجديد قنوات على امتداد 600 متر حيث ستنتفع منه حوالي 100 عائلة. هذا وشملت الزيارة مشروع تجديد 1200 متر من قنوات التوزيع بحي الصنوبر بمعتمدية الدهماني، والذي ستنتفع منه 300 عائلة، ويهدف هذا المشروع إلى تجديد القنوات المهترئة للحد من ضياع المياه والتسربات وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. يشار إلى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه شرعت في القيام بأعمال صيانة وتغيير للصمامات وقطع أساسية أو بالخزان المحوري لمياه الشرب التي ستمكن من تزويج كامل أحياء مدينة لوكسور من ولاية الكاف دون استثناء. انطلق أمس موسم حصاد وتجميع القمح بمعتمدية شمال ولاية باجة وسط توقعات بإصابة جيدة، فيما طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة بالتسريع في مسح المسالك الريفية لتسهيل عمل الفلاحة، وفق كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة سفيان الرزقي. أكد المندوب الجهوي للسياحة بيتبرقع عين دراهم عيسى المرواني تحقيق زيادة في عدد الوافدين والليالي المقضات مقارنة بالسنة الماضية، مع تسجيل مؤشرات واعدة في علاقة بعدد الحجوزات من تونس ومن الخارج، خاصة مع بداية جويليا القادم، كما ستستقبل الجهة اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من تشيكيا.
3: مؤشرات مسجلة إلى غاية 10 جوان توافد على الجهة أكثر من 85 ألف وافد على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، هناك زيادة 3.5%، وبتحقيق أكثر من 153 ألف ليلة مقضاة أي زيادة 7.2%. هذه المؤشرات تؤشر أن سنة 2026 ستكون سنة استثنائية على مستوى تحطيم الأرقام القياسية، علما وأن يوم إن شاء الله غدوة انطلاقا من الساعة 9:25 ليلا سنستقبل قبل أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من براغ من تشيكيا وعلى متنها 190 سائح، وبتبت الحال للمؤسسات الإيواء السياحي على جاهزية تامة واستعداد كامل لتقديم أجود الخدمات.
0: واستعدادا للموسم السياحي، نظمت أمس بلدية تبرقع حملة نظافة استهدفت الشواطئ وعدد من المفترقات والأنهج، وذلك بالتعاون مع عدد من البلديات المجاورة والمجلس المحلي ومواطنين وممثلي المجتمع المدني. الكاتب العام لبلدية تبرقع فريد الريابي يضيف:
4: بالنسبة للنقاط اللي تم استهدافها اليوم هي ما تمت نظافة الشواطئ، طريق الإبر المؤدي إلى مسرح البحر، الطريق المؤدي إلى الحصن الجنوي، مفترق حي المرجان مدخل مدينة تبرقع، طريق عين دراهم، والساحات والأنهج بوسط المدينة. الحملة هذه كان الغرض منها هو مع النظافة والعناية بالبيئة والحفاظ على جمالية مدينة تبرقع، الانخراط الفعلي للمواطن باش يعطينا هذايا معناها روح التعاون بين المواطن والإدارة والبلدية، خاصة نبقوا ديما على نبذلوا نفس المجهودات. الحملات الاستثنائية هذه باش تكون متواصلة تبرقع أثناء موسم سياحي واعد، باش نحاولوا نجحوا مهرجاناتنا ونجحوا موسمنا السياحي.
0: تولى فريق طبي مختص في جراحة القلب والشرايين من مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا تقديم خدمات صحية لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن بالكافة في إطار تظاهرة صحية انتظمت بالمستشفى الجهوي بالكاف، وشملت أيضا تقديم دورة تكوينية حول جراحة القلب والشرايين. المدير الجهوي للصحة بالكاف المنصف الهواني:
5: التظاهرة هذه الغاية متاحة والهدف هو تقريب الخدمات الصحية لفئة معناها ذات خصوصية معناها صحية، اللي هما مرضى القصور الكلوي اللي يقوموا بتصفية الدم. فما زوز محاور نخدموا عليهم، المحور الأول هو التكوين المستمر الجامعي، وهذا يندرج في نطاق الشراكة بين الإدارة الجهوية للصحة بالكاف وكلية طب تونس. والهدف الثاني أو المحور الثاني هو إجراء عمليات جراحة دقيقة لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن لتثبيت أن سور الشرياني. العملية دي مش يتمتع بها حوالي 12 مريض، مش يتمتع بعملية جراحية دقيقة، وذلك لتحسين ظروف الصحة متاعهم وكذلك تحسين منها الإحاطة متاعهم، ظروف الإحاطة متاعهم.
0: بولاية الكاف أيضا تم حجز كميات من المواد الغذائية واللحوم والخضر غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى اقتراح غلق مقهى ومحل بيع أكلات خفيفة، وذلك إثر عملية مراقبة مكثفة ومشتركة نفذتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعدد من الأطراف الأخرى، وفق منسقة الهيئة بالكاف منى الحمدانية.
6: تم حجز الفعلي لكميات 3750 بيضة تم نقلها في ظروف غير صحية. عدد 121 كيلوغرام من مادة المارغرين تم حفظها خارج آلات التبريد وفي ظروف غير صحية. عدد 93 كيلوغرام من منتجات مستحضرات الجبن المبشور لعدم احترام سلسلة التبريد وحفظها خارج آلات التبريد. عدد 26 كيلوغرام من مشتقات اللحوم الحمراء تم حفظها في ظروف غير صحية لا تستجيب للسلامة الصحية. حجز عدد 1256 قارورة ماء معدني معلبة عرضة لأشعة الشمس. وعدد 80 كيلوغرام من الخضار المتعفنة والغير صالحة للاستهلاك. كما تم اقتراح عدد 2 قرارات غلق لمحل أكلة خفيفة ومقهى، مع العلم أن عمليات المراقبة مستمرة ومكثفة، وتضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة المواطنين الرقم الأخضر 80106977.
0: وضمن أخبار العالم، وصف مسؤول أمريكي كبير الاتفاق الذي يجري التوصل إليه مع إيران بأنه قوي، وقال إن الولايات المتحدة ستشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد إبرام الاتفاق. في وقت سابق قال رئيس الوزراء الباكستاني أمس، قال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد التوصل إلى نص نهائي للاتفاق. من جهتها قالت وسائل إعلام رسمية قالت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي توسطت فيها إسلام أباد لن يكون اليوم الأحد. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام البارحة باستشهاد شخص وإصابة عسكري في الجيش اللبناني بجروح بليغة جراء اعتداءات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام، وفيما يلي تذكير بأبرز العناوين. تقدم عملية تجميع الحبوب والترفيع في نسق الإجلاء نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل. جلسة عمل بسليانا حول مشروع وادي تاسا والإجراءات والفرضيات الفنية لتحويل الشبكات. بولاية الكف متابعة ميدانية لنسق تقدم 3 مشاريع مائية بمعتمديتي لقصور والدهمانية. نهاية النشرة، نلتقي بإذن الله.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأحد 14 من جوان 2026. البداية بمنتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم كانت حصة تدريبية أخيرة قبل لقاء يوم غد صباحا أمام المنتخب السويدي في افتتاح مباراة منتخبنا في مونديال 2026. وكانت ندوة صحفية قبل الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا، كان فيها المدرب الوطني صبري لموشي والمدافع علي العبدي، وكانوا يعني حكوا على المقابله وقالوا اللي مقابله تعتبر مفتاح المونديال بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي المطالب بتقديم مباراه ايجابيه جدا ضد المنتخب السويدي واستغلال الفرص اللي باش تتيح ليه اللي مش تكون برشا في المقابله هذه وكذلك غلق المساحات امام هجوم المنتخب السويدي في مقابله مفتوحه على كل الاحتمالات لقاء تونس السويد غدوه في الساعه 3 صباحا بتحكيم للفايكون بيريز الحكم الارجنتيني ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكره قدم. الى حد الان ما تمش اعلان التشكيله وممكن اللي باش تكون اساسيه في لقاء غدوه ضد السويد لكن من المحتمل انها تكون على النحو التالي في المرمى مهيب شامخ على اليسار علي العبدي على اليمين يان فاليري ثلاثه مدافعين مشكونوا في وسط الدفاع ادم عروس منتصر الطالبي وعمر الرقيق وسط الميدان الياس الصخيري راني خضيره معهم حنبع المجبري الياس عاشور وسيباستيان تونكتي. هذه التشكيله محتمله للمنتخب الوطني التونسي نتمنى له التوفيق غدوه في لقائه ضد المنتخب السويدي. المنتخب المغربي أظهر البارح مستوى مميز جدا ضد المنتخب البرازيلي خاصة الشوط الأول وآخر الشوط الثاني مقابل كان بداها المنتخب المغربي بقوة عن طريق إسماعيل السيباري دقيقة 21 هدف أول ممتاز جدا بعد تمريرة من إبراهيم دياز ثم بعدها فينيسيوس سجل هدف التعادل في دقيقة 32 أبرز لاعب في المقابلة أيوب أبو عدي لاعب ليل الفرنسي لاعب عمره 18 عام بارز كان في تشكيلة المنتخب المغربي إضافة للعيناوي السيباري حكيمي وكذلك مازراوي وما ننسوش كذلك ياسين بونو اللي كان ممتاز في حراس مرمى المنتخب المغربي. في نفس المجموعة المنتخب الاسكتلندي في صباح اليوم على هايتي بهدف مقابل صفر هدف جون ماكين في دقيقة 29 أستراليا فازت اليوم على تركيا بهدفين مقابل صفر هدف أول عن طريق اللاعب البورندي أران كوندا في دقيقة 27 وميتكال في دقيقة 75 وقت اللي كان المنتخب التركي مسيطر وكاد يسجل عن طريق جولر في من مخالفة أستراليا تعود بأول هجوم في الشوط الثاني دقيقة 75 وسجلت الهدف الثاني متاعها في المقابلة. اليوم في الستة متاع العشية ألمانيا مع كوراساو الحكم المغربي جلال جيد والتسعة هولندا مع اليابان الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير كذلك لقاءات بشكون غدوة صباحا تونس السويد وكذلك كوت ديفوار الإكوادور في نص الليل غدوة إسبانيا الرأس الأخضر كذلك في الخمسة مصر بلجيكا السعودية الأوروغواي في الحداشر تعليل مصر بلجيكا في الساعة 8 الليلة. من جهة أخرى الاتحاد الدولي لكرة القدم منح إدارة لقاء قمة أخر بين الجزائر والأرجنتين باش يكون فجر الأربعاء 17 جوان ساعتين في المجموعة العاشرة للحكم البولندي سيمو مارسيناك. بالنسبة للترتيب بالنسبة للأربع مجموعات اللي جرات مقابلتها في الجولة الأولى المجموعة الأولى المكسيك 3 نقاط مع كوريا الجنوبية 3 نقاط جنوب أفريقيا وتشيكيا بصفر من نقاط المجموعة الثانية كندا والبوسنة والهرسك وقت قطر وسويسرا بنقطة واحدة وكلهم يعني بنفس الرصيد سجلوا هدف وقبلوا هدف. المجموعة الثالثة سكوتلندا تتصدر بثلاث نقاط المغرب والبرازيل نقطة وهايتي بصفر من نقاط. المجموعة الرابعة أمريكا وأستراليا بثلاث نقاط تركيا والباراغواي بصفر من النقاط. بعيدا عن المونديال دورة التونو الدولية لكرة القدم انتهت البارح والمنتخب التونسي لعب الدور النهائي انهزم فيه ضد المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل صفر مخالفة الدورة هذه اختيار أنس الخرداني أفضل حارس مرمى في الدورة حارس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وكذلك محمد أمين علالة لاعب النادي الرياضي بنزرتي أفضل لاعب أو أفضل ثالث لاعب في هذه البطولة. إن شاء الله نبنيه على المنتخب هذه للمشاركة القادمة للمنتخبات الوطنية لكرة القدم. البارح جرت القرعة الخاصة بالأدوار الإقصائية لبطولات الشبان في رابطة الشمال الغربي بالكاف في صنف المدارس نصف نهائي. ملعب سيليان احتضن لقاء مستقبل رياضي كاف ببرنوسة والبرق التستوري وملعب الكريم يحتضن لقاء اتحاد سيليان مع الوداد الرياضي بالسرس. بقية الأصناف ربع نهائي الأداني ترجي الكريبي مع نادي جريس اتحاد سيليان نبر الرياضية الملعب تبورسكي مستقبل برنوسة والبرق التستوري مع نادي مكثر. صنف الأصغر نادي روحية مع مستقبل برنوسة ترجي الكريبي نبر الرياضية واتحاد سيليانا مع الوداد الرياضي بالسرس والبرق التستوري مع شبيب تبارادا. الأواسط ربع نهائي برويس مع البرق التستوري سيليانا مع ساقيت سيدي يوسف وداد السرس مع مستقبل برنوسة وشبيب تبارادا مع جمعية نبر الرياضية. أصغر أولمبيك الكاف خسروا البارح في نهائي بطولة رابطة الشمال ببنزرت أمام ستير جرزونة بثلاثة أهداف مقابل صفر في مقابلة كان احتضنها ملعب 15 أكتوبر ببنزرت والأداني كان فوز أهلي الماتري على حساب كوكب منزل جميل. رمز بطولة موسم 2025-2026 اللي فاز به النادي الإفريقي باش يكون موجود في مدينة الكاف يوم الثلاثاء القادم في الساعة منتصف النهار. كمل بكرة قدم مصغرة واللقاء دور نصف نهائي في الفتيات، والنجم الرياضي بارجو يتأهل للدور النهائي بفوزه على الملعب الرياضي بشراردة 4-2 أهداف مروة المدوري ثنائية شيمة شوات وشيمة المناصرية. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله في مناسبات قادمة. إلى اللقاء.

0: صباح نرباح
1: راديو الكل. راديو كيف
0: إشهار
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف، معكم في فقرة الهاي تيك. لليوم باش نحكي شوية على سوق الهواتف الذكية خلال شهر جوان 2026 اللي عرفت تطور كبير وإطلاق عدة أجهزة جديدة، أبرزها هاتف كزيومي 17 اللي يتميز بطارية كبيرة، كاميرا متطورة، بالإضافة الموتورولا إيدج 70 برو المزود ببطارية ضخمة وشحن سريع. كما من المنتظر وصول هواتف جديدة من شركات وان بلوس وريدمي وأيكو خلال الأسابيع القادمة. من أبرز الاتجاهات الجديدة زادة الشهر هذية هو الاستعمال والاعتماد المكثف للذكاء الاصطناعي خاصة داخل الهواتف، والهدف منه هو تحسين التصوير وترجمة النصوص وتنظيم المهام اليومية دون الحاجة لتطبيقات إضافية أخرى، هذية اللي كانت أعلنت عليه الشركات الكبرى. باش نكملوا زيادة كيف كيف مع بقية أخبارنا التكنولوجية اللي عنا لليوم في الهاي تيك. نحكي وزيد على النظارات الذكية، وكما تسمعوا يعني الذكاء الاصطناعي والموجود بارتو في العالم نتاعنا، نحكوا على النظارات الذكية هذه اللي تشهد زيد تطور كبير خلال السنوات الأخيرة، وتقنيات عزت الواقع نتاعنا. تبدو النظارات هذه من الخارج كيف النظارات العادية نعرفوها، لكن موجود فيها كاميرات وكذلك سماعات صغيرة وميكروفونات ومعالجات متطورة تسمح بأداء مهام رقمية متعددة. من أهم وظائفها النظارات هذه هي التقاط الصور، تسجيل الفيديو بمجرد إعطاء أمر صوتي دون الحاجة إلى إخراج الهاتف من الجيب. كما زاد تستطيع بعض النماذج ترجمة المحادثات بشكل فوري، وكذلك التقاط الصور بطريقة تكون أكثر دقة وتكون أكثر احترافية. هذه دونك جديدنا في عالم الهاي تيك لليوم بين أخبار الهاتف وعالم الذكاء الاصطناعي. الموعد أكيد يتجدد كل يوم في نفس التوقيت.
4: هاي تيك
0: إشهار
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: مكملين معكم مشوارنا عبر موجة راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، معكم حتى للعشرة في أولى منوعاتنا الصباحية اللي تسموها عبر موجتنا. أصبحنا رباح، خلينا نمشي شوية نحكي على الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي اللي بيش يصير يعني في الشهر الداخل من 1 حتى 5 إجويلية بولاية المهدية. هذه الملتقى من تنظيم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالمهدية بالشراكة مع المجمع الجهوي لرياض الأطفال وفرع الكشافة التونسية بالجهة والمنظمة الجزائرية لرعاية الطفل والأسرة. الملتقى هذه هو ملتقى مغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي، كما قلت يمتد في الفترة ما بين 1 حتى 5 جويلية من شهر المقبل. جاء تنظيم الملتقى هذية في إطار تعزيز التعاون المغاربي في المجال التربوي والبيداغوجي وفتح فضاءات لتبادل الخبرات والتجارب بين المربين والمختصين والفاعلين في مجال الطفولة من خلال برنامج ثري يجمع بين الورشات التكوينية والمحاضرات العلمية والأنشطة التنشيطية وزاد البرامج الترفيهية والسياحية. يتضمن الملتقى هذا سلسلة من المحاضرات العلمية والتأطير الأكاديمي بإشراف أساتذة ودكاترة وخبراء ومختصين إلى جانب ورشات تطبيقية الهدف منها هو تطبيق

تطوير مهارات المربي في مرافقة الطفل تربوياً ونفسياً بأساليب علمية وإنسانية حديثة. البرنامج باش يكون متنوع، يتخلل ورش تكوينية وتبادلية بين المشاركين ومحاضرات علمية متخصصة وأنشطة جماعية وتنشيطية وثقافية وفقرات ترفيهية وسياحية بمدينة المهدية، إلى جانب جلسة تقييم واختتام مع توزيع شهادات المشاركة. دونك اللجنة المنظمة تدعو كافة المربين والمربيات المختصين والمهتمين بمجال الطفولة والتربية للمشاركة في الموعد المغاربي المتميز اللي باش يجمع بين التكوين وتبادل الخبرات والانفتاح عن التجارب التربوية المختلفة. هذه فيما يخص الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي من 1 حتى 5 جويلية 2026 بالمهدية. احنا منش باش نبعدوا برشا على الأجواء التربوية، بعد شوية في مصافحة هاتفية باش نحكي أكثر التفاصيل فيما يخص مبادرة مزينة حلوة باش تصير اليوم، بعد شوية نحكي عليها مع ضيفنا اللي بيكون حاضر معنا.

0: رجعنا معاكم محمد الجبيلي في ما شاء الله. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. مشوارنا متواصل معكم باش نبقاكم على الأخبار التربوية تحديدا باش نمشي للمدرسة الابتدائية القرية نبرم مع سي رياض الوسليتي مدير المدرسة. نقولك سي رياض نهارك زين، مرحبا بيك عبر موجات راديو الكيف.
1: مرحبا، صباح النور من مدرسة القرية نبر. مرحبا ومرحبا بكم إذاعة الكيف.
0: مرحبا يا سيدي منورنا. دونك انت حاضر معنا سي رياض في إطار مبادرة مزينة أحلوة، الهدف منها هو التشجيع نتاع تليم ذاتنا المغرومين بطبيعة الحال بالمناظرات من خلال مناظرة للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. ونخلي لك سي رياض أكثر التفاصيل.
1: إذن هي مبادرة طيبة بطلب من الإطار التربوي العام بالمدرسة الابتدائية القرية نبر.
0: أي.
1: وبعد استشارة السيد متفق دير نبر السيد حسين التريكي قمنا بإعداد رزنامة لاختبار تجريبي لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية.
0: أي.
1: دورة 2026.
0: واضح
1: هي مبادرة طيبة، ستكون أيام 16 و17 جوان 2026
0: نهار ثلاث يعني إن شاء الله،
1: أيام الثلاثاء والأربعاء بإذن الله تعالى.
0: أي.
1: ولهذه المبادرة بطبيعة الحال أهداف. إذن من أهداف هذه المبادرة هو قيس موضوعي وعلمي دقيق لمستوى التلميذ.
0: أي.
1: قصد التعرف على النقائص، كذلك إكساب المترشح للمناظرة الثقة بالنفس وكسر حاجز الخوف، وهذا ما نشاهده ونلاحظه خلال الامتحانات الوطنية.
0: أي.
1: كذلك والأهم هو تدريب فعلي على معالجة اختبارات شبيهة بالمناظرة الوطنية شكلا ومضمونا.
0: واضح، يعني نحطوهم في الإطار، نهيئوهم نفسانيا بطبيعة الحال،
1: نفسانيا
0: للمناظرة.
1: ولإعداد ذلك معناها قمنا بتحضيرات لوجستية بإذن الله.
0: شنو باش يعديو يعني سي رياض نهار الاول نهار الثلاث ونهار الاربعاء؟
1: اليوم الاول الثلاثاء 16 جوان عربيه.
0: اي.
1: ايقاظ علمي. انجليزيه.
0: واضح.
1: واليوم الثاني 17 جوان الاربعاء 17 جوان فرنسيه ورياضيات.
0: اي.
1: لسائل ان يسال اختي الكريمه.
0: اي تفضل.
1: لماذا هو عاده ما يتم توزيع هذه المواد على ثلاث ايام؟
0: اي.
1: نظرا لضيق الوقت قمنا بتوزيع هذه المناظرة على يومين، بالطبيعة مش نفس مجال ومدة راحة مطولة. تنطلق هذه الاختبارات على الساعة 8 في اليوم الأول وتنتهي على الساعة 11:15، وبالتالي التلميذ براحة تدوم 15 دقيقة. وفي اليوم الثاني تنطلق على الساعة 8 وتنتهي على الساعة 10:15.
0: واضح. سي رياض يعني تلميذات الكل باش يشاركوا في المناظرة هذه وإلا حسب الرغبة؟
1: حسب بون أنا عملت لفت نظر للتلامذة، ما نحرمش حتى تلميذ من المبادرة هذه. وبطبيعتنا عندنا 21 تلميذ.
0: أي.
1: متقدم لهذه المناظرة من مدرستنا القرية نبر.
0: أي.
1: ما نش مش نحرمه حتى تلميذ، هي الباب المدرسة مفتوح لكل تلميذ حتى المدارس المجاورة.
0: أي.
1: لما لا، فهمني؟ وعددنا كل وسائل النجاح لهذه المبادرة.
0: يعطيكم الصحة، بالتوفيق لكم سي رياض انت وكامل الإطار التربوي اللي معاك، وبالتوفيق للتلميذات اللي باش يشاركوا في المناظرة هذه اللي هي مناظرة تجريبية لكن تحطهم في الإطار نتاع المناظرات الوطنية اللي باش يستنسوا بها ان شاء الله بكل النجاح والتوفيق لهم نفسانيا وبيداغوجيا. ونخلي لك كلمة الختام سي رياض.
1: في هذه المرحلة من السنة الدراسية ونحن بصدد جني ثمار ما بذله الإطار التربوي العامل بمدرستنا.
0: أي.
1: أقول سعيد جدا بالعمل مع إطار تربوي كفء يشهد له بذلك محليا وجهويا. كذلك سعيد بتواجدي بمدرسة الأم التي تعلمت فيها أولى دروس الجد والإخلاص. بين قوسين هو أول عام لي في المدرسة هذه، حصلت عليها سنة فهمني. كذلك فخور بأبناء التلاميذ الذين سيتفوقون في دراستهم إن شاء الله. فخور بنيل احترام الأولياء الذين وجدت فيهم حقا التعاون والاحترام. كل الشكر إلى المندوبي الجهوي للتربية، وأخص بالذكر هنا السيد سفيان الجيزاني والسيدة علي بوسحاقي اللي بكل صراحة ديما يد المساعدة ممدودة. السيد حسان تريك متفقد دائرة نبر اللي ديما شجعنا بكل صراحة على حسن تعاونه لجميع معلمات. كذلك دون أن ننسى شكر الخاص لجميع معلمات ومعلمي مدرسة القرية نبر وكافة العملاء، ولكم أنتم إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي بامتياز، وربي ينجح وليداتنا ويعطيكم ألف صح.
0: يعيشك سرياذ، بارك الله فيك، كل التوفيق في مسيرتك المهنية من خلالك. نحييك ونحيي كل الأطر التربوية، يعطيك صحة. هذه كان يعيشك، هذه كان سرياذ الوسلتي مدير مدرسة قرية نبر، حكينا معه فيما يخص المبادرة الحلوة هذه واللي هي الاختبار التجريبي لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية اللي تنطلق في مدرستهم نهار 16 و17 جوان من الشهر الحالي. مازال نحن معكم عبر موجه التردي والكيف مكملين المشوار، نرجع معكم في الجزء الأخير والرابع من حصتنا لليوم 9 للعشرة مع بقية استضافتنا.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويلية القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. أكد المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عين دراهم عيسى المرواني أن مطار طبرقة الدولي سيستقبل مساء اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من جمهورية التشيك، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تفيد بتسجيل أرقام هامة في عدد الحجوزات السياحية من تونس ومن الخارج خاصة مع بداية الشهر القادم. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية أول أمس وفق ما أعلنه ديوان الحبوب، وتوزعت الكمية بين 2,194,000 قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. تم خلال جلسة عقدت بمقر ولاية سليانة تقديم عرض حول مشروع إنجاز سد وادي تاسا في علاقة بالإجراءات والفرضيات لتحويل شبكة الطرقات والكهرباء التي ستغمرها المياه بما يحقق فك العزلة عن عدد من التجمعات السكنية وتحقيق التنمية بالمنطقة. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد طفل فلسطيني ليلة البارحة جراء إصابته برصاص الاحتلال جنوبي قطاع غزة، وفي ذات السياق أطلقت زوارق حربية صهيونية اليوم قذائفها في بحر مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على الأهالي في بيت لاهيا شمال غربي القطاع. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع اتفاق سلام مع إيران اليوم الأحد، وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا بعد ذلك. وختاما، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين في 8 من شهر جوان الجاري إلى 61 قتيلا على الأقل وفق ما ذكره المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله تعالى، للقاء.
6: صباح نرباح
7: راديو الكهف.

0: برشا موسيقى اليوم معانا نهير لحد وكان بدلكم الجو فان تمين تعملوا معانا جو بأخبارنا بموسيقتنا اللي تقاعدين تسمعوا فيها عبر موجتنا موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بيكم الناس كلها اللي برانشة معنا من صبحيتنا اللي تحقوا بينا زادة تويكا. نقول لكم نهاركم فل إن شاء الله نهيركم مبروك سعيد. باش نكملوا مع مسابحتنا اللي عنا لليوم وقيت باش نمشي الركن بستنا مع المهندس الفيلا حيا إمن القطري. أمونة مرحبا بيك نهارك زي.
1: نهارك زين أمونة نهارك فل وياسمين ليك وجميع المستمعين والعاملين في ذاك الكيف.
0: يعيش كالي لا دونك باش نكملوا معاك يا إمن فيما يخص التوصيات المواضيع اللي تقترحهم لينا في عالم البستنة والفلاحة بصفة عامة.
1: أكيد أمونة البارح حكينا على العقيلة ولا العرف ناخذوه من شجرة لشجرة من ديارنا من الحومة من كما كنت تحكي كما حكيتي البارح. دونك البارح عطيت تفاصيل مهمة على كيفاش بداية الزراعة نتاعها ولا الغرف نتاعها كيفاش نستحوذ عليها. اليوم باش نحكي على ملاحظات تكون بسيطة بخصوص الأمراض بخصوص وقايتها من الانفكسيون من الأمراض اللي باش تصير على خاطر برشا يبدو يزرع بعد ما تطلعش لك حال. دونك شنيا السبب هنا باش نحكوا عليهم واحدة واحدة. دونك الفطريات اليوم اللي باش نحكي عليها هي المسبب الأول فساد العقل وتوقيت ظهورها مهم برشا. دونك وقت اللي ناخذ العريف اللي يكون أخضر وشبيب يا إمنة فيه معناها ما فيش أمراض
0: يكون حي وبصحة جيدة
1: في صحة جيدة تكون الأيام الأولى كما حكيت البارح هي أهم حاجة أهم خطوة لازم نجتازوها كما البيبي من الأولى أيامات الأولانية هي أهم حاجة باش يكون جهاز المناعة باش يكون برشا حاجات. دونك وقت اللي ناخذوا العقلة النباتية ماذا بينا نحترموا بالقواعد اللي حكيت عليها البارح. علاش؟ على خاطر الفطريات سهلة برشا مع رطوبة تولي مباحة في الأماكن
0: في ساعة تخرج وتنتشر زيادة تنتشر بصفة كبيرة
1: هما موجودين تغطو انت كي تحطي حتى كعبة طماطم في الفريجيدير تلقيها مضروبة بكزرة خضراء بيكة تخي فاسيل حتى propagation متاحة الانتشار متاحة. دونك الكائنات الممرضة كما البيتيوم من أشبال الفطريات والغيزوكتونيا سولاني ينشطوا في الأيام الأولى من الزراعة. هذوما زوج أنواع متاع الفطريات اللي ديما موجودين في زوج النهارات الأولى متاع الزراعة. لكن سبب النشاط متاعهم ماهوش الجرح وحده ماهيش هكا الجرح اللي نعملوه وحده. لكن وقت اللي تكون التربة متاعنا زادة كيف كيف خايبة ماهيش مهوية ومشبعة بالماء وقت اللي نسيبك الكواتش ويبدا يتري على طوله هذيك راهي تضرب ماهيش تعاون.
0: اي واحنا كنا حكينا امنا قبل انه السقيين زاد فيه قانون
1: في حكينا عليه السقيين فيه قانون وفي توقيت وفي شيء لازمنا تاو نعاودو نذكروا بها اذا كان لازم. دونك لهنا لازمنا نحترموا القواعد هذيك لازمنا نعرفوا كيفاش ندخلوا لازمنا نعرفوا اللي هي ديجا محلوله النبته نتاعي بار على انت مراه شقتها في سيزاغيي
0: واضح
1: هكا الشجر الشق هذاك يبدا نظيف التربه تبدا نظيفه تبدا هويه. دونك هذاك الكل زاد فما البوتريتي سيناريا امنا هما يرتبط بمن زمني ثابت لكن يظهر وقت اللي تتوفر رطوبه سطحيه مرتفعه ويبدا عندنا ضعف كبير متاع التهوية وساعات يبدأ في أيام قليلة بركة أنا كما كنت نحكي فيظهر في نهارين ثلاثة تلقي موجود
0: واضح
1: الزراعة إذا كنت هيئة الظروف المناسبة يعتمد أساسا على الرطوبة كي تبدأ متراكمة على سطح الأوراق ومعناها لهنا مش بركة في التربة ولا في القاعدة متاع النبتة متاعنا لكن زيادة على سطح الأوراق. أما بالنسبة للفطر الفيزاريوم هو يختلف عن بقية الفطريات اللي حكينا عليها زادة كيف كيف ينجم يكون موجود في وسط النبتة الأم اللي هي اللي خدينا منها كالطرف هذاك ما يبدأ موجود أساسا وما ينجم ما ساعات ما يجيش من التربة انت خديتي من النبتة تنجم تكون كونتامينيه مضروبة وعديتها لك العريف اللي عندك. لهنا يلزمني نحط اللي درجات الحرارة تلعب دور مهم برشا يعني في تسريع نشاط الفطريات، خاصة وقت تبدأ البيئات حارة، وقت تتضاعف سرعة نموها، وزاد كيف كيف درجة الحرارة المرتفعة تسرع في دورة حياة الكائنات هذه اللي هي ممرضة، وتزيد من شدة الإصابة في فترة زمنية قصيرة برشا. يعني ذاك علاش ديما ماذا بينا ناخذوه في عين الاعتبار. من أهم الخطوات اللي ناخذوها باش نتجنبوا الكونتاميناسيون هذه ولا الأمراض هذه، التجفيف الأولي بعد القطع. يعني كي ناخذوا كالعرف هذاك ماذا بينا نجفوه. أول خطوة بعد القطع هي نخليها في الظل كما حكيت البارح، باش تنجم تكون طبقة واقية طبيعية على موضع الجرح.
0: واضح.
1: كما أنت تتجرحي إنك الجرح هذاك ما يبدأ يتلم بالبلازما
0: شوي
1: شوي. شوي شوي. بالنسبة لها هي نفس الخطوة. الخطوة هذه المدة البارح حطيتها حسب نوع النباتات ماهيش ثابتة معناتها بالطبيعة، ماهيش لا ما فما حتى شيء ثابت، كله نسبي معناتها في الحياة. دونك تتأثر بدرجة الحرارة، بالرطوبة، سماكة السادة كيف كيف السياق اللي خديناها، وزادت يؤدي التجفيف السريع في الأجواء اللي تبدأ فيه درجة الحرارة سخونة برشا، يبدأ عنا تعطينا نتيجة أنه التجذير يولي لا
0: أي.
1: يولي معناتها طويل ويولي بطيء برش. دونك نتيجة فقدان الرطوبة ويعطينا تسارع تحلل الهرمونات النباتية، وتشمل المدة التقريبية كما حكيت البارح، العصارية 12-24 ساعة، الخشبية ساعتين 6 ساعات، العشبية تبدأ خفيفة من 30 دقيقة لساعة. التجفيف الزائد زاد كيف كيف إذا زاد شيء عن حد ينقلب إلى بدي. دونك الحد يعني التجفيف يبدأ زائد على الحد نتاعو الضار، كيف وكيف عدم التجفيف على خاطر يبدأ تكون الجذور، زاد كيف كيف يصلب القاعدة بشكل ما عادش نجم هي أصلا تمتص المكونات الطبيعية. زاد كيف كيف التجفيف المفرط إن في درجات حرارة عالية يؤدي أنه يبدأ عنا فقدان مفرط متاع الماء من الأشجة، وبالتالي يولي عنا ضعف قدرة الخلايا أنها تستجيب لهرمونات التجفيف ويأخر في تكوين الجذور.
0: واضح يا آمنة. دونك معلينا كان نحافظوا على النباتات بصفة عامة، سورتو على العقلة اللي هي حساسة برشا كيف كيف جسم الإنسان، يعني من خلال التعقيم، من خلال التربة الموضوعة فيها، من خلال طريقة السقي، من خلال المواد اللي نزيدوهم سواء بطريقة طبيعية بيولوجية وإلا الأدوية، كل شيء بالحساب باش نحافظوا على النباتات سليمة. نقول لك أمونة يعطيك صحة على النصائح القيمة هذه في عالم البستنة. موعدنا إن شاء الله يتجدد معاك الويكاند الجاية في نفس التوقيت. هذه كانت المهندسة في الحياة أمنا القاتري، مكملين احنا معكم المشوار، راجعين بعد شوية مع بقية متابعتنا لليوم عبر موجات راديو الكف.

0: بديكم مستمعينا مكملين معكم مشوارنا باش نحطوا الرحال في معتمديه تبرقه باش نحكي وشويه مع مدام هدى جبنوني مديره المكتبه العموميه بتبرقه فيما يخص التحضيرات والاستعدادات للبطوله الوطنيه للمطالعه في دورتها الرابعه. باش نحكوا زاده كيف معها في نفس الإطار على الانشطه اللي موجوده توا في المكتبه الجهويه بتبرقه. برنامج ثري مزيان، خلينا نعرفوا اكثر التفاصيل. معاك مدام هدى، نقول لك مرحبا بيك، صباح النور عبر موجات راديو الكاف.
1: مرحبا، صباح الخير، صباح النور، وتحيه ليك وكل مستمعي اذاعه الكيف.
0: يعيشك يا ليلى، منورتنا. دونك برشا انشطه في المكتبه العموميه، سورتو انه تلمذتنا تويكا في عطله، ونعرفوا انه فما برشا تلمذه مغرومين بالمطالعه، الناس اللي باش تشارك يعني في الدوره الرابعه للمطالعه للمسابقه الوطنيه هذية، وكذلك عده انشطه موجوده عندكم انتوما في المكتبه العموميه بتبرقه. كنت تعطينا فكره بصفه عامه على الانشطه هذية، خلينا نعطوا فكره.

0: أهالينا اللي موجودين غاديك الصغيرات اللي يحبوا يلتحقوا يعني ويكونوا موجودين في الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة، واللي يكونوا موجودين في الأنشطة نتاعكم اللي موجودة في في المكتبة العمومية وفي النوادي نتاعكم.
1: مرحبا مس عايشك، شكرا على هذه الاستضافة.
0: مرحبا.
1: البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة.
0: الخامسة.
1: في دورتها الخامسة هي تظاهرة طبعا وطنية تحت إشراف الإدارة العامة للكتاب وإدارة المطالعة العمومية. هي فرصة ذهبية وتحدي لروادنا ولكافة شرائح المجتمع، لأنها مفتوحة لكافة شرائح المجتمع من عمر 6 سنوات إلى لا نهاية، معناها للكل الكبار. نبدأ صعب التظاهرة. تظاهرة مكتبتي ميلادي في عطلتي تسمح المكتبة العمومية بتبرقة تحت إشراف المندوب الجهوي للشؤون الاجتماعية للشؤون الثقافية بجندوبة والمكتبة الجهوية بجندوبة. هذه التظاهرة تنظمها المكتبة خلال العطل المدرسية على مدار السنة. الهدف منها بطبيعة هو الترغيب في المطالعة وجعل الكتاب صديق يوميا خلال العطلة وإعادة الاعتبار للمكتبة والكتاب. هذه هي السنة في جانفي عملنا برنامج متنوع كله مرتبط بالكتاب طبعا. معناها نحن الغاية متاعنا انها معناها نجعل المطالعة نشاط نشاط يومي وممتع وابتعدنا على الطرق التقليدية في المطالعة طبعا بتنظيم عدة ورشات مرتبطة طبعا كلها بالكتاب. بطرق جديدة ومبتكرة معناها ربطنا دمج الكتاب مع الفنون الأخرى.
0: واضح.
1: مثل طبعا المسرح والبرع اليدوية والرسم والموسيقى وحتى البيئة، تنمية الوعي البيئي.
0: يعني في نفس الوقت نطالعوا ونربحوا يعني جانب توعوي تحسيسي.
1: نطالعوا ونتمتعوا ونربحوا طبعا جانب توعوي تحسيسي والرغب صغيراتنا خاصة في المطالعة، ونبعدوهم على نحاولوا نبعدوهم على الشاشات ونحاولوا نخلقوا معناها طرق جديدة للترغيب في المطالعة. وهذه التظاهرة بالذات في المكتبة العمومية معناها هو اللي عندها سيت محلي ويستناوها وعندها روادها ويستناوها والأولياء فرحانين بالدي معناها
0: فما إقبال عليها يعني وتنافس بين صغيرات.
1: إقبال يوميا. نحن حضرنا طبعا برنامج متنوع لكن هي يوميا هناك ورشات طبعا لأن المكتبة يوميا هناك رواد رواد معناها معبية مش
0: باهي برش
1: يوميا ورشات يوميا والصغار معناها الصغار ولاو يحبوا يجيوا وولت معناها رجعنا المكتبة معنى دور المكتبة كمؤسسة
0: وقيمة الكتاب اللي كنا بعدنا عليه يعني في السنوات الأخرى والصغيرات يعني بعدوا عليه بسبب التنافس الكبير مع الوسائل التكنولوجية اللي قاعدة يعني طاغية. حاجة بيها نفرحوا كي نشوفه صغير يعني في العطلة يمشي للمكتبة ويكون مواظب يعني على المشي للمكتبة ويطالع وحاجة بيها حاجة بيها برشا. هذه بطبيعة ما جتش من فراغ يعني بمساهمة من العائلة اللي هي النواة الأولى منكم انتوما زادة اللي تحضروا له الإطار المناسب وترغبوه باش يجي يوميا وباش يقرأ.
1: طبعا هذيك هو الهدف متاعنا وهذيك والحمد لله معنى الحمد لله التظاهرة لقات نجاح كبير وعندها كما قلت لك عندها روادها الأوفياء ونخرج ديما عندنا رواد جدد يعني خاطر نحن عندنا صفحات المكتبة نهبطوا ديما الإشهار للتظاهرة وطبعا في وسط هذه الحركية الثقافية في المكتبة اللي تعيشها المكتبة انتهزنا الفرصة ونتهزوا فرصة وجودنا طبعا معاكم على إذاعة الكيف باش نوجهوا دعوة لكل الأولياء والرواد صغار وشباب وكهول المشاركة في البطولة الوطنية للمطالعة.
0: شروط المشاركة مدام هدي خلينا نعرفوها معاك.
1: المشاركة هو معناها نحن عن كل فئة عمرية عندها دفتر بلون،
0: أي واضح.
1: وكل فئة عمرية عندها نسبة معينة من الكتب اللي يقرأوها، معناها أنا الدفتر الأحمر 6-7 سنوات، الدفتر البنفسجي نضاف سنين 7-8 سنوات، 8-9 سنوات، الدفتر الأخضر، وعن الدفتر الأخضر من 10-12 سنة، الدفتر البرتقالي من 13-15 سنة، الدفتر الأصفر 16-22 سنة، والدفتر الأزرق من 23-39 سنة، ودفتر الرمادي 40 سنة للكهوف. الشروط المشاركة، الدفتر الأحمر والأخضر والبنفسجي يلخصوا 8 ويقرأوا، معناها نحن نوفروا، نحن نوفروا لهم الكتب، نحن معناها نحن موجودين باش ندعموهم نوجهوهم، نوفروا لهم الكتب اللي يقرأوهم يطلعوهم. 48 كتاب يلخصوهم فك الدفتر صغير. بعد عندنا 3 تصفيات، هناك تصفيات محلية بالمكتبة العمومية تحت إشراف طبعا لجان هي اللي بعد تختار من المحلي باش نتعديو التصفيات الجهوية. التصفيات الجهوية يعني يعدوا لهم معناها اختبار على كتب كذلك مقروءة، هما اللي يوفروا لنا الكتب يقرأوها صغيرات ويختبروا على الكتب هذوكم اللي يطالعوهم. وهناك في التصفيات النهائية اللي ستصل معناها في 25 هي المحلية، من 25 أبريل إلى غاية 31 أوت في المكتبة في المكتبات العمومية، ومن 5 سبتمبر ل 5 أكتوبر في المكتبة المحل الجهوية، وننطلقوا بعد النهائي آخر ديسمبر 25 ديسمبر. النهائية كل ولاية ما ترشحوا منها على كل دفتر 10 متشاركين متسابقين، هو في الحالات كلهم ربحين في المطالعة. هذه التظاهرة ما فيهش يكون خاسر، معناها هما في كلهم كلها
0: نعرفوا يعني فوائد المطالعة، يعني إثراء الزاد المعرفي سورتو للصغيرات، يعني هذاك كيفي إنهم يكملوا به بطبيعة الحال المراحل الدراسية نتاعو سواء بالفرنسية وإلا بالعربية. نعرفوا خاطر دور المطالعة ودور الكتاب يعني مكسب من جهات الكل، حتى اللي ما يربحش في الكونكور وفي المسابقة دونك راهو ربح برشا حاجات أخرى.
1: طبعا هي ليست مجرد مسابقة، ما فيهش معنى خاسر ورابح، وكل مشارك رابح لأنه اطلع وتمتع ومعناه وتمتع وربح زاد معرفي
0: وتجربة
1: للأطفال وتجربة بش بعد يستعملها في دراسته، ومسابقة بتبيع هذا كل في إطار مسابقة معناه يمثل جهته ويبرز طاقته الأدبية والمعرفية اللي نماها بالقراءة ونماها بالمطالعة، ومعناها فيها هي ممتعة وتنافسية وكل باش يترشحوا مثل على الولاية يمثل الولاية متاعه ومثل منطقته ومثل مكتبته. وفيها معناها سنة الدورة الخامسة هي لقت 4 دورات نجاح باهر، ونحن كمكتبة عمومية عندنا تاريخ هذا معناها ربحنا في يعني ربحنا في البطولة الوطنية للمطالعة إن شاء الله، ومازال تشارك معنا المبدعة إريج جبالي. وهذاك اللي خلي صغيراتنا تو الأولياء، عنا عائلات مشاركة معنا، عنا أولياء يجيبوا جهومة ويرغبوا باش يرغبوا صغارهم يشاركوا مع صغارهم، وفما المغرومين طبعا بالمطالعة ومغرومين وفما المغرومين بالتحديات وهذه المسابقات وعنا إقبال في المكتبات وهذه، وأنا ندعو الجميع باش يلتحقوا ويشاركوا، والمكتبة موجودة باش تأثرهم وتوفر لهم الدعم وتوفر لهم الكتب. ولجميع الاستفسارات طبعا اللي توجهوا نحن للمكتبة العمومية بتبرقة اللي موفرت الآن هناك تظاهرة المكتبة ميلادي في عطلتي، يعني موفرت لهم البرنامج إلى غاية 30 جوان، برامج متنوعة هناك كذلك، يعني اللي كسر الروتين، وعنا عرض للمجموعة المهفشول مدعم طبعا مكتبة جهوية بجندوبة، بتعرف صغيرات يحبوا معناها بقدر مش احنا منش في قسم ما كل يوم
0: مش قرايه كهو شويه قرايه وشويه ترفيه
1: كلها علمهم وهم يلعبوا معناها احنا الورش كل مسرح مسرح طبعا مسرحات القصه براعه يدويه ولا صنع مجسمات كبرى لقصص صنع وهذه أبعاد التنشيط مكثر صغيرات يحبوا المسكوت يحبوا الجو هذيك نهار 17 جوان عرض تنشيطي مفتوح للجميع بالمكتبة العمومية وباش نعرفوا طبعا هذه العروض عندها الجمهور اخر نجم نزيد نعرفوا بالمكتبة نجم نزيد نرغبوا للأطفال وحتى نحن كمكتبة عمومية للتعريف كذلك بالبطولة الوطنية المطالعة ما بقيناش في المكتبة هو خرجنا من معارض عملنا معرض في المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الاختبار الجهوي التجريبي للنموذج السادس ابتدائي ولقات تجاوب كبير وجاونا حتى المكتبة باش يشاركوا من الأيتار التربوي والأولياء الأطفال معناها التلاميذ مشينا لمركز التكوين المهني كذلك نحاولوا نعرفوا بالتظاهرة في صفحة المكتبة نحاولوا لأنها باش نرغبوا صغيراتنا باش يقراو اول حاجه هي باش معناها رجعوا الاعتبار للكتاب وباش هما في نفس الوقت ينخرطوا في هذه المسابقه والتظاهره الوطنيه اللي ان شاء الله نكونوا وفقنا وان شاء الله نوفقوا نحن الكل باش نرجعوا للمكتبه قيمتها وللكتاب ونكونوا معناها على قد المسؤوليه اللي نحن نخدموا خاطر نحن ثقافي ومعرفي وتربوي ونحاول نحميو صغيراتنا ونحميو ولادنا من الشاشات سورتو
0: الشاشات ديما هكا صغار
1: اللي جبدت برشا صغار وتعرف نحن في المكتبه معناها الصغار حتى كي يروح للدار الاولياء يجونا اللي عملوه يبدو فرحانين ونحاولوا نشجعوهم نحن هاوكا يبدو فرحانين باش نعملوه يعاودوا لاولياء ومن غدوه يعاودوا يجيو عندنا اعاره وعندنا مشتركين
0: حاجه تعمل
1: مشتركين والحمد لله يا ربي معناها في تبرقة ان شاء الله نكونوا على قد هذه المسؤوليه اللي عاتك هنا
0: يعيشك مدام هدي يعطيك الصحه على التدخل الرشيق هذا على المصافحه الصباحيه معاك من خلالك نحييك ونحيي الاعضاء الموجودين في المكتبه العموميه بتبرقة هذه كانت مدام هدي جبنوني مديره المكتبه العموميه بتبرقة حكينا معها فيما يخص الدوره الخامسه لمسابقه المطالعه الوطنيه وكذلك مكتبه ماليزي في العطله مكملين معكم شويه اخر مع ضيفنا سي فخر الدين القرويشي.

0: نمشيو في مصافحتنا الأخيرة، نحطوا رحال في مدينة تستور الأندلسية والعباق المزين نتاع التاريخ. معنا حاضر في مصافحتنا الهاتفية لليوم سي فخر الدين القرويشي، مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية. نقول لك سي فخر الدين هركزين، مرحبا بك عبر موجات راديو الكيف.
1: صباح الخير وأسعد الأيام ومرحبا على الاستضافة.
0: يعيشك يا سيدي منورنا. دونك سي فخر الدين انت حاضر معنا خاطر كما نعرفوا في اطار الاستعداد لدوره 60 اللي باش تنتظم في القريب من خلال احياء مهرجان اللي تعودنا به مهرجان تستور الدولي كل عام للملوف والموسيقى العربيه التقليديه. يعني فما كما قلت العديد من الاستعدادات اللي قاعده صايره، سورتو اليوم العشيه باش تكون تستور حفله برشا. خلينا معك انت فخر الدين نزيد ونعرفوا أكثر التفاصيل.
1: شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم في مدينة تستور. احنا اليوم في إطار استعداد دورة 60، نحكي اليوم على 60 سنة في عمر المهرجان. مهرجان تستور دولي ملوف موسيقى عربية،
0: مهرجان عريق،
1: مهرجان عريق بطبيعة الحال، ومهرجان مختص اختصاص معناها في الملوف. احنا في إطار استعدادات هذه احنا مستعدين للدورة 60 بطبيعة الحال. دورة مشكوم متميزة تحت عنوان، احنا نعطيكم اليوم العنوان اسمه غنى الورد. نسبة للأغنية الشهيرة في مدينة تستور هي غنى الورد. اليوم الدورة متاعنا ان شاء الله بسكون في إطار الخصوصية كما تعرفوا في المألوف بمشاركة الفرق التونسية وفرق أجنبية كذلك في موسيقى المألوف كذلك. حافظنا كان على المباريات كالعادة، دونك بتنطلق الدورة متاعنا ان شاء الله من 15 جويليه الى حد 26 جويليه. والبرمجه بتاعت الحريق على اعلان عليها في الندوه الصحفيه اللي تنعقد في مدينه تستور ان شاء الله يوم 5 جويليه 2026 بمدينه تستور. اليوم كما حكينا احنا في الاستعدادات، فما حفل غنائي اليوم تعيش مدينه تستور بتنظيم من جمعيه مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربيه التقليديه بالشراكه مع بلديه تستور، هو عرض برتغالي تونسي اسمه فادو اي مالوف. الفادو والمالوف، الفادو هو الموسيقى التقليديه البرتغالية بطبيعة الحال. هي معناها موسيقى تقليدية ومعناها عندها عمق تاريخي بطبيعة الحال، كما تعرفوا أنه البرتغال كان جزء من الدولة الأندلسية يجمعنا عمق تاريخي كبير مع بعضنا. الحفل هذا اللي هو من تحت إشراف جمعية ستي سويس اي ستي لواس اللي هو يعمل جولة متاعه في البحر المتوسط، اختار أنه تكون نهاية الجولة متاعه اختتام الجولة متاعه في مدينة تستور اللي تحتفي اليوم بالعرض هذا بمشاركة فنانين برتغاليين وموسيقيين تونسيين وعلى رأس محمد الشبيل اللي معروف محمد الشبيل في المألوف. دونك هذا مزيج من بين الموسيقى التونسية والموسيقى البرتغالية. سنة العرض هذا اليوم سيكون في مركز تقديم الثقافي معروف تستور بمقهى الأندلس على الساعة 7:30 في مدينة تستور.
0: عرض مفتوح سي فخر الدين.
1: هو عرض مفتوح، احنا حبينا الحقيقه اولا اخترنا الفضاء اللي هو مقهى الاندلس، حبينا يكون معناها يعني الفضاء هذاك يعبر يعني على التاريخ وعلى عمق الحضاره الاندلسيه التستوريه او التونسيه صح التعبير. حبينا يكون عرض مفتوح، حبينا نشاركوا الناس، حبينا نحضروا الناس للدوره 60. دونك حبينا يكون العرض هذا معناها يعني بدله طيبه او معناها افونغو معناها كما نقولوها باش تحضر الناس وباش تشوف الناس انه احنا في اطار استعداد للدوره 60 هذه. اخترنا باش معناها العرض هذا اللي هو عرض متميز الحقيقه وعرض راقي جدا يعبر على عمق كما قلت عمق تاريخي وعمق ثقافي يجمع بين الدولتين. ان شاء الله تكون سهريه راقيه وكو.
0: يعيشك سي فخر الدين القرويشي، يعطيك الصحه على المصافحه هذه، اكيد متاكده باش يكون عارض ناجح وان شاء الله بالطبيعه تكون لنا الفرصه باش نغطيو مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربيه التقليديه اللي باش ينطلق في شهر جويليه في القريب. نهار 15 جويليه يبدا المهرجان في دورته 60، دونك ما تنسوش اليوم الحفله اللي باش تصير بمدينه تستور مع 7:30. خليك سي فخر الدين كلمه الختام.
1: مشكورين صح اذاعه الكيف لان احنا كل سنه تكون هي تغطي فعاليات المهرجان، ودعوه اخرى انكم تكونوا معنا حاضرين اليوم في الندوه الصحفيه وفي دعوة أخرى جدا لأهالي مدينة أسطورة ولا حتى الجوار أنهم يكونوا حاضرين معنا اليوم في الحفل هذا. أي. حفل متميز، حفل حقيقة يستحق أن واحد يستمتع به. دونك دعوة مفتوحة ومرحبا بالجميع.
0: مشكور سي فخر الدين القرويشي على المصافحة الصباحية هذه معك، إن شاء الله في لقاءات أخرى. هكا احنا نكون وصلنا الختام مشوارنا من صبحيتنا لليوم عبر موجات راديو الكيف. تحية لكم، كنت معكم امنا الخليفي من امام الميكروفون، هشام بزحابة على الكونسوليت لسعد بن عيد في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميري في استقبال مكالماتكم الهاتفية، على اليونسي في ديجيتال. بسلامة في الامانة.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: إشهار.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام بتاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موج بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: إشهار.
5: تمام والعاشرة صباحا هنا على موجاتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويلية القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل، يهدف لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. أكد المندوب الجهوي للسياحة بتبرقع إندرام عيسى المرواني أن مطار تبرقع الدولي سيستقبل مساء اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من جمهورية التشيك، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تفيد بتسجيل أرقام هامة في عدد من الحجوزات السياحية من تونس ومن الخارج خاصة مع بداية جويلية المقبلة. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2,234,000 هكتار إلى غاية 12 من جوان الجاري وفق ما أعلنه ديوان الحبوب يوم أمس، وتوزعت الكمية بين 2,194,000 هكتار قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركتي الإنتاج. تم خلال جلسة عقدت بمقر ولاية سليانة تقديم عرض حول مشروع إنجاز سد وادي تاسا في علاقة بالإجراءات والفرضيات لتحويل شبكة الطرقات والكهرباء التي ستغمرها المياه بما يحقق فك العزلة عن عدد من التجمعات السكنية وتحقيق التنمية بالمنطقة. في أخبار العالم، استشهد طفل فلسطيني ليلة البارحة جرى إصابته برصاص الاحتلال جنوبي قطاع غزة. وفي ذات السياق أطلقت زوارق حربية صهيونية اليوم قذائفها في بحر مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على الأهالي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع اتفاق السلام مع إيران اليوم الأحد، وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا بعد ذلك. وختاما، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن ما زال قيد الدراسة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من المقرر توقيعه اليوم. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام. الموعد يتجدد الآن مع الزميلة ألفا في البرنامج الأسبوعي مع الأطفال. أهلا بك ألفا.
6: شكرا لك وليد، صباح النور والأنوار ليك وللناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. موعد جديد من كلنا صغار.
7: الكلنا صغار، الكلنا صغار مع ألفا بوعشا.

صباح عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. رفقكم من 10 لل 11 ساعة من زمان في الكل صغار طبعا مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة تستنى فيكم على موجات راديو الكيف. الأطفال موجودين معايا في الكواليس. تحية لكيب الكل اللي رفقني اليوم في صبحيتي زميلي سليم الرزقي صبحوا ليك أيضا ناجح الورتاني الناس الكل اللي تأمن العمل هذا دون استثناء شوية آخر يكونوا حاضرين معانا الأطفال في الأستوديو. ابقوا معنا مع برنامج الكلنا صغار.

0: مرحبا بكم من جديد، تحية لكم. اليوم ما شاء الله الاستوديو جديد منور برشا بالاطفال، والاطفال جاوني عدد ما شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة لكم. خليني مش نتعرف عليكم، ما شاء الله عليكم. مجموعة من الاطفال، اسي اريس، هكا الاسماء اللي شديتهم، مازن، روسل، جناء، ايضا ريسان، هكا ولا الاسماء مش غلطه، ياسمين، تالين، هكا بي، ذكروني بالاسماء الاخرين نسيتهم. هاي اعطيهم الميكرو بحذاك، قربوا شويه، ذكروني بالاسماء البنات.
1: ياسمين،
0: رحمه، البنيه، يقين، واريس، ومازن، وتسنيم. بيه خنعودهم تراه واحد، ياي، روسل، ريسان، جناء، ياسمين، رحمة، تالين، لسم، تسنيم، مازن، أريس، ويقي. ما شاء الله حفظتهم ساي الأسماء. عاشت الأسماء هكا ولا سليم؟ عاشت الأسماء. يعطيكم الصحة، مرحبا بكم. طبعا مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة تستنى فيكم. عنا فقرة دردشة مع الأطفال. اليوم اخترت باش نحكي على الأطفال أوقات الفراغ، أطفال والمناسبات والأفراح والاصطياف، ونمشوا لميم وبابا عزيزي، عطلة كمناسبة، عطلة. اليوم باش نحكوا مع الأطفال في الموضوع هذا، لكن قبلها خلينا إلى جانب أني عرفت الأسماء متاعهم، خلينا نتعرف عليهم ونيقروا. فانا سنة تعدوا لكم الكلكم. هاي نبدأ بتالين. هاي صباح النور، عسليمة، قولي عسليمة.
1: عسليمة.
0: شكون شري لك المرايات المزيانة هذه؟
1: بابا.
0: مش هو عمو سليمة؟ عمو سليمة مشريش؟ مشريش؟ قولي ما يشريش.
1: يشريش.
0: قولي ما يشريش حتى شيء.
1: يشريش حتى شيء.
0: يقولوا اشري لي حاجة.
1: يشريني حاجة.
0: وقال لك باه باه، قال لك نشري لك. محليها المرايات وانتي مزيانة برشا. شكون عمل لك الشعرات هكا؟
1: ماما.
0: ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمها ماما؟
1: خولة.
0: اي تحية كبيرة لماما خولة، كان تسمع فينا. وبابا اختك شنو اسم؟
1: ليليا.
0: اختك شو اسمها؟
1: ليليا.
0: ليليا؟ باهي. ليليا ري هكا ولا لا؟ زوز اسماء عندها. باهي. وزوز اسماء؟ باهي يا سيدي. خلينا مش فين سنة تقري انت؟
1: في الروضة.
0: في الروضة؟ قداش عمرك؟ وريني بصوابعك قداش؟ يعني قداش هكا؟
1: أربعة.
0: أربعة شنو؟ أربعة شنو؟
1: أربع سنوات.
0: شنية هذه اللي هنا في فمك؟
1: شوكولاتة.
0: محليك أنتي عسلة بالشوكولاتة، أعطيني بوسك بالشوكولاتة. هذه بوسة بالشوكولاتة بنينة. شوكولاتة بنينة هكا ولا تالين؟ يعطيكم الصحة. خلينا نشوفوا بقية الأطفال. نمشوا الريسين، خلينا نشوفوا ريسين. ناي يا ريسين، ناي. هاي خلينا نتعرف عليك ريسين. خلينا نتعرف عليك. شنو اسم؟ شنو اللقب؟ وفن سنة ثانية تقرا. شكون شري لك المرايات المحلاها؟
1: عمتي.
0: تحية كبيرة لعمتو. شو اسمها عمتو؟
2: عمتي لبنى.
0: عمتو لبنى. سلموا عليك يا عمتو لبنى. يعطيك الصحة يا عمتو لبنى. محليك وما شاء الله عليك يا عمتو لبنى. وزاد المرايات محليها اللي شريتها لريسين. مرايات مزيانة برشا اللي شريتها الريسان. وروصل شريت لك عمتك لبنى.
1: اي
0: عمتو لبنى ذي كريمة برشا.
1: شريتين البشر.
0: زد شريت لكم البشر.
1: شريتين البشر.
0: وشنو اخر مكياج؟ بشر الصيف. مرياتات ومكياج. شكون يمكياج لك؟ ماما. نقصوا شوية لبسوا كل الحوايج والمرايات هكا ولا لا؟ باه يعطيكم الصحة.
1: مرة تخلبز وحدها.
0: تخلبز بالمكياج وحدها؟ هكا توا روصل هكا هكا يا روصل توا. باه خلينا نتعرف على بقية الأطفال. جناء، عسلامة جناء.
3: عسلامة.
0: خلينا نتعرف عليك يا جناء.
3: باه
0: فين سنة تقرأ جناء؟
3: سنة ثانية. نقرا في مدرسة حي الرياض.
0: ما شاء الله.
3: العام الجاي باش نتعدى سنة ثالثة ان شاء الله.
0: ما شاء الله. محليها من الشعرات يا جناء. شكون عمل لك شعرات هكيك؟
3: ماما.
0: يعطيها صحه ماما. شو اسمها ماما؟
3: وداد.
0: تحيه كبيره لماما وداد. هكا ولا لا؟ باه خلينا نتعرف على بقيه البنوته اللي عامله سورتيت. مزيانه. عسلامه. عسلامه. قرب شوي الميكرو، قرب شوي الميكرو. خلينا نتعرفوا عليك، خلينا نتعرفوا عليك.
4: اسمي ياسمين ولقبي لقط.
0: باه ياسمونة عسلامه. يا ياسمونة عسلامه، محليك يا ياسمونة. انت بنيه مزيانه برشا. شكون يقول لك اللي انت مزيانه؟
4: ماما.
0: ماما تقول لك مزيانه. شنو اسمها ماما؟
4: ربح.
0: تحيه، تحيه كبيره. المدام ربح تسمع فينا ولا لا؟ هي تسمع فينا زعما. هيا تحيه كبيره ليها، تسمع فينا مدام ربح. وماما اللي عملت لك السورتيت المحلاها، وانت بنيه محلاها برشا. انا ملي دخلت شميت ريحه الياسمين تفوح. وانا نشم في الياسمين، وانا نشم في الياسمين، ياسمين، وانا نقول الياسمين، ريحه الياسمين منين وهي من ومن عند ياسمين. فانا سنه تقري ياسمين
4: سنه خامسه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، تقرا سنه خامسه ما شاء الله. شريتك ماما السورتيت، يعطيها الصحة، عندها ذوق ماما. راهي ماما عندها ذوق. خلينا نكملوا نتعرفوا على بقية الأطفال. عسليمة.
4: عسليمة.
0: قرب شوية الميكرو. شو اسمك أنت؟
4: رحمة.
0: ما أخويته؟ رحمة. ياسمين. أختك التوأم شكون؟
4: يقين.
0: يقين؟ شكون؟ ريسان سايب الميكرو. ريسان. يقين إجا بحذايا. التوأم تاعك يقين إجا بحذايا. يقين ورحمة إجا بحذايا. عسليمة.
4: عسليمة.
0: عسليمة محليك.
4: عايش.
0: شكون شري لك الروبة؟
4: ماما.
0: ماما ماما ماما عندها ذوق كبير. ماما روبة مزيانة ولا لا؟ والشعر شكون عمل لك الشعر هكا؟
4: ماما.
0: قلت لك مري ماما عندها ذوق، ماما عندها ذوق كبير. ياسمين. ياسمين ورحمة ويقين خويت. خويت باهي ما شاء الله. فانا سنة تقروا انت؟
4: ثالثة.
0: سنة ثالثة. باهي صفا المعادلات تعديت؟ تحبش نسأل عادة على المعادلات راني، أما صفا تعديت الامتحانات؟ باهي ما شاء الله، يعطيكم الصحة، تحية كبيرة للعائلة، هكا ولا لا؟ باهي يعطيكم الصحة. مازن، صباح النور. عسلامة مازن. لاباس؟ شنو الأحوال يا مازن؟ عودة من جديد. ذكرني يا، خلينا نتعرفوا عليك.
3: نقرا سنة ثانية مش تعدى سنة ثالثة. نقرا في مدرسة المحطة.
0: شكون عمل لك شعرات هك؟
3: ما
0: قلت لكم الأمهات أبدعوا اليوم، قلت لكم أبدعوا أبدعوا أمهات اليوم. هكا عملت لك بالجيل ولا لا؟ هذاك جيلة؟
3: لا
0: لا مو جيلة.
3: ما نعملوش جيل.
0: أعطيك الصحة، على فكرك تفهم. خلينا نتعرف عليك البنوتة اللي بحذاك. أريسة. عسلامة أريس. لاباس أريسة؟ مني أسيل. هذا موضوعنا لليوم. تحية كبيرة الأسيل عند في دار عزيزي وميمة. ما شاء الله عليها. أسيل، هذا هو موضوعنا اليوم. نحكو على الصغيرات، معناها أوقات الفراغ. طبعا عندها برشا وقت فراغ، استياف، برشا عروسات هكا ولا لا؟ مستدعين هكا، وعندكم نجاحات زيدة جاية. ما ننسوش المطالعة زيدة في العطلة. ننسوش زيدة باش نطالعوا، لازمنا نطالعوا في العطلة هكا ولا؟ يعطيكم الصحة. الروس، خلينا نتعرف عليك.
5: اسمي أبو بكري، نقرأ سنة ثالثة مشتادة سنة رابعة. نقرأ في حي بستي.
0: ما شاء الله تعديت صفا الامتحانات.
5: اي
0: ما شاء الله. ما نسألش على المعادلات. عفوا، نتعرفوا على البنوتة زيد. عسليمة. خلينا نتعرفوا لك، شنو اسمك؟
6: تسنيم.
0: تسنيم، فين سنة تقرأ تسنيم؟ قديش عمرك؟
6: عمري 9 سنوات. باش نتعادل الرابعة، كنت نقرأ ثالثة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، تعديت صفا الامتحانات. ان شاء الله تكونوا متميزين في القراية هكا ولا لا؟ به نجو اول ما الدردشه شارت الدردشه مع الاطفال باش نسمعوها مع بعضنا، وبعد نجو موضوعنا باش نشوف دردشه مع صغيرات. كل صغير كيفاش اليوم باش يعدي العطله، اكيد انا ذكرت الصيف، فما صغار معناها مبرمجين باش يمشوا بحروا، فما عندوش كون كان عندي عرس، عندي طهور، عندي نعرفش باش نمشوا لدار ميمه وبابا عزيزي يسكنوا بعد علينا شوي، كل واحدة او واحد باش يسافر، ما نعرفش انا، كل صغير وكيفاش عنده بروجرام. باه شكون نبدو؟ اي جنى نسمع شاره ساعه بعد نجول جنى.
7: درجة مع الأطفال.
8: درجة مع الأطفال.
9: هاي
10: درجة مع الأطفال.
0: في درجة مع الأطفال جنى. شنو هو كيفاش برنامجك أنتي جنى؟
11: نمشي بحذا أنا وجدتي بحذا عمتي، وعمتي اليوم عيد ميلادها.
0: شو اسمها عمتو؟
11: ليندا.

0: سعيد عيد ميلاد سعيد. يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم. اليوم برشا جورة وحتى في الغناء حضرتكم برشا غناء متاع أجواء متاع فروحات ومتاع برشا أجواء حاصلوا اليوم. شو تغني لنا؟ غني لنا حفظتها الغنية؟ غني هنا كيف جيتك من الغنية؟ خاطري متاع مناسبات هكا باهي جنة مش مشو بحدة عمته هكا ولا لا؟ قلت لي هاي شني برنامجك الاخر؟
1: برنامجي الاخر مش نمشي بحدة جديتي
0: زادة جديتو
1: وفما مش نقود بحدة جديتي ايامات ومن بعديك نمشي بحدة عمتي.
0: فما برنامج متاع انه بتشري برشا قصص زادة وطالعي
1: عندي في الدار خبيته
0: بالحق باش طلعها ما باهي يعطيك الصح. فما عروسات هكا باش مشو تفرحوا عرس شكون؟ عرس في الحومه؟
1: لا عرس خالي.
0: خالك عرس خالك وبعد نعدوا برشا غنيات باه يعطيك الصحه يا جنى. شكون يحب ياخذ الكلمه؟ يا ريسين. ريسين
1: نمشي بعد جدتي نمشي غادي للبحر وعندي عرس اخت خالتي.
0: اخت
1: خالتي؟
0: خالتك معناه
1: اي
0: خالتك عرس خالتك باهي
1: روز
0: باهي. نحبك تستمتع برشا
1: باهي
0: تعمل برشا جو
1: باهي
0: نقولكش البطحة ريسين البطحة باهي روس لاي
1: باش نمشي بحذا جداتي ونمشي للبحر
0: باهي. اجا بحذا ياسمينة
1: عرس خالتي
0: بحذا عرس خالتك زيدة
1: أخت خالتك.
0: أخت خالتك أخت خالتك شنو تتسمى؟ عرس أخت خالتك بعد أخت ماما هي أخت خالتك أخت ماما خالتك ياسمون هاي قولي لي شنو البرنامج ياسمون الجميلة؟
1: باش نمشي بحذا جداتي ناخذ بعدها شوية أيامات
0: هاي
1: ومن بعد
0: بحر كيد راهي ماما عامله برنامج نتاع بحر ها شوف يديا كيفاش بحر برشا جو وين البحر سنه الوجهه وين
1: تبارك
0: باهي ما شاء الله عروس شمال برشا اجواء هكا ولا لا هيا صحه صحه يا ماما هاي فما قصص باش طلعهم ولا فما قصص ما شاء الله حبك تقرا برشا قصص في العطل
1: باي.
0: شو القصص لا مش عندنا فقره المطالعه باش نجوها الفقره هذه طالين شنو انت للبرنامج يا طالين شنو باش تمشي لخالك البنزرت
1: خالتي ماتت
2: الله يرحمها
0: باش تمشي لخالك
1: ماتت
2: الله يرحمها
0: الله يرحمها وينعمها انا ما عنديش فكره فهمتهاش الحكايه بالضبط الله يرحمها وينعمها باش تمشي للبحر انت
1: نمشي للبحر
0: باش تمشي للبحر وباش تمشي للبحر وتعوم شري لك بابا قصص باش تقراهم ولا
1: اي
0: شري لك وتقرا فيهم في الدار
1: اي
0: باهي ما شاء الله يا سيدي جاي سليم شوف سليم كيفاش يقول لك يقول لك برافو برافو قول له كي نقرا 10 قصص شنو تشري لي
1: سين قصص
0: لا كي تقري انت 10 قصص بابا شنو يشري لك شوكولا
1: شوكولا
0: يشري لك الشوكولا بابا بابا معناها كريمه مش كريمه يصرف بالقديه
1: شوكولاته بطه
0: شوكولاته بطه يصرف بالقديه بابا برشا فلوس عنده برشا فلوس وين مخبيه
1: با في جيبه
0: في جيبه هكا جيبو بابا اصرف برشا فلوس جاك الصيف تو يعطيكم الصحة هذه راهي دردشة مع الأطفال بكل براءة وتلقائية يقين يقين قرب الميكرو شوية يقين هكا يقين يقين اعطيني برنامج انت
1: باش نمشي بحدا جداتي ونمشي للبحر
0: هاي برشا أجواء برشا جو باش تعملها. باه يعطيك الصحة يا يقين. أريس الروس
2: نعم.
0: شنو البرنامج الروس؟
2: شنو مش جدتي برنامج البحر و
0: يعطيك الصحة يا ماما. شو اسمها ماما ذكرني؟
2: مروة.
0: ماما مروة يعطيك الصحة. ماما مروة زاد عاملة برنامج الأريس وأسيل. حيوها برشا أسيل كان تسمع فينا عند ميمة. أسيل سبقت أسيلة سبقتك. باهي يعطيك الصحة. مازن احكي لي مازن على برنامجك. هاي
3: نصبر اخرى.
0: هاي حكيت انت مازن
3: في المرة اللي فاتت.
0: باهي ميساش نعاودو. هاي
3: باهي نبدا العطل نشري بسكليت.
0: هاي
3: كنت غلطولي الشهادة تعمل مع معلم يشرولي بسكليت.
0: هاي
3: بعدين نلعب به.
0: هاي
3: بعدين
0: هاي
3: بابا يمشي.
0: هاي
3: يشري لي قصص.
0: هاي
3: ونقرا.
0: باه
3: وبعدها بيا بيت ورا بجمعة بندريش باش نشرو البحر. راحوا من البحر.
0: هاي
3: نجي باش القراي.
0: هاي
3: نرجع للقراي.
0: هاي
3: راجع شوي للقراي.
0: هاي
3: باش كي نرجع للقراي نبدا نتفوق.
0: هاي
3: رجعت للقراي.
0: هاي
3: تفوقت.
0: هاي
3: والحمد لله.
0: هذاك علاش انا قلت لك عاود لي بري بجرا. تصفيقه كبيره لي. بري مش منظم ومسطر سليم. والله مسطر بالسيله والورق. انا باش نشري دبش باش نرجع باش نشري بسكليت وبعد ما نشري البسكليت نركب على البسكليت نمشي للمكتب باش نجيب قصص وهكذا دواليك. انا هذاك علاش انا قلت عاود برنامج. ذكرني بالاسم. تسنيم. يا تسنيم احكي لي انت. تسنيم
2: في الصيف باش نمشي الى البحر ونمشي نمشي لجداتي نعدي بحذها ايامات.
0: هاي
2: هكا
0: مطالع. فما شوي مطالع في الصيف. شدينا ديما نحب فيك مع المطالعة هكا ولا لا؟ اعطيكم بصح. شكون مازال ما حكاش؟ اجا بحذي ذكرني بالاسم. رحمه. اجا بحذي رحمه. رحمة الجميلة. ذو ما شرتهم لك ماما زيدة. ماما عندها ذوق ما شاء الله. شكون عملك المانيكير زيد؟
1: ماما.
0: ماما شوف قلت لكم ماما عندها ذوق. ماما يحكي لي انتي عبر نيمجك.
2: نمشي بحذا جدتي ونمشي للبحر.
0: هاي
2: ونطلع قصص.
0: هاي
2: كهو
0: يعطيكم الصحة. تصفيقة كبيرة عليكم الكلكم. كلكم حكيتوا. يعطيكم الصحة. نحبكم الكلكم. ما شاء الله عليكم. منورين الكلكم. سلم هتا وهما بعد ما حكوا على عروسات أخت خالتي وعروسات وجو ونجاحات وكل شيء. هاي خلنا نمشوا تو. فما برشة هورات فما برشة عروسات في الصيف وأجواء وبحر. خلينا نحفلوا لهم الجو شوية. هاي نسمعوا مع بعضنا.

0: مرحبا بكم من جديد. نهديها الجنات الكل غنية هذية تحية لهم الكل. برشا عنا برشا جنة جنان جنات الكل هم أحليهم الأسماء. تحية الكل اللي يسمعوا فينا بالاسم هذا. ما شاء الله عليكم منورين صغيرة الكل. فنشوا الفقرة متاعنا الموالية اللي هي فقرة المطالعة. نشوفوا مع الأطفال اليوم القصص اللي طلعوها قاعدين يطلعوا وإلا لا وإلا معناها توا محبسين شوية ويرتاحوا شوية وبعدها في جويلية ولا أوت يرجعوا يطلعوا. خلينا نشوفوا مع الأطفال بشكون يحب يبدأ. أريس هاي نبدو بأريس هاي أروس هاي قصة ليلى وذئب. طلعتها قبل وإلا توا طالع؟
1: توا طالع.
0: شنو العبرة من هالقص؟
1: الصيد عاونهم.
0: والعبرة منها شنو يلزمنا نعملو؟ يلزمنا نسمعو
1: كلام أمنا.
0: يلزمنا نسمعو كلام ماما. يعطيكم الصحة. تسنيم عندك قصة تسنيمة قريتها؟
1: قريتها.
0: ياسمين عندك قصة؟ شنو القصة؟ قرب شي الميكرو ياسمين.
2: الأسد والثور.
0: والعبرة منها شنو؟
2: ما كملتش قريتها كل.
0: ما كملتش قريتها باش تكمل تقراها وترجع بحثينا. اي يعطيك الصحه. يقين شنو القصه نتاعك؟ يقين نسيت يقين. باهي تالين اش قلت بابا شري لي برشا قصص ونقرا فيهم. شنو القصه اللي قريتها؟ قراها لك بابا.
1: قصه الاسد وقصه الامر.
0: ما لا ما تعودها مثالش. شنو القصة؟
1: قصة الأمر والذئب. وجيت هما جا هما هزهم قمر.
0: القصة فهمتها بالقداء. النمر والأسد والذئب صحيحة؟ صحيحة العنوان؟ وهما يتعاركوا للمعبرة منها؟ مال شنو؟
1: يهزهم.
0: شكون يهزهم؟
1: يهزهم ونحطهم في الأسد.
0: هما أصدقاء معناه؟ أصدقاء. باهي هما أصدقاء. باهي أصدقاء قلت لك ما يتعاركوش أما هما رم أصدقاء. الحيوانات معناها أصدقاء. باهي باهي. جنى قصتك جنى.
3: الحمامة والنم.
0: العبرة منها شنو؟ شو فهمت منها القصة؟
3: يلزمنا نساعد الآخرين ونعاونهم كي هما يغرقوا نعاونهم.
0: قرب الميكرو.
3: كي هما يغرقوا نعاونهم.
0: باه يعطيك الصحة يا جناء. مازن قصتك مازن.
4: قصة الأسد والثور. والأثوار.
0: أثوار
4: هم ثلاثة. هم هم ثلاثة.
0: باه باه خلينا أعطينا العبر نسيها العنوان. أعطينا العبرة.
4: العبرة هي اللي ما لازمناش نصدقوا كل شيء وما يلزمناش نعملوا أي خلاف.
0: باه يعطيك الصح. رئيسين رئيسين ناية رئيسين ناية ناية رئيسين ناية
5: قصة الفيل والحجلة.
0: والعبرة هاي يعطيني العبرة من قصة الفيل.
5: لازم الواحد ما يقولش كلام بذيء إلا ما يشوف.
0: لا ما يقولش كلام بذيء جملة. يشوف ولا ما يشوفش ما يزموش يقول كلام بذيء جملة حتى كي يشوف ما يقولش. باهي باهي يعطيك صحة. روس لاي قربوا لها الميكرو. روس لاي
6: قصة الفيل والحمامة. معناها الفيل انقذ الحمام.
0: الفيل انقذ الحمام يعني معناها فما مساعدة في القصة. العبرة معناها هو المساعدة.
6: اي
0: يعطيك الصحة يا روسل. شكون اخر مازال ما حكاش؟ رحمة. اعطوها الميكرو رحمة. ولا اجا بحذايا رحمة. اجا بحذايا رحمة.
5: توجي بحذايا.
0: يا رحمة اعطيني العبرة من القصة. قرب شوية الميكرو. قرب شوية الميكرو.
5: الشمس والريح.
0: لا تسمع شكون يغني؟ مازن ولا ريسان؟
7: والله قلت تغني تو.
0: شكون كان يغني؟ لا نستو خلينا نسمعوا رحمة شنو قالت باش تقول. نسمعوا بعضنا في القسم، تسمعوا بعضكم ولا حتى هنا تسمعوا بعضكم؟ باهي هاي رحمة.
7: الشمس والرياح اما ما زلت ما كملتهاش الكل.
0: باهي كملها، توعدني تكملها. باهي يعطيك الصحه يا رحمه. هذه طبعا فقره المطالعه، وانا ديما نشجعكم على المطالعه وعلى المشاركه ايضا في نادي تحدي القراءه العربي. راه مهم جدا انك تطالع، وفما منافسه راه كي تطالع مثلا عدد معين من القصص فما منافسه بينك وبين الاصدقاء، و ان شاء الله تحصل الفايده. باهي سليم، هذه فقره المطالعه، باش نمشوا للانشوده اللي اخترناها، ومن بعدها باش نرجعوا لفقره شيف
8: صغرون.
0: فقره شيف صغرون يعطيك الصحه. نمشوا للانشوده.

0: مرحبا بكم من جديد ومواصلين معكم طبعا ومع الأطفال ومع بقية الفقرات متاعنا. باش نمشوا لفقرة شيف صغرون. الفقرة هذه اللي نتعرفوا فيها مع الأطفال على كيفاش شنو يعرفوا اللمجة وإلا الطبق الصحي وبنين في نفس الوقت. معناها حاجة صحية؟ مش معناها ناكلوا حاجة صحية؟ هتنشموا مع بعضنا شقارة شيف صغرون. في فقرة شيف صغرون بشكون باش نبدو بجنة. ما يصير شاب شابدو بجنة. جنة شنو اليوم طيب لنا حاجة صحية؟ ونهار حد اليوم
1: كسكسي
0: باهي صحي سليم الكسكسي
1: بالعصبي.
0: صحي سليم الكسكسي يقول له صحي 1000%
1: بالعصبي.
0: كسكسي بالعصبي باهي باهي. العصبي فيه برشا سبناخ فيه برشا فوائد
1: ومعه غلال وخضر.
0: غلال وخضر يعطيك صحة. كيفاش يطيب الكسكسي ساعة؟ كيفاش نعمل؟
1: حط الكسكسي في الغاز بعد كان
0: قربوا الميكرو.
1: نحط الكسكسي في الغاز وبعد كان نحطوا الصوص.
0: نحطوا الصوص. نحطوا الكسكسي في الغاز ومن بعد نحطوا الصوص. باهي يعطيك الصح. كسكسي هايل هذا. اقول لكم سليم شكون الشيف من بعد؟ اريس هاي.
1: هاي توني.
0: هاي ركز سليم انت الحكم بعد اليوم. هاي اريس.
1: مرقة بالعصبي.
0: مرقة؟
1: بالعصبي.
0: لا خلنا نسمعوا بعضنا عاد. مرقة بالعصبي. هاي. شني كيفاش تطيب مرقة بالعصبي؟
1: حطوا الماء في الغاز.
0: الماء في الغاز هاي.
1: بعد نحط الطماطم.
0: هاي.
1: بعد كشفها وحوها.
0: ماء وطماطم. هاي. نفوحها. كيفاش نفوحها؟ نسيت. ومن بعد نحطوا العصبين في الماء. ومن بعد ناكلوا صحة وبشفاء. هذا يسموه عصبين بالماء. مش فارقة بالعصبين. أعطيك الصحة يا أريس. هاي. هاي يا أريس. هاي أعطوا الراوس. لا أعطوا الراوس المقبيلة ما حكتش. أعطوا الراوس. لا.
1: بعدين.
0: أمشي يجيكم لكلكم راوي. عنا مرقة بالعصبين وعنا كسكسي بالعصبين. هاي يا روسلة.
2: أي بيك.
0: روسلة.
2: عظم.
0: عظم هاي هلا أسمع عاد.
2: عظم وحليب.
0: هاي.
2: وغليل. وطماطم.
0: هاي.
2: وبشكوتو. وصحة وبشفاليك.
0: تصفيقة كبيرة على الشيف روسل. ايه عظيمة عظيمة. ايه كيس حليب كيس حليب غل كعبة غلة شوية خضرة كعبة طمطومة هكا نحطها في شوية خبز معها جبنة.
2: ها
0: مش خير من برشا حاجات اخرى. بيه يا ريسان. هاي شيف ريسان. هاي مش نجيكم لكلكم رواية. شيف ريسان. شيف ريسان. هاي شيف. هاي
2: بيض.
0: بيضة. هاي
2: بيضة. عصير.
0: عصير شنو؟
2: عصير فردي.
0: عصير برتقالة.
2: اي عصير برتقال.
3: عصير فريز.
0: ولا عصير فريز فرشكة. باه يعطيكم الصح.
2: وغليل.
0: هاي
2: وخضار. وزبدة.
0: هاي ياي فيهم ألف برك. باه باه يعطيك الصح.
2: الله بشفاليك.
0: باه يعطيك الصح. هاي باش نجي ياسمين شو تقترح علينا حاجة صحية ياسمين؟
4: مقرونة بالعصبة.
0: مقرونة بالعصبة. باه كيفاش تطيب مقرونة؟
4: نحط الصوص.
0: هاي
4: ومن بعد نحط المقرونة في الماء.
0: هاي
4: وطيب.
0: جي نفطر بحذاك. جي نفطر بحذاك.
4: هاي
0: حبش مقرونة ني بسيش ناكل مقرونة سليمة. ناكل مقرونة بتاع ياسمين الجميلة. باه يعطيك الصحة يا ياسمين.
4: نعمل لك حاجة أخرى.
0: أي شنية أخرى؟ أي بتعمل لي حاجة أخرى على خاطرينة. أي
4: طاجين.
0: طاجينة. كسكروت بالطاجينة، شيء خبز هكي نحط فيه شيء طاجينة بنا، خير من المقرونة، خير من المقرونة. كيفاش تجيب الطاجين؟
4: وصلاطة. وصلاطة.
0: وصلاطة. هاي هاي لو اني خرجت من الحكايه سليم، هو قال لي سليم ماشي نفطر بعد
4: وغل
0: وغل بي نخاتي توصيي سليم هو بشي يفطر. يعطيكم الصحة. شنجي تول تالينا يطالينا، شنو الفطور اليوم؟
4: اليوم مقرونة.
0: مقرونة. كيفاش طيب مقرونة؟
4: نحط الماء.
0: لا خلنا نسمو بعضنا. لا نسمو بعضنا. هاي
4: نحط الماء نحطه في الغاز وطيب وبعض وشفاء.
0: شكون يطيب لك المقرونة؟
4: ماما.
0: بابا يطيب؟
3: لا
4: ماما.
0: ماما بنين ماما طيبها المقرونة. بابا شنو يطيب؟ بابا
4: كسكسي.
0: بابا يطيب كسكسي. كسكسي بنينة كيما متاع ميمة، كيما متاع ميمة الله يرحمها.
4: اي
0: باه يعطيك الصح. باه شكون اخر توا؟
2: مازن.
0: اي مازن. اي يعطي الميكرو لمازن. اي
1: باه
0: مازن. اي
1: ما قلتش باه. طيبو صحن تونسي.
0: صحن تونسي. هاي كيفاش صحن تونسي طيب؟
1: باه
0: خاطر الوقت ما يسمعش.
1: عظام
0: اغنية عيد الميلاد.
1: عظام بالزبدة وشوية زيتون وطن لا إله إلا الله محمد رسول الله وشوية وسلطة.
0: صحة وبشفاء.
1: صحة وبشفاء.
0: يعطيك الصحة.
1: ومشوي. ومشوي.
0: مشوي.
1: مشوي. مشوي. مشوي متاع العلوش.
0: اي نعم شوية مشوي.
2: نعم.
0: يعطيك الصحة. باهي. رحمة يجي بحذايا رحمة. نزلت رحمة وتسنيمة ويقينة. رحمة شنو طيبين؟
5: مقرون.
0: كيفاش مقرونة طيب؟
5: نحط الماء وبعد الصوص ونحط المقارونة.
0: صحة وبشفاء. وصحة وبشفاء ليكم. يقين. اي يقين. اي شنو الفطور اليوم؟
4: مرقة.
0: مرقة. كيفاش طيب؟
4: نحط الماء وبعد ذلك نحط المرقة
0: ماء ومرقة. هاي هاي بيعطيك الصح. شكون اخر ما حكيش؟ تسنيمة. يا تسنيمة احكي لي. تسنيم. تسنيمة احكي لي انت. يا كسكسي كيفاش طيبة؟ هاي يعطيكم الصحة. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم الكلكم. الكلكم شيفين اليوم. مانيش باش يكون فما حتى واحد شيف مميز. الكلكم شيفين والماكلة الكل متاعكم محلاها. لكن هكا ملاحظة، نبعدوا شوية على الغاز، ما نمسوش الغاز، ما نمسوش الآلات الحادة. نقروا طالعوا برشا في العطلة. ميساش كي نعاونوا ماما، نعاونوا ماما في حاجات كيف من مسوش.
1: انا نقول ماما تحل الغاز ونقولها تحط الطنجة وبعد كده نحط البقية.
0: باي باي ما نمسوش الغاز والآلات الحادة. لا باي. سليم نمشوا لغناية عيد الميلاد. غناية عيد الميلاد. شكون شكون عيد ميلاد؟ و
2: باي عيد ميلاد عمتي.
0: باي عيد ميلاد عمتك. غنينا لها صيفي اول حصة. مازن عيد ميلاد شكون؟
1: ستيو.
0: هاي شكون تقدموا تحية؟ يقين. هاي شكون تقدم تحية؟ لماما وبابا. قرب الميكرو يقين. ماما وبابا والعائلة الكل.
4: اي
0: باي. اريس
6: نعطي تحية لماما ونعطي تحية لمامي حدة ونعطي تحية لمامي زهرة ومامي مونيكا.
0: باي يعطيك صح. تسنيم الكل باش نجيكم.
7: نعطي تحية لماما وبابا.
0: باي ماما وبابا. يا ياسمين
7: نعطي تحية لماما وبابا.
0: باي تالين. اي شكون تحيي تالين؟
8: تحية ماما وبابا
0: وعمو.
8: عمتي ريم.
0: وعمو الله يرحمه. وعمو.
8: عمو جدي.
0: وعمو جدي. يعطيك صح. رحمة. يا رحمة
9: نعطي تحية لماما وبابا وميم.
0: وميم. اي جنان
1: نقدم تحية لماما وبابا وعمتي وجدتي وجدتي وجدي.
0: ميز
3: قدم تحية لبابا وماما وجدتي وجدتي أم ماما وجدتي أم بابا وعمتي وعموماتي ولاد عموماتي ومرات عموماتي. ونقدم تحية لخالي وخالي الآخر. ونقدم تحية لستي ريم اللي قررتني في سنة ثانية. ونقدم تحية لكل شمال الكيف
0: الكل.
3: ونقدم تحية لكل إذاعة
0: بيعطيك الصحة رئيسة.
10: نقدم تحية لما وبا وجداتي وجدات با وجدات ما وخالي وخالتي وعماتي وستي قررني سنة أولى وستي قررني سنة أولى
0: به سنة
10: فيه. والناس الكل
0: به راوس لا.
11: نقدم تحية لماما وبابا وجداتي وعماتي وعمتي وخالي أنيس وجدي خيرية. ونقدم تحية لكلهم ونقدم تحية لأنيساتي الكل.
0: يعطيك الصحة يا روسل. نمشوا لغنية عيد الميلاد سليم طبعا على أنغام عيد الميلاد. خلاص مع بعضنا الأغنية بتاعت عيد الميلاد.

طبعا جنات تقول لي عيد ميلادها نهار السبت، هكا نهار السبت جاي ان شاء الله كل عام وانت بالف الف خير يا جنات. تجينا لحد الجاي ان شاء الله باش نغنوا لك بالقد اغنيه عيد الميلاد، لكن باش نغنوا لك حتى توا عيد ميلاد سعيد يا جنات، عيد ميلاد سعيد يا جنات، عيد ميلاد سعيد يا جنات، عيد ميلاد سعيد على أنغام. طبعا عيد الميلاد نوصل نهاية مشوارنا مع بعاكم، ما بقى لي كيم باش نحيي الأطفال كل الأولياء اللي بعثونا صغيراتهم، ليكيب اللي رافقني اليوم زميلي سليم الرزقي أيضا.

الكل نسرار الكل نسرار مع ألفة بوعشة.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام والحادية عشر صباحا هنا على موجتنا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم مجددا الى هذا الموعد الاخباري. ينتظم بعد ظهر اليوم بفضاء ساحة عز الدين علي بسليانة يوم ترويجي لمنتوج حبة الملوك، ويتضمن هذا اليوم الترويجي جملة من الأنشطة التنشيطية وندوة جهوية حول هذه الشجرة ومسألة المياه وتأثيرها على غراسة شجرة حبة الملوك. تنتظم صباح اليوم بقسم العيادات الخارجية بمستشفى تبرقة حملة مفتوحة للعموم للتوعية والتقصي لاضطرابات الغدة الدرقية، تنظمها الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلالية، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويلية القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الحرائق خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. في سياق متصل، دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحه البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات خاصة بالنقاط السوداء التي تشهد حرائق خاصة بغابات عين دراهم ونفزة. أكد المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة عين دراهم عيسى المرواني أن مطار تبرقة الدولي سيستقبل مساء اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من تشيكيا، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تفيد بتسجيل أرقام هامة في عدد الحجوزات السياحية من تونس ومن الخارج خاصة مع بداية جويلية القادم. ختاما، قال مصدر مطلع لرويترز أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شكرا على المتابعة، للقاء.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي عبر موجات اذاعه القيف. اليوم نعيش ايقاعاتنا ايقاع الاحد لمده 120 دقيقه مع بعضنا في اجواء صيفيه بامتياز بحكم انه ارتفاع درجات الحراره بدايه نهايه الربيع وبدايه الصيف، بدايه الحديث عن الاصطياف، بدايه الحديث ايضا عن الرطل الصيفيه، لكن احلى منها اجواءنا معكم اصدقائي المستمعين في هذه الرحله الاثريه المباشره. اكيد مش نتحدثوا شويه على بعض المناظرات الوطنيه خلال هذا الشهر، شهر جوان، مش نتحدث كيف على إمكانية عودة فيستيفال الجاز في مدينة تبرقة بعد غياب دام تقريبا 5 سنوات. أيضا إيقاعات وأجواء حلوة برشا في ربوع الشمال الغربي مع بداية فصل الصيف. مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم، شكرا لكم أيضا لمتابعتكم موجات إذاعة الكيف، شكرا لمتابعتكم منوعة إيقاع الأحد. البداية أكيد مش تبدأ بإيقاعات بأجواءنا بأحلى أنغام عبر موجات إذاعة الكيف.

0: عشنا أجواء اللقاعات وأجواء الأنغام، لكن أيضا أجواء الامتحانات وأجواء المناظرات اللي مش تكون أيضا في المنتصف الثاني من شهر الجوا ستفرح العائلات التونسية. نمشوا للمناظرة دخول مدارس الإعدادية النموذجية السيزيام في دورة 2026. نحب نذكر أنه بلغ عدد التلاميذ المترشحين لمناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية لسنة 2026 نحو 62,450 تلميذ يتنافسوا هذوما على 3,850 مقعد متوفر في المدارس الإعدادية النموذجية بكافة أنحاء الجمهورية. نذكر فقط أنه المناظرة هذه مناظرة السيزيام إن شاء الله مش تكون أيام 22 و23 و24 جوان 2026، ويتم الإعلان عن النتائج يوم 10 جويلية. نفس التوجه من بعد برشا في الواقع، مناظرة النموذجي للمعاهد النموذجي تنطلق الدورة إن شاء الله بداية من 18 جوان على امتداد 3 أيام 18-19-20 جوان 2026، مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي والتوجه المدارس للمعاهد النموذجية. وإن شاء الله مش يتم الإعلان عن نتائج الدورة دي نهار 16 جويلية 2026. إن شاء الله نسمع فرحة، إن شاء الله نسمع ضحك ونسمع ابتسامة أيضا لكل العائلات التونسية، وحظ سعيد كامل هذوما خاصة بعد سنة دراسية مرهقة نسبيا 2025-2026. نعرف مليح المناظرة هذه هي في الواقع ليست الهدف منها نجاح، والهدف منها الدخول للمدارس النموذجية، وتبقى أيضا المؤسسات والمعاهد الثانوية أيضا جاذبة لمختلف التلاميذ سواء كان في النموذجي أو في المدارس العمومية. نتمنى النجاح والتوفيق بالطبيعة للناس هذوما مش يقرأوا في النموذجي، ونتمنى أيضا النجاح والتوفيق في المسيرة الدراسية الخاصة بالمعاهد الثانوية والمدارس العمومية. حظ سعيد لكل التلاميذ، حظ سعيد أيضا لكل من يتابع السنة الدراسية بامتياز. وإن شاء الله نقوله أيضا نسمع زغاريد الأسبوع القادم لأنه مش يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا. إن شاء الله حظ سعيد لكل المترشحين ولكل التونسيين اللي جاهدوا وناضوا من أجل هذه المعلومة، من أجل أيضا الجانب المعرفي. وإن شاء الله دخول الجامعات التونسية لكل أبنائنا التلاميذ، وخاصة بعد إرهاق نعرف بيه ارتفاع درجات الحرارة، الضغط النفسي، الضغط العائلات، الضغط الدراسة، هذا الكل نعرفوه. ونعرفه أيضا ليس فقط الضغط المعرفي، حتى الإرهاق النفسي اللي تعيشه العائلات التونسية وأيضا مختلف المؤسسات التربوية. تحية مجددة لكل تلاميذ، لكل عائلة التونسية، لكل إطارات التربوية، تحية مجددة أيضا للمجتمع المدني التونسي اللي حاول فيه من خلال هذه الأيام أن ننجح هذه المسيرة الدراسية 2025-2026.
1: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.

0: مرجان واحلى منها ايضا الرمال والرويسيات. بلقى نعيشوا مع اجواء السياحه، خاصه انه نعيشوا اجواء جوا وكانه عمليه اشهاريه للمدينه السياحيه مدينه تبرقه. الاحلى منها ايضا في ربوه من ربوات الرمال، في ربوه من ربوات منطقه الرويسيه، في ربوه من ربوات ايضا طريق ملول المزيانه. اليوم نعيشوا اجواء حلوه برشا، اجواء سياحيه، اجواء ثقافيه، اجواء متنوعه في الواقع تجمع ما بين السياحه الثقافيه والتذوق. تذوق علاش؟ لأنه نعرفوا بلي تبرق نحبوها، ونحبوا بحرها، ونحبوا أجواءها، ونحبوا نسماتها، نحبوا صيفها، ونحبوا لياليها، ونحبوا أيضا إيقاعاتها جميلة. لكن أحلى منها أيضا التذوق اللي هي رحلة مزيانة برشا. اليوم تنجم تذوق الكسكسي، الكسكسي بالطبيعة بالكعابر نتاع السردينة، هذه رحلة أجمل منها ما ثماش. في ربوة أنك تذوق كسكسي وأنك تذوق السردينة وتذوق أيضا طعم جديد ورؤية جديدة بأيادي نساء تونسيات وبأيادي أيضا تونسية جميلة برشا ومشاركين في أجواءنا. سعداء أن تكون معنا السيدة لطيفة خياري المشرفة على تظاهرة التذوق الخاصة بالكسكسي في مدينة تبرقة، مباشرة من مدينة تبرقة نعرف معها بتبيع الرحلة هذه. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة لطيفة.
1: صباح النور، صباح الخيرات صديقي نبيل، مرحبا بكل مستمعي إذاعتي كيف في هالمصافحة الجميلة هذية. من فضاء بيت برقان نقدم لكم اليوم المسابقة الوطنية للكسكسي. التذوق باش يكون بمختلف وصفات من مختلف الجهات الجمهورية. اليوم عنا الكسكسي بالمناني، وعنا الكسكسي بالحم، وعنا الكسكسي بالعديد من المكونات. جايين عبيد من معناها نظمنا رحلة خاصة لمدينة تبرقة
0: ما شاء الله،
1: والتذوق يكون يعني مناسبة للإعلان على أحسن كسكسي وطني. احنا معناها اردنا من خلال هاليوم هذايا اول حاجه تعريف بال معناها المهرجان المغربي للكسكسي في دورته التاسعه في ولايه الشمال الغربي، لانه المهرجان هذايا كان جاي لولايه الكيف في سنه 2017 ومن وقتها ما خدمناش في الشمال الغربي. اليوم فما عوده نسبيه تتسمى لل معناها إدراج اليوم هذايا في فقرة المهرجان، حبينا من خلاله العودة والتعريف بهذا المهرجان في ولاية الشمال الغربي كما قلت لك. أيضا أردنا يعني ترويجيا، احنا خدمنا جربة اليوم احنا في تبرقة، حبينا زادة نقدموا مادة جيدة إشهارية لمنطقة تبرقة وايضا لل يعني لجمعيه نكهه بلادي في الشمال الغربي.
0: ممتاز جدا، ممتاز. حبينا نمشي معك الان. اختيار تبرقع حاجه مزيانه، كنت في جربه تقريبا، ايضا جربه عندها نجم نقولوا ذوق اخر في الكسكسي يختلف على الكسكسي نعرفه في الشمال الغربي. في جربه كيفاش كانت الرحله، رحله الكسكسي في جربه؟
1: في الحقيقه كانت جميله برشا. جاوبوا معاها، احنا عملنا حكايه اسمها الكسكسي بولد البحر. كنا خرجنا في سوق حمت سوق للسمك وعملنا عملية البيع بالدلالة اللي هي من الأشياء اللي ما زالت الجزيرة محافظة عليها واللي تفقدت في العديد من الأسواق، اللي هي هذية تعتبر تراث لامادي في طريقه للاندثار، لأنه لي جينيراسيون ما عادش يعرفوا البيوع بالدلالة. دونك احنا حبينا توثيق هذا الموضوع وأيضا إدراجه في مسار المهرجان اللي باش يكون من يوم 24 إلى يوم 28 في ولاية مدنين.
0: ممتاز.
1: أردنا زيادة تشجيع السياحة في جزيرة جربة، تعرف يعني كل عام إقبال كبير على ديستيناسيون جربة، وفما زيادة ديستيناسيون أخرى اللي هي ديستيناسيون بهار. أردنا زيادة لأنه اختتام المهرجان سيكون في ابن خديج تحديدا في قصر الخراشفة. احنا جمعية نكهة بلادي عنا ميل كبير للعمل في مختلف جهات الجمهورية من الشمال الى الجنوب. نحبوا ديما يعني نوريه الشمال في الجنوب والجنوب في الشمال، هذه من الأشياء اللي حرصنا دائما أنه نقرب بين مختلف الولايات من خلال أيضا الأكلات التقليدية هذية الجميلة برشا، واللي معناها تلاقي استحسان المواطن أينما كان التونسي والأجنبي زادة، لأنه احنا كنا في النزل في جوبا وقدمنا الأكل للأجانب ولقى إعجاب كبير، لأنه اكتشاف بالنسبة لهم الوصفات هذه كسكسي بلد البحر. وإن شاء الله المسابقة الكسكسي بنكهة جربية باش تكون نهار 24 جوان إن شاء الله زادة، بعد ما نكملوا البرقة نتجهوا الجربة وتكون لنا في العديد من الفقرات في المهرجان طوال 4 أيام. يعني دورة 9 أردناها مختلفة شوية، حبينا زيدا معنى نشاركوا دول مغاربية، ليبيا أكدت حضورها لأنها معنية أكثر من أي وقت، لأنه قدموا ملف الالتحاق بالترشح لليونسكو اللي كانت سجلته تونس والمغرب موريتانيا والجزائر. اليوم ليبيا ستلتحق بهذا الملف وقدمت مطلبها، وتونس ووزارة الثقافة التونسية وكالة التراث ومعهد التراث قد يعني اعطوا دعمهم لهذا الترشح. احنا كمجتمع مدني زادة قدمنا دعمنا واردنا القاء الضوء على هذا الموضوع، لانه مهم جدا التحاق ليبيا بملف الترشح لليونسكو
0: بحاجة بها برشا. اليوم في تبرقة وعرفنا أيضا أنه ثم النسوة في تبرقة، ثم شكون شاركت في مسابقات مغاربية وعندها البسمة متاع كسكسي في تبرقة، وربما ذاك علاش اخترت الفضاء في بور ناتشر أنه يكون هو الحاضن لهذه الدورة.
1: هي في الحقيقة سيدة دلندا المديني هي من تقريبا من 2009، من أول مرة شاركت معنا في المسابقة المغاربية كانت في 2019 خلال دورة من دورات المهرجان المغاربي الكسكسي، وكانت هذيك آخر مرة عملنا المسابقة المغاربية لأنه بعد اكتفينا كان بالمسابقة الوطنية. تحصلت على أن تتسمى آخر لقب مغاربي وقعدت والوصفة متاعها لقت استحسان كبير، ومش كان في 2019 لأنه الوصفة هذه قعدت تقدمها دلندا دائما، هي الكسكسي بالعلوش وبالزيت القذوم تشهرت بها، وأيضا تقدمها في بير ناتشور وديجا اليوم تتقدم الوصفة هذه، هي من أهم الأطباق اللي تحظى بإقبال عليها من ناحية صحي. ودلندا يعني الفضاء هذا بير ناتشور يخدم على كل ما هو منتوج محلي وأكلة تقليدية، وأيضا حاجة ديري معناها العولة تعملها وحدها، زيت القذوم تستخرجه هي، كل شيء يعني من تحت إشرافها هي شخصيا، وتتواصل عمليات الصنع وطهي الأكلات هذه قدام يعني الحريف. عامل فضاء جميل برشا في تبرقة ويلاقي يعني إقبال واستحسان التوانسة والأجانب، لأنه فيه اختلاف على العادة. يعني وقت تجي تلقى نسيت طيب في خبز الطابونة وصلتها مشوية قدامك، معناها تحس أنت أصلا الريحة والمشهد زادة العولة يعني شاركت معنا. هي دلندا كما قلت لك عضوة في الجمعية منذ 2019 وقعدت معنا وشاركت معنا في العديد والعديد من المسابقات المهرجانات وعرفت يعني بالأكل في الشمال الغربي بصفة عامة في العديد من التظاهرات والمهرجانات، وتحصلت على العديد من الجوائز. احنا قعدنا ديما نحكوا على جائزتها المرتبة الأولى في مهرجان الكسكسي، لكن دلندا خذيت العديد من الجوائز الأخرى، وكان ديما عندها نقص التميز في مسيرتها كامراء معناها.
0: نعم سيدة لطيفة،
1: يعني تحدد كل شيء وخدمت على تراث.
0: سيدة لطيفة
1: وكصاحبة مشروع
0: وي. نعم سيدة لطيفة، الآن مشاركات في جربة اليوم في تبرقة أجواء حلوة برشا، ثم فرضية وإمكانية أنكم تشاركوا أيضا التعريف بالكسكسي التونسي خارج المجال التونسي في حد ذاته؟
1: هو الإمكانية تمت والحمد لله، يعني منذ 2022 جمعية، أنا شخصيا معناها مؤسس جمعية نكهة بلادي، كونت مشروعي الخاص اسمه أكاديمية الكسكسي، وسميته أكاديمية الكسكسي تحديدا لأني أردت من خلاله يعني ما فماش حاجة ممكن توصل مشروع الكسكسي لبرا إلا حاجة في شكل أكاديمي وفي شكل زادة حاجة مختلفة على السائد. مثلا احنا في 2025 تقريبا مشينا لخمسة بلدان وشاركنا في عملت الكسكسي في لمة الكسكسي في ليون خلال احد اهم المعارض الدولية للطهي اللي هو سيغا 2025. قدمت العديد من وصفات الكسكسي قدام جمهور اللي هو الجمهور هدايا يعني يتنقل لليوم من عاصمة الطهي، وكله ناس مختصة في مجال الطهي وفي مجال الخدمات والسياحة. والحقيقة كان تحت معنا سفارة تونس وقدمنا أنواع كسكسي من مختلف تراث الجمهورية، ولقى استحسان كبير للمواطنين المقيمين في اليوم التوانسة، ولقى استحسان كبير برشا لزوار هذا المعرض الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للتوهات اللي هي كنت أنا عملت يعني حصة التذوق هذية في يعني في جناحهم.
0: أيضا
1: في أيضا كنا عملنا الكسكسي في لمة الكسكسي في روما، وكانت طوال 3 أيام قدمنا، روما يعني جمهور عادي مش عبيد مختصة، لكن أساتذة وجامعيين ومواطنين عاديين، وكانوا روما خاطر عندها خصوصية أنها مدينة يعني عريقة جدا جدا جدا. في المدينة العريقة اللي هي مشهورة بالأطباق الجميلة والأطباق اللذيذة متاعها، لقى الكسكسي إقبال لأنه عملنا كسكسي يعني مختلف عن الذوق المعروف، ولا كسكسي اللي ممكن كانت كلاته الناس يعني قبل. دونك وحار، وعملنا بالزهر، هزيت معايا هروس من جابس، عندي رسيت المحاكة الجابسية، وكان حار ياسر ياسر، معناه أنا بعد ما طيبت قلت أنا بدي مش بشتاك نزم ناكل يا أخي، لقى إقبالك الحارة ذيكا، والناس معناها قاعدة بيتة فك السافور ذيكا فك الخليط، هو المحاكة خليط من الزف والهروس هذية والأعشاب اللي هي معناها تضفي لذة ونكهة مختلفة على الكسكسي حتى بالنسبة للتونسي فما بالك بالنسبة للأجنبي. كانت معناها لقت نجاح التجربة هذه، كسكس بارتي في روما. أيضا مشيت بعد دبي، وفي دبي زاد عالم آخر لأنه عالم توهات العرب، عالم رجال الأعمال اللي معناها متعودين لكن ما يجوش لتونس، ديما الديستيناسيون في معناها ديما المغرب متفوق علينا في هذا المجال خاصة من السياحة الغذائية. ومن هنا جات الأجواء الجميلة لأنه العبيد معناها عرفت تونس الساعة من خلال الأطباق اللي قدمتها، وأيضا اكتشفت أنه عنا أذواق لذيذة ومختلفة، وإن شاء الله دبي زادة حطيناها في برنامج أكاديمية الكسكسي في نوفمبر 2016 20 لنا عودة. إذا اختمت السنة بثلاثة عشوات في مدينة طرابلس، العشوات هذوما معناها كانوا لقوا إقبال كبير، كنا عملنا حددنا عدد معين للأشخاص، ولكن في الأخر قبلنا أكثر من اللي حددناه لأنه كان إقبال كبير على يعني على هذا الإيفنت اللي كانت تنظمته منظمة إيطالية بالشراكة مع أكاديمية الكسكسي. وتوا حاليا هذا سكوب ليك صديقي نبي، مازلت يعني ما هبطش حتى شيء، توا باش نعطيك اول معلومه ومن هنا باش تنطلق العمليه الاشهاريه للمشاركه هذه. عندي مشاركه للتعريف بالكسكسي التونسي خلال مهرجان دولي في تراباني باش يكون من 6-9 اوت، ومباشره بعده العودة لمدينة طرابلس لتقديم مذاقات تونسية ولا تونس المذاقات سميناه. أردنا زادة مجموعة من الحاجات، المرة هذه راجعة للتراب ثاني معناها مرتين، لكن المرة الثانية مش الطبخ فقط، باش يكون هنالك الموضة، باش تكون هنالك الطبخ، وباش تكون هنالك الحلويات، باش تكون باش نكونوا مجموعة في معناها مجموعة في متحدين مع بعضنا باش نقدموا هالتعريف هذايا بالعلاقة بين الساعة اللي الميديتيراني أردنا تقديمها. الحقيقة أنا عمي والكيف مشيت تراتني لقيت معناها تجاوب كبير كبير برشا على الطهي التونسي، تجاوب كبير على ثقافتنا زادة، لأنهم لأنهم في الأخر في ختام اللقاء كانت فمت ندوة، وأحد الباحثين قال راهي تراتني تعتبر معناها ما نعتبروهاش جنوب إيطاليا، نعتبروها شمال إفريقيا.
0: بالضبط، يعني ثم التمازج صحيح.
1: حصلوا إيه ثم تبادل وتشابه، معناها يحسوا روح متشابهين لنا أكثر من تشابههم لإيطاليا، ودي نقطة مهمة برشا وانطلق منها موضوعنا السنة إن شاء الله، ما زلنا في الإعداد ليه وإن شاء الله معناها يلقى حظه في الترويج والدعاية، وإن شاء الله زادة يكون همزة توصل بين الضفتين وأيضا تعريف ببلادنا كديستيناسيون معناها توريستيك مختلفة على السائد، ديستيناسيون كيلينيغ. العباد اليوم معناها كل حلمة وليت أنهم يجيوا لك البلاد ويذوقوا الأكل متاعها. العديد من الأماكن الحقيقة نحن معناها أنا ما ننساش كونت مشروعي الخاص، لكن بقيت ديما في هيئة جمعية نكهة بلادي، وتحية باش نوجهها من خلال إذاعة الكيف للسيدة هاجر العبيري رئيس جمعية نكهة بلادي اللي منذ توليها في 2023 رئيس الجمعية واصلت المسار في العمل يعني على تثمين التراث اللامادي، وأيضا يعني التوجه بقاء العمل على مختلف ولايات الجمهورية، هي أصيلة ولاية صفاقس ولكن مشيت لمختلف الولايات ومعها الهيئة مدام هنا الغربي فرج والعديد من الأسماء. اليوم المهرجان هذايا دليل أنه جمعية نكهة بلادي ما زالت معناها متواصلة بنفس النسق اللي بدينا به منذ سنة 2012، وإن شاء الله في المستقبل زيد العديد من الولايات. بتذكر سليانة قعدنا خدمنا فيها في بداية الجمعية وقعدنا ما عملناش حاجات في سليانة منذ سنوات، الكيف كانت لنا ديما مصافحات مع الكيف ومختلف ولايات الجمهورية أيضا الساحل من الشمال الجنوب، كل الولايات تستحق العمل عليها، وهذا مبدأ قررته نكهة بلادي منذ تكوينها.
0: حاجة مزيانة برشا. واليوم بحضنا في مدينة تبرقع على ضفاف المتوسط رحلة غذائية سياحية بامتياز. نشكرك برشا سيد لطيف خياري أنك اخترتي أيضا مدينة المرجان، أنك اخترتي أيضا المدينة الحالمة اللي يحبوها برشا مع بداية فصل الصيف. اليوم بتبيع رحلة الكسكسي كعابر السردينة تنجم تذوقوها في مدينة تبرقع. يعطيك الصحة سيد لطيف خياري المشرفة على تظاهر اليوم الخاص في مدينة تبرقع اليوم لحد الأكيد نعيش معها أجمل أجواء مع جمعية نكهة بلادي وأكاديمية الكسكسي. شكرا لك سيد لطيف خياري عبر موجة إذاعة الكاف.

Radio Il Kef. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: إشهار.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: تمام منتصف النهار.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويلية القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار، بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. يحتضن مساء اليوم فضاء ساحة عزدين على يابس اليانا يوما ترويجيا لمنتوج حبة الملوك، حيث يتضمن جملة من الأنشطة التنشيطية وندوة جهوية حول هذه الغراسة ومسألة المياه وتأثيراتها على غراسة شجرة حبة الملوك، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانا. هذا وأفاد رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا خالد بدر الدين أن غراسة حبل الملوك تحتل المراتب الأولى في الإنتاج الوطني، إلا أنها تواجه عديد الإشكاليات، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على مزيد تطوير هذا القطاع عبر توسيع المساحات المغروسة وتطوير الآليات والتقنيات لحمايتها من الأمراض والتغيرات المناخية. تنتظم اليوم بقسم العيادات الخارجية بمستشفى تبرقة فعالية الحملة الوطنية للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلالية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. في إطار المبادرات التي أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة، تواصل جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنبزة إنجاز مشروع تبني شاطئ الذي يهدف إلى مكافحة التلوث البلاستيكي وحماية السواحل من خلال تكوين فرق تطوعية لجمع ومراقبة النفايات في الشواطئ. في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل ستركز خلالها على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. قال مسؤول إيراني لرويتر إن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا، منها برنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية، على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال 60 يوما التالية لتوصل الطرفين إلى اتفاق. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي في هذا الجزء الثاني والأخير من منوعة إيقاع الأحد. الرحلة بزيت تواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة، الأكيد رحلة الصيف رحلة حلوة برشا، لكن أيضا أن تكون الكتب مع الصيف حاجة بزينة برشا. علاش؟ أنه مدينة تبرقة احتضنت تظاهر جميلة برشا، مكتبتي ملاذ وعطلتي مصطلحها جميل وجملة جميلة برشا اللي مشكون فيها على امتداد شهر جوان وتتواصل إلى حدود يوم 30 من هذا الشهر بورشات في كيفية المطالعة وأيضا كيفية الكتابة، ورشات أخرى خاصة بأصدقاء البيئة. ونعرف مليح موسم الصيف والاستياف في برشا رؤية للشواطئ، في برشا رؤية للمدن السياحية، في برشا رؤية أيضا لأجواء اليوم وأجواء الليلة. ذاك علاش مشاو لأصدقاء البيئة والمحافظة على المدن الجميلة والمحافظة على البيئة الخضراء. أيضا في هذه التظاهرة ثم تواصل في كتابة الخط العربي، ونعرف مليح فضاء المكتبة العمومية بمدينة تبرقة تحتضن هذا الفضاء بعدد الرسامين والمختصين في الخط العربي. لكن بما أنه أجواء بحرية أجواء سياحية، لكن أن القراءة بالألوان المائية تكون عندها رؤية وأجواء حلوة برشا، خاصة أنك تكون قرب الشواطئ أو قرب المسابح أو أيضا قرب الفضاءات الجميلة برشا. إضافة أيضا إلى بيت المطالعة الممتعة، واللي هي في حد ذاتها تحمل في طريقها كيفاش تقرأ كتاب في دارك، تقرأ كتاب في فضاء تحت شجرة في حديقة، في أيضا قرب البحر أو قرب الغابات أو حتى أيضا في مناطق جميلة بيئية منها الجبلية أو السهول أو الوديان والخلجان، وهذه بطبيعة ربوع الشمال الغربي خصيتها الطبيعية. إضافة إلى ذلك هناك فواصل كتب بحرية، لأنه نعرف الصيف فيها برشا رؤية أنك تقرأ قصة فيها رحلة بحرية، فيها أيضا رحلة مغامرة خاصة للأطفال، الأطفال الابتدائي اللي يحبوا برشا الفواصل هذه ويحبوا أيضا الصورة والكلمة مع وكيفية إنجاز رحلة ممتعة. فكرة حلوة برشا، إن شاء الله تتعمم في ربوع الشمال الغربي، إن شاء الله تتعمم أيضا في بقية المكتبات حتى لا تكون المكتبات مغلقة خلال الصيف. رحلة بدأت وتجربة بدأت في مدينة تبرقة، بدأت أيضا لأسابيع الفاتحة في مدينة عين دراهم وبنتير وبابوش، وإن شاء الله أيضا تتواصل في مختلف معتمديات ومكتبات ربوع الشمال الغربي ولما أيضا على مستوى وطني.
2: من أنا؟ وكيف أرتب هذا الفوضى الذي فيه؟

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا أصدقائي عبر موجات إذاعة الكيف. أبقى معنا صيفة سنة وبعد تقريبا غياب دام 6 سنوات كاملة عن بازيليك تبرق عن مسرح البحر. شنو اللي غاب؟ غاب مهرجان الجاز، الجاز اللي كان يعتبر عريق في مدينة تبرقة اللي تلقى منذ السبعينات وعاش ثورة كاملة تقريبا، وقلب مدينة تبرقة من مدينة عادية إلى مدينة عالمية تحدث القرية الكونية. نعرف منيح مدينة كما تبرقة كان فيها الفستيفال الجاز، شرايين المدينة الجميلة هذه والبازيليك ومسح البحر يشهد على ذلك. برشة المسلمات الفارطة أنه غاب مهرجان الجاز وبرشة ينتظروا أنه يعود مهرجان الجاز، ونعرف منيح حسن فارطة كان ثم أمل أنه يرجع كيف نفس السيناريو لمهرجان وورد ميوزك، لكن بعد طبيعة وقع تعطيلات وربما أيضا سوء تنسيق مع المجموعات الموسيقية. أثناء بصفة مبكرة وزارة الثقافة بالتعاون بطبيعة مع مندوبية جهوية شؤون ثقافية بولاية جندوبة تم برمجة تاريخ مهرجان الجاز وإعادة شرايين مهرجان الجاز لمدينة تبرقة اللي إن شاء الله مش يكون بداية من 2 إلى حدود 9 جويلية 2026. إيه نعم، أسبوع كامل متجهز بشجع لتبرقة، بشجع البازيليك، بشجع مسرح البحر، بشجع الفضاءات المسائية اللي نعرفوها في الفستيفال أوف والفستيفال إن. ثم تحفظ كبير الأيامات هذه حول أسماء اللي تنجم تكون موجودة، ثم تحفظ حول البرمجة كيفاش مش تكون بالضبط تنشيط فستيفال أون وفستيفال أوف. نقصد بها بطبيعة المهرجان الليلي مش يكون داخل فضاء مسرح البحر أو البازيليك، الفستيفال مش يكون مسائي اللي تعودت به الناس في العشيات وعشنا أجواء جميلة مع سفيان صفت ونبيل خمي ومجموعة عاطف الأخوة، مجموعة مومو، مجموعة عالمية، خاصة أنه تبرقة احتضنت وكانت للهواة ملاذ الهواة اللي يحبوا الموسيقى الجاز وفضاء البازيليك اللي عشنا معه أجمل أجواء مع باربرا هندريكس وأرشيل تشيب، وعشنا أجواء أيضا ألفا بلوندي مع الورد ميوزك ومهرجان الراي كيف مسح البحر اللي رجع إحيائه. كما قلت ثم تحفظ حاليا لأنه نعرف منيح الصيف وربما التنسيق مع المجموعات الموسيقية العالمية ربما تأخذ شوية وقت، أيضا تحويلات المالية من العملة التونسية للعملات الأجنبية في نفس السياق أيضا المجموعات التونسية مش تكون حاضرة، ربما يلزم ذلك أيضا مع فترة انتعاش السياحة في مدينة تبرقة من 2 إلى 9 جويلية ربما تكون نزول ملآن نسبيا، هذا السبونسورينج مش يكون متعاونين مع هيئة مهرجان جاز في تبرقة تحت إشراف كما قلت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة. أيضا المجموعات الموسيقية كيفاش باش تكون في هذا الفضاء عملية الترويجية لأنه نعرف توقيت قياسي، الناس نعرف كانت تحضر للجاز لأيامات وأيامات عديدة وثم شكون يحضرها قبل بأشهر حتى في نسب الإيواء الحجوزات، لكن أيضا فرحة كبيرة لأهالي تبرقة وفرحة كبيرة لمحبي الجاز ومحبي الموسيقى العالم أنه ترجع في الرونق وترجع في الذوق وترجع أيضا في ألوانها في البازيليك وفي مسرح البحر. وإن شاء الله أيضا نسمع أفرو جاز، نسمع أمريكان جاز، وايت جاز، تونيزيان جاز، مغاربان جاز، هذه مصطلحات يعرفوها المختصين في موسيقى الجاز، ونسمع الترومبيت والساكسوفون، نسمع البيانو والباتري، هذه كلها مش تكون في ركح البازيليك كما مش تنجم تكون أيضا في مسرح البحر حسب طبيعة نوعية الفنان ونوعية اللوحات الموسيقية اللي مش يقدمها. نعرف منيح العودة الشرايين لهذا الفضاء مش تكون أيضا في بداية عودة وإعادة ولادة مهرجان الجاز من جديد اللي انتظروه أهل تبرقة السنوات، إن شاء الله أيضا تكون مناسبة مرة أخرى باش أهل تبرقة يغيروا شوية على الفستيفال هذا ويبقى ديما رونق وعنده تواريخ ثابتة في مدينة الجاز، مدينة الجمال، مدينة الساكسفون، مدينة الترومبيت، مدينة الجيتار سيش، مدينة الجيتار الكتريك والجيتار كلاسيك، مدينة البلوز برادرز، مدينة أرشيتشيب، مدينة باربرا هندريكس، مدينة ألفا بلوندي، ومدينة أيضا الشاب خالد وعديد الأسماء اللي مرت وكانت موجودة، واللي يقول كولينت ذا جانج يقول بتبيع فريش، واللي يقول ألفا بلوندي يقول بتبيع جيروزاليم، واللي يقول أيضا بلوز برادرز تأكد منيح ساكسفون الجاز الجميل برشا اللي عشنا أجواء وفي لوحات الفسفسائية أحلى منها لوحة فنية اللي هي لوحة الموسيقى، لوحة الأنغام، الموسيقى الراحلية واللي يحبوها برشا. إن شاء الله ترجع الأجواء، والأكيد أنه الأسابيع القادمة والأيام القادمة بتكشف لنا أجواء الجاز في تبرقة والبرنامج الكامل. بطبيعة نعذرهم المشرفين عليها، لأنه كما قلت ثم تحافظ نسبي على الأسماء، ثم تحافظ جزئي أيضا على السهرات، لكن الأيامات القادمة إن شاء الله باش تكون عندنا الفكرة كاملة والبرنامج كامل لهذا المهرجان.

0: يوم الأحد نعيش أجمل أجواء، أجواء سياحية، أجواء ثقافية، أجواء ترفيهية. أكيد بكل شوية حكينا على عودة فيستيفال الجاز من 2-9 جويلية، إن شاء الله مش يكون في البازيليك، إن شاء الله أيضا مش يكون في مسح البحر في مدينة برق الجميلة. لكن أيضا جهتنا ونعرف مليح مدينة عين دراهم ومدينة بنتير وبابوش وغيره ما نتقجذبة في الواقع في بداية الصيف، لأنه نعرف مليح بعد إرهاق، بعد سنة دراسية، بعد تقريبا أسابيع عمل وأسابيع متاع امتحانات وانتظارات نتائج، ثم ستريس، لكن تتحول أنتي ستريس في مدينة عين دراهم ومدينة بابوش ومدينة بنتين في رحلة أخرى، لأنه نعرف مليح العائلات التونسية ونعرف حتى الأجانب والسياحة البينية وسياحة الجوار خاصة من المدن المجاورة أو السياحة البينية من الجزائر قاعدين يجوا المناطق هذه في ختام السنة الدراسية ومع بداية موسم الاصطياف. لكن أحلى منها شربة من عين بومرشين ومشي أيضا في جبال عين دراهم ورؤية السدود في بنتير.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو الكيف.
1: لكن أيضا جهتنا ونعرف مليح مدينة عين دراهم ومدينة بنتير وبابوش وغيره مناطق جاذبة في الواقع في بداية الصيف، لأنه نعرف مليح بعد إرهاق، بعد سنة دراسية، بعد تقريبا أسابيع عمل وأسابيع متاع امتحانات وانتظارات نتائج، ثم ستريس، لكن تتحول أنتي ستريس في مدينة عين دراهم ومدينة بابوش ومدينة بنتير في رحلة أخرى، لأنه نعرف مليح العائلات التونسية ونعرف حتى الأجانب والسياحة البينية وسياحة الجوار خاصة من ضمن المجاورة أو السياحة البينية من الجزائر قاعدين يجوا المناطق هذه في ختام السنة الدراسية ومع بداية موسم الاصطياف. لكن أحلى منها شربة من عين بومرشين ومشي أيضا في جبال عين دراهم ورؤية السدود في بنتير واللوحة المزينة في بابوش، وأجمل منها أيضا أن نزوروا الحمامات الموجودة في حمام برقيبة. هذه الرحلة، هذه أجواء، هذه بطبيعة الصيف، هذا إيقاع الأحد، هذه أجواء الأحد. خلينا نمشوا مدينة عين دراهم، خلينا نمشوا بابوش، خلينا نمشوا بنتير، خلينا نمشوا الحمام برقيبة مع بودة عرفاوي ويعطينا رسمة ولوحة عن المناطق الجميلة دي. أهلا وسهلا، مرحبا بك عبودة عبر موجة إذاعة كيف.
2: أهلا سينابين، مرحبا بكم، وإن شاء الله نهاية الأسبوع مريحة لكل الأصدقاء من عروس الشمال الغربي، من ربوع الشمال الغربي. مرحبا بكم وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات على إذاعة كيف. اليوم بالطبيعة توا عين دراهم مشتي وبركة سينابي، زيادة توا احنا دخلنا في فصل الصيف، في فصل يعني الاستجمام، في فصل البحر اللي الناس الكل ان شاء الله مع نهاية اجواء امتحانات البكالوريا وبعد ما تخرج ريزتها، اتوقع اللي برشا عباد باش تزورنا في عين دراهم وتبرقة والبلايس المزيانة اللي موجودة هنا، خاصة انه برشا عباد حبت باش تسكن في عين دراهم بحكم اللي الطقس في الليل بارد برشا ويقوموا بالنشاطات تاعهم سواء ديزاكتيفيتي اللي باش يمشي ويبحر ولا باش يمشي يعمل روندوني ولا باش يمشي يعمل كامبينج حتى على البحر. يعني برشا جو ان شاء الله السنة في الصيف في ربوع الشمال الغربي.
1: ثم تربيات على دور الضيافة في بداية صيف 2026 وإلا لا مازلت ربما لحظات تأمل؟ نعرف العائلة التونسية مازلت ربما تعيش على إيقاع سنة، مازلت ما برمجش للصيف، أنت أكثر دراية مني، ثم تربيات ولا لا عبود؟
2: والله حسب علمي أنه مع برمجة مهرجان جاز بصفة رسمية في مدينة المرجان في تبرقة إن شاء الله في شهر جويلية، هكا حسب المعلومات اللي سمعتها إن شاء الله برشا يعني حجوزات على دور الضيافة سواء في تبرقة ولا في عين دراهم، يعني باش تجي برشا عباد إن شاء الله بإذن الله وباش تتعب، خاطر عين دراهم وتبرقة هما مكملين لبعضهم، عندك البحر وعندك الجبل وعندك الرياض وعندك الجو في الليل، ويعني برشا حاجات مزيانة باش يكتشفوها الزوار تاع مدينة برجين تبرقة وعين دراهم خلال هذه الصائفة. كما قلت لك يعني مع عديد المهرجانات ومنها المهرجان التاريخي الجاز.
1: نعم، رينا في الأسابيع الأخيرة رحلات منتظمة في ويكاند ولا في نهاير المدينة تبرقة كما مدينة عين دراهم كما مدينة بنتير، حركت شوية البلاد على الأقل في فترة انتظار سموه شهر الانتظار، شهر جوان عبود.
2: أي نحن توا قاعدين إن شاء الله نستناو في برشا يعني عائلات وإلا برشا مجموعات لجروب باش يزورونا، نقولوا لهم وأنا نقول لهم راهو عين دراهم ماهوش شتاء بركة، راهو حتى في الصيف يعني ينجموا يجيو ينجموا يتمتعوا بالبرود يتمتعوا بالجولات السياحية، مام حتى لي ميزون دوت ولي شاليه ينجموا يخدوهم حتى في الصيف، على خاطر الكليما تاع عين دراهم باهي برشا مش سخونة برشا في فصل الصيف. أنا سعيد زادة بعرفة عين دراهم خاصة خلال الأسابيع الأخيرة حركة سياحية خاصة لي جروب لي روندوني مام بنتير، رغم اللي يعني للطقس يعني نقص شوية أمطار يعني، أما الحمد لله والشكر لله العيون قاعدة تمشي، الشلالات قاعدة تمشي، يعني حتى اللي يجي هنا واحد يتمتع بالمياه سواء المياه العيون أو المياه الكبريتية اللي موجودة في حمام الجويدية وموجودة في حمام بورقيبة. ما ننسى الزادة اللي برشا في رق رياضية إن شاء الله باش يتوافدوا على سواء على عين درهم ولا على طبرقة اللي قامت تربصات صيفي هذا سواء الأجانب ولا التونسيين. هذا إن شاء الله مما باش يضفي حركة سياحية نشيطة على المنطقة مع يعني بعض المهرجانات مع توفد الأشقاء الجزائريين والأشقاء الليبيين. نتصور سيف سنة باش يكون فيه برشا جو
1: حاجة مزيانة برشا برشا روت نهر مسخانة متاع طقس في جوان نهر مسخانة من الإرهاق متاع أني مش نحل كلمة تزير في الدار يحب يمشي لعين دراهم. ثم مسارك بطبيعة بيئية جبلية غبية جميلة ينجم يمشي لها. أنت أكثر دراية وابن المنطقة أنهم أهم المسارك ينجم يمشي لها الزائر في مثل هذه الأيامات أيامات الحرارية النسبية.
2: طبعا ولا سينبيل توانا دو زوار باش يكتشفوا المسلك السياحي البيئي مسلك فج الأطلال عين دراهم وين صخر الشعر الكبير أبو القاسم الشابي. غادي كفما عين تجري وبرشة برودة وأدعو زادة كل الزوار للمحافظة على النظافة والعناية بالبيئة يعني بالحق خاطر حي الخونة علي بن عمارة والمجموعة اللي جات الأسبوع الفارط قمنا بحملة نظافة في منطقة فج الأطلال يعني ببادرة من زوار عين دراهم وبعض أبناء المنطقة. أدعو كل الزوار وإلا أدعو كل أبناء المنطقة للحفاظ على نظافة يعني الأماكن سوى الغابية وإلا وسط المدينة وإلا كده باش نخليو مدينتنا نظيفة يعني نرجع المسالك السياحية. عندنا مسلك فج الأطلال عندنا مسلك فج الريح ومن فج الريح معروفة بالبرود نتاعها من فج الريح مخرج في المريج. عندنا مسلك لبقع يخرج في شلالات بنينتير أو عندنا زادة ما ننسوش مسالك الغدير في تبينية ووادي الزين يعني الزائر اللي يجي لهنا راه ما يقلقش عديد المسالك السياحية عديد العيون طبيعية ولا العيون الكبريتية يعني الحمد لله والشكر لله عين دراهم راهي 12 على 12 ما هيش متاع الموسم الشتوي أكاها
1: حاجة مزينة برشا. ثم فرضية أيضا أنه برمجة تاع المهرجان عين دراهم في حد ذاته مهرجان الريحان يزيد ينشط أكثر مدينة خاصة في غضون عودة مهرجان الجاز في تبرقة والمهرجان الدول اللي هو ثابت في مدينة تبرقة تنشط الأماكن هذه في فصل الصيف.
2: بالطبيعة سي نبيل مهرجان الريحان الوطني مهرجان عريق في مدينة عين دراهم. والله أنا ما عنديش يعني فكرة على برمجة المهرجان وإلا على العروض. نتصور سنين زادة مع فصل الصيف نتصور فما مهرجان الريحان بإذن الله في عين دراهم ونتصور الهيئة نتاعه باش كالعادة باش يختاروا برمجة ثرية ورائعة لكل أبناء المنطقة وزوار المنطقة.
1: في ختام الحوار عين دراهم قداش تطلب من يوم إقامة غاديك باش يتمتع الإنسان بمشاهد طبيعية في عين دراهم بنينتير ببوش وحمام بورقيبة قداش تطلب تقريبا المدة؟
2: هي عين دراهم سي نبيل أنا يعني اللي باش يجي لهنا نقول له راه مينيموم باش تتفرهد بالقدا نهارين مينيموم أقل شيء نهارين ثلاثة أيام أربع أيام يتمتع ما بين هي كما قلت لك عين دراهم وتبرقة مكملين لبعض يعني باش يتمتع بجبال وغابات والمسالك والأكلة التقليدية والمشوية والسلطة مشوية والتبونة نتاع عين دراهم وزادة باش يهبط لتبرقة ياكل الحوت ويعمل تبحيرة وبشيخ غاديك في المكان يعني مكملين لبعضهم. أنا نقول نهايرين في عين دراهم نهايرين في تبرقة العز الجو الكل يعني زاير الشيخ غاديك.
1: شكرا لك يا عبود عارف يا ودن السياحي
2: نبيل وإن شاء الله الصيف يعني برشا جو في ربع الشمال الغربي وشكرا لك بالناس كل.
1: شكرا لك عبد العرفاوي دنين السياحي من مدينة عين دراهم. بعد جولة ورحلة في عين دراهم بعد رؤية تبرقة بعد إمكانية عودة الجاز بطبيعة في مدينة تبرقة خليك مع أجمل إيقاعات في ختام رحلة منوعة إيقاع الأحد لهذا اليوم أجمل أجواء أجمل إيقاعات نخليكم ونقول لكم شيء طيبة واستمعوا للإيقاعات الميكس عبر موجات إذاعة الكاف.
0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: الواحدة ظهرا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: الكشافة التونسية تطلق بداية من جويليا القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات بولاية جندوبة. يوم ترويجي لمنتوج حبة الملوك بولاية سليانة، وفي النشرة رصد لأبرز الإشكاليات والآليات الكفيلة للنهوض بالقطاع. تواصل إنجاز مشروع تبني شاطئ بنفزة الذي يهدف إلى مكافحة التلوث البلاستيكي بشواطئ المنطقة. في تفاصيل النشرة، تطلق الكشافة التونسية بداية من شهر جويليا القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. مدير الشركة والمشاريع بالكشافة التونسية القائد ظافر تميمي والتفاصيل.
2: يهدف المشروع هذا إلى استعادة الغابات المحروقة باش نخلق بيئة مستدامة ونكون الشباب والجيل الجديد على الاستدامة البيئية. فما زوز ولايات شهدت العديد من الحرائق، خاصة ولايتي جندوبة وزغوان، باش نكونوا موجودين خاصة في تبرقة في عين صبح في ولاية جندوبة، ثم الفحص واد الكبير وشرنافة في ولاية زغوان، باش يكون فيهم التدخل بالزراعة، وباش نعملوا مخيمات في المناطق هذه المزروعة. أول حاجة فما تكوين للقادة والكشافين على شنية زراعة الأشجار، وقتاش تتزرع، كيفية العناية بها، وأيضا خلق إدارة مستدامة لإدارة الغابات. اثنين، باش نقوموا بالعديد من حملات الزراعة داخل، قلنا خلينا نبداو بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، باش نشاركوا البلديات، وأيضا باش نشاركوا الجمعيات المحلية الخاصة بالبيع. يعني باش نعملوا عملية تشبيك باش نجموا نوصلوا بالحق إلى تحقيق الهدف المستدام، وأنه نربيوا الجيل الجديد على الحماية متاع البيئة متاعنا.
0: دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة البلديات إلى ضرورة العناية بالمصبات العشوائية والنقاط السوداء المتاخمة للغابات، خاصة منها غابات عند راهم ونفزة.
3: موسم صعيب، احنا في الاستعداد في كافة الجهات، اشغال متاع الطرائد النارية في فتح جديد والا في تهيئة المسالك الغابية. النقاط السوداء هي المناطق الغابات الكثيفة، جهة سجنان، نفس عين جمال، تبرقة، عين دراهم. ما ننساوش اللي يزيدها سواد اكثر للاسف وجود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة. كي تجي منطقة غابية كيما عين درام، حتى البلديات عندها في التصرف في النفايات نتاعها، هذا يتطلب تدخل ويقظة تامة في الحماية المصبات هذه.
0: يحتضن مساء اليوم فضاء ساحة عزدين علي بسليانة يوما ترويجيا لمنتوج حبة الملوك، حيث يتضمن جملة من الأنشطة التنشيطية وندوة جهوية حول هذه الشجرة ومسألة المياه وتأثيراتها على غراسة شجرة حبة الملوك، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة. وفي هذا السياق أفاد رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين أن غراسة حب الملوك بالجهة تواجه عدة إشكاليات.
4: تلخص أغلب الإشكاليات في قلة الموارد المائية. كما تعرفوا معناها الشجرة هذه مغروسة في الأماكن المحاذية للبحيرة الجبلية وعلى الأبار السطحية اللي تأثرت في المدة الأخيرة، خاصة في السنوات الجفاف بقلة الأمطار وقلة التساقطات. نلاحظوا بعض الإشكاليات أنه تأثر الإنتاج بتغير المناخية، قلنا هناك تأثر بالجليد خاصة في الزهار كما نعرفوا اللي هي تنور في آخر مرة، هذيك تكون فيها بعض الأيامات اللي تصبنا فيها جليدة وتأثر الانتاج. بعض الاشكاليات الاخرى معناها اللي الفلاح صغار ما همش قادرين باش يعملوا الشباك الواقي اللي تحمي من العصفور وكذلك من تساقط حجر البرد.
0: وفي هذا السياق أكد رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين أنه يجرى العمل على مزيد تطوير هذه الغراسة عبر توسيع المساحات المغروسة وتطوير الآليات والتقنيات لحمايتها من الأمراض والتغيرات المناخية.
4: تم العمل على تكثيف المساحات خاصة في المناطق اللي توفر فيها موارد مائية طريق الري قطرة قطرة، كذلك العمل على غراسة أصناف جديدة متأخرة وتكون سهلة الترويج وتكون مقاومة للأمراض، كذلك سيتم العمل مع البحث العلمي اللي يلزم معناها إيجاد بديل للحامل الطعم اللي هو يتأثر ياسر بالأمراض الفطرية اللي تصير حساسية مفرطة لحامل الطعم ساندسي اللي هو الأكثر اعتماد حاليا، باش نجدوا معناها حامل طعم جديد اللي يكون قادر على تحمل مقاومة الأمراض الفطرية. كذلك هناك العمل على التوسع، كذلك تم العمل ضمن مشروع تطوير المنظومات الفلاحية على القيام بتأطير وتكوين مجموعة من الفلاحين وعديد دليل الممارسات الجيدة كذلك في قطاع، فضلا على العمل على إسناد العلامة المثبتة للأصل لحسن استعمال التنوع الجيني للغراسية.
0: إلى ولاية جندوبة، أين تنتظم اليوم بقسم العيادات الخارجية بمستشفى طبرقة فعالية الحملة الوطنية للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. مزيد من التفاصيل حول هذه الحملة مع رئيسة الجمعية نبيلة مجدوب أرقيقة.
5: اليوم احنا في طبرقة قوموا حملة وطنية تهدف لتقصي عن اضطرابات الغدة الدرقية وتوعية المواطنين بأهمية ولمعرفة العلامات اللي نجم تدل على اضطرابات الغدة الدرقية. اليوم في طبرقة في العيادات الخارجية الهدف هو تقريب الخدمات الصحية للمواطن. في الحملة هذه فما أطباء اختصاص قوموا بفحص سريري بمجاني، إذا كان فما اي شك ماشي نقولوا تحليل الغده الدرقيه على عين المكان ولا تحليل ماشي يحضر على عين المكان. الهدف هو الكشف المبكر لاضطرابات الغده الدرقيه لجوده حياه افضل وللحد من المضاعفات نتاعها اذا كان هي موجوده.
0: أكد المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عند رهم عيسى المرواني أن مطار طبرقة عند رهم الدولي سيستقبل مساء اليوم أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من تشيكيا، مضيفا بأن كل المؤشرات تشير إلى تسجيل أرقام هامة خاصة في عدد الحجوزات السياحية من تونس والخارج مع بداية شهر جويليا المقبل.
6: يوم إن شاء الله انطلاقا من الساعة 9:25 ليلا سنستقبل أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من براغ من تشيكيا وعلى متنها 190 سائح، وبتفتح حال المؤسسات الإيواء السياحي على جاهزية تامة واستعداد كامل لتقديم أجود الخدمات. مؤشرات المسجلة إلى غاية 10 جوان توافد على الجهة أكثر من 85,000 وافد على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، هناك زيادة 3.5% وبتحقيق أكثر من 153,000 ليلة مقضاة أي زيادة 7.2%. هذه المؤشرات تؤشر أن سنة 2026 ستكون سنة استثنائية على مستوى تحطيم الأرقام القياسية، علما وأن
0: مباشرة من الأستوديو الرقمي مروى جدعوني بالإذاعة الجهوية بالكاف نواصل تفاصيل نشرتي الواحدة، حيث من المنتظر أن يعيش جمهور طبرقة من 2 إلى 9 من جويليا المقبل على وقع فعالية الدورة 20 من مهرجان طبرقة للجاز الذي يسجل هذه السنة عودته بعد غياب دام 6 سنوات ويقدم للجمهور 7 سهرات متنوعة. ويشارك ضمن عروض هذه الدورة التي تقام على ركح مسرح البحر فنانون من تونس والجزائر ولبنان وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وسيؤمن حفل الافتتاح في سهرة 3 جويليا القادمة عازف البيانيو الكوبي ألفريدو رودريغيز، فيما يختتم المهرجان عروضه يوم 9 جويليا القادمة بعرضين من الولايات المتحدة الأمريكية. في إطار المبادرات التي أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة، تواصل جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة إنجاز مشروع تبني شاطئ الذي يهدف إلى مكافحة التلوث البلاستيكي وحماية السواحل من خلال تكوين فرق متطوعة لجمع ومراقبة النفايات في الشواطئ. رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا التبوبي يضيف في متابعة للزميلة فاتن التجانية.
7: برنامج اسمه تبني شاطئ. نحن كجمعية متبنين زوج شواطئ، وهو ثم تقريبا 139 جمعية متبنين 139 شاطئ في الجمهورية التونسية. نحن متبنين زوج شواطئ، متبنين شاطئ الزوار وشاطئ كاب نيغرو. تبني شاطئ في نطاق الاستراتيجيات نتاع وزارة البيئة ونتاع صندوق العالمي للطبيعة. نجيو ناخذوا 100 متر على طول الشاطئ، 10 متر نسيجوها نعملوها بالحبل ونجيبوا المجمعين ونجمعوا كل شيء إلا ما هو عضو. نجمعوا المعدني والبلار وكل شيء نجمعوه نعملوا له فرز قداش، وبعد كده نتعداو نصبوها في منظومة أدوبت بيتش اللي ترجع لها وزارة البيئة باش تعرف مثلا الشواطئ شنية نوعية النفايات اللي موجودة في الشاطئ هذاك، إذا كان ثم باش تصير معالجة ولا باش تصير معناها تدخل ولا كذا. يعرفوا في ثلاثة شهور مثلا، حتى نحن كل ثلاثة شهور أربع مرات في العام، كل ثلاثة شهور نرجعوا لنفس المكان نعاودوا نقيسوا ونشوفوا نعملوا في المقارنة قداش تزيد نفايات فك المكان هذاك، والعمل هذه متواصلة.
0: في متابعة للشأن الوطني، بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار، أي نحو 3.6 مليار دينار مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتأتي هذه المرونة الصامدة لتدفق تدفقات أموال الجالية التونسية لتشكل صمام أمان للمالية العمومية في تونس، لا سيما في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتعقيد. كما تعد عائدات تحويلات التونسيين بالخارج بالتكامل مع المداخيل السياحية التي تشهد بدورها منحة تصاعديا مع انطلاق الموسم الصيفي، تشكل المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملة الصعبة. في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة ستركز خلالها على مناقشة وتدارس عدد المشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية الفترة النيابية الحالية. في العالم، استشهد أكثر من 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية بالقطاع. قال مسؤول إيراني لرويتر إن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا، منها برنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية، على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال 60 يوما التالية لتوصل الطرفين إلى اتفاق. وفي هذا الإطار، قال مصدر مطلع لرويتر إن مفاوضين قطريين قد توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الكشافة التونسية تطلق بداية من جويليا القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل، بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات بولاية جندوبة. يوم ترويجي لمنتوج حبة الملوك بولاية سليانة. وفي النشرة، تابعتم أبرز الإشكاليات والآليات الكفيلة للنهوض بهذا القطاع. تواصل إنجاز مشروع تبني الشاطئ بنفز الذي يهدف إلى مكافحة التلوث البلاستيكي بشواطئ المنطقة. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
8: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة اللي ينطلق معكم توا، مع الموسيقى، مع مختلف الاختيارات، مع اقتراحاتكم انتوما زيدة، ومع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. نبدو مع الموسيقى وراجعين.

تحياتنا لكم من جديد. هذه موسيقتنا ديما في بين كلمة ونغمة نوصلوا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل غربي من الأغاني الغربية. كيد نهديوه لكل أحبنا ومستمعينا في ريتم داير مع كوكتيل من الأغاني الغربية. كما عاودناكم في العادة الحقيقة ناخذوا كل مرة ستار نحكيوا عليه شوية نعجلوا من أغانيها. مرة هذي حبينا يكون كوكتيل غربي مفتوح لليكم إن شاء الله ينال عجيبكم. نسمع مع بعضنا راجعين. Thank you.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام الثانية.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويليا القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار، بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. يحتضن مساء اليوم فضاء ساحة عز الدين علي بسليانة يوما ترويجيا لمنتوج حبة الملوك، حيث يتضمن جملة من الأنشطة وندوة جهوية حول هذه الشجرة ومسألة المياه وتأثيراتها على غراسة شجرة حبة الملوك، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة. تنطلق اليوم بقسم العيادات الخارجية بمستشفى تبرقة فعاليات الحملة الوطنية للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل ستركز خلالها على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. استشهد شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرون اليوم الأحد جراء غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال الجيش الصهيوني أنها استهدفت مقر قيادة لحزب الله. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا مثل برنامج طهران النووي وإعادة مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية. إلى اللقاء.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
2: هذا البرنامج إعادة

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل، ان شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحه وعافيه وتكونوا زده عاملين جو على المزيكا اللي محضرنا هيكم من بدايه المشوار حتى لتوا. نذكركم اللي تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف، احنا مازلنا مع بقيه اختياراتنا، مازلنا مع المزيكا، مع شويه اخر باش نرجع معكم مع سيني كافيه.

راديو الكيف. تحية من جد لكل حبينا مستمعينا، هذه موسيقتنا اللي مواصلين بها المشوار معكم ديما في بين كلمة ونغمة نصمة بعضنا، السيني كافيه اللي كل مرة نقترح فيها لكم فيلم. وديما نفكركم إذا كان عندكم فيلم هكا تفرجتوا فيه سواء مؤخرا ولا عندكم ديدة وبقى الفيلم هزية في الذاكرة متاعكم، غير لكم ربما فكرة معينة وإلا بتبيع موقف معين خليكم متأثرين به حتى التوا، ماذا بينا تخليه اسم الفيلم هذا وحنا نقترحوه إن شاء الله أصدقائنا. بالنسبة لليوم اخترت لكم فيلم من أفلام الإثارة والغموض والتشويق، برشا كي نصور يحبوا نوعية الأفلام هذية، خاصة يكون فيها بتبيع حرب ويكون فيها حرب على البقاء، مش حرب بمعنى الحرب أما معناتها فما أحداث كلها تتلخص حول البقاء. نحكي على فيلم ساند هيلب، أرسلوا المساعدة. ساند هيلب هو من الأفلام اللي خرج في 2026، الديوري نتاعو 113 دقيقة، هو فيلم يجينا من الولايات المتحدة. وبالنسبة للفيلم حكيته تحكي على زوج زملاء يخرجوا من حادث تحطم سيارة، معناتها يكونوا هما الناجين الوحيدين، في يلقوا رواحهم في جزيرة مهجورة، وهذا يخليهم يخدموا مع بعضهم باش يبقوا حيين ويتعاونوا باش يتغلبوا على الماضي، غير انه الامر يتطلب منهم الارادة والذكاء النجات. بالنسبة للفيلم هذا وإخراج سام ريمي، هو تأليف داميان شانون ومارك سويفت، طاقم العمل فيه كل من ريتشل ماكادامز وديلان أوبراين ودينيس هاي سبيريت، كريس بانج، براد فيليت وأسماء أخرى بطبيعة من الأفلام كما حكيت اللي يحبوا أفلام الإثارة والغموض. نعود نذكر فيلم اخترناه اليوم هو ساند هيلب، ديما معكم في سيني كافي، مزنا مع بقية اختياراتنا.

تحية متجددة لكم الكل، عسلامتكم وين ما انتم موجودين، وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا مرحبا بكل أصدقائنا. حبيت قبل ما نواصلوا مع الموسيقى، حبيت نطلع على كل من تواصل معنا على باج راديو كيف بطبيعة، ونسلم عليكم أصدقائنا الكل بطبيعة. الفضاء والباج مفتوحة لكم باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. إذا كان عندكم حد عزيز عليكم يحب تحبوا تسلموا عليها على تايل، ولا اقتراح بالنسبة لمختلف الأركان سواء في الموسيقى وإلا في بقية الأركان، مرحبا بكم معنا الناس الكل الكل كل أصدقاء. سلموا عليكم شكرا متغشى لنا حتى حد ما نواصلوا معكم، نواصلوا مع الموسيقى.

متأكدة عملتوا برشا جو على موزيكتنا اليوم. إن شاء الله ديما تكونوا هكا عاملين جو على موجات إذاعة الكيف بطبيعة مع مختلف اختياراتنا. قبل ما نغادركم فقط سلم على صابرين. صابرين تقول مساء النور والسرور. تحية طيبة لك أختي مان وكامل فريق برنامج اللي عامل معاك والتوفيق للجميع. وتحية عطرة المستمعي إذاعة الكيف. تحيتنا ليك والكل كل أصدقائنا. صابرين كيف كاملة تسلم عليكم الناس كل. وصلنا نغم الختام. خليكم معنا، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعة. باي باي.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصين في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: ذات الكاف.
1: مساء الخير تمام الثالثة، هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويلية القادم مشروعا بعنوان نظرة للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء النباتي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوانة. يحتضن مساء اليوم فضاء ساحة عز الدين علي بسليان يوما ترويجيا لمنتوج حبة الملوك، حيث يتضمن جملة من الأنشطة التنشيطية وندوة جهوية حول هذه الشجرة ومسألة المياه وتأثيراتها على غراسة شجرة حبة الملوك، وذلك ببديرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليان. انتظمت اليوم بقسم العيادات الخارجية بمستشفى تبرقة فعاليات والحملة الوطنية للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك ببديرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. من المنتظر أن يعيش جمهور تبرقة من الثاني إلى التاسع من جويلية القادم على وقع فعاليات الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز الذي يسجل هذه السنة عودته بعد غياب دام 6 سنوات، ويقدم للجمهور 7 سهرات متنوعة. استشهد أكثر من 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية بالقطاع. بعثت وزارة الخارجية اللبنانية برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تضمنت شكوى مستندة إلى تقرير أعده المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية ضد قيام قوات الكيان الصهيوني في شهر فبراير الماضي برش مادة الجليفوسات، وهي مبيد أعشاب يستعمل للقضاء على النباتات فوق عدد من القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية، موضحة أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب. قال مسؤول إيراني لرويترز إن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا من برنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية، على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال 60 يوما التالية للتوصل لاتفاق بين الطرفين. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام الرابعة، إلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، تحية توصل لكل المستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف في ذي نبض المساء حتى الخامسة، وفيها العودة على أهم الأحداث الثقافية، التظاهرات الثقافية اللي انتظمت منذ أيام وتنتهي هذا المساء. نحكي على مخيم الفلين، على تظاهرة سينما الجبل وغيرها من التظاهرات اللي موجودة في أقليم الشمال الغربي إضافة إلى البلاغات والمناظرات. تحية توصل لكل المستمعين. من ننساش الأنغام الترابية اللي باش تكون حاضرة مع اقتراحاتكم زادة، باش نسمعوا اقتراحاتكم الغنائية إن شاء الله في نبذ المساء لليوم. تحية لصلاح في الإخراج، شكرا هجر في المراقبة، مكرم في المكالمات الهاتفية، تحية لكل الفريق. نسمعوا وردة الجزائرية وبعدها رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا.

فرحك والجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشاك كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشاك كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها

قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت قال حب كانت كتبتها قلتها كانت عشان كل غير قال فرحك قال جرحك قال صبر كانت قال حب كانت كتبتها

راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف ومتابعات. نبدأها بالعفو الجبائي لسنة 2026 وإجراءات للتخلي عن خطايا تأخير وبعض الخطايا الإدارية وخطايا الترتيب الجبائية. هذا ما قدمته الإدارة العامة للإداءات بوزارة المالية والإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026 وتشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة للترتيب الجبائية في عدد من الحالات. وأكدت الإدارة في منشوراتها تفسير واضح في إطار حملة تحسيسية حول العفو الجبائي لسنة 2026، وأكدت أن الانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا تأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع يستوجب اكتتاب رزنامة الدفع في أجل أقصى 30 جوان 2026 مع دفع كامل القسط الأول وتسديد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز الخمسة سنوات. وبينت أن هذا الإجراء يشمل الديون الجبائية المثقلة بحساب بيت القبضات المالية قبل غور جان في 2026، وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان.

و2026 إضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ فيتو، كما يتيح العفو الجبائي التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان الجاري ومصاريف تتبع المتعلقة بها، شريطة اكتتاب رزنامة دفع في أجل الأقصى 30 جوان 2026، ودفع القسط الأول كامل وتسديد بقية المبالغ على أقساط ثلاثية خلال مدة أقصاها كما ذكرت 5 سنوات. وفي إطار إجراء ثالث أفادت الإدارة العامة للأداءات بأن العفو يشمل التخلي عن الخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل لحل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، ولم يشملها التقادم، وذلك بالنسبة للفترة الممتدة من غرد جان في 26 حتى موفى سبتمبر من نفس السنة. ويشترط الانتفاع بهذا الإجراء دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند القيام بإجراءات التسجيل. هذا مجاء بالنسبة لوزارة المالية والعفو الجبائي لسنة 2026، الإجراءات اللي كنا نحكي عليها إجراءات التخلي عن خطايا التأخير وبعض الخطايا الإدارية وخطايا الترتيب الجبائي. Yeah.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويلية القادم مشروعا بعنوان نظرة على المستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. يحتضن مساء اليوم فضاء ساحة عز الدين علي بسليانة يوما ترويجيا لمنتوج حبة الملوك، حيث يتضمن جملة من الأنشطة التنشيطية وندوة جهوية حول هذه الشجرة ومسألة المياه وتأثيراتها على غراسة شجرة حبة الملوك، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة. انتظمت اليوم بقسم العيادات الخارجية بمستشفى تبرقة فعاليته والحملة الوطنية للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وقال المشرف العام على مخيم كيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس إن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 من جويلية الفارت وإلى حدود اليوم 14 من جوان بلغ 4735 شخصاً. في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل ستركز خلالها على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. صرح مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني لشؤون التفتيش بأن العمليات الصهيونية في لبنان لن تمر دون رد، تعليقا على الغارة الصهيونية على ضاحية الجنوبية لبيروت في وقت سابق اليوم. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام الخامسة، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لقد بلل صلاة الجميع، رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها. في إطار متابعاتنا والاستعدادات لانطلاق موسم سياحي يبدو واعد في إقليم تبرقة عين دراهم، نذكر هذا المساء رحلة باش تكون يعني رحلة جوية غير منتظمة قادمة من تشيكا باش تكون في مطار تبرقة، ومؤشرات كما ذكرت تشير إلى تسجيل أرقام هامة خاصة في عدد الحجوزات السياحية من تونس ومن خارج تونس للفترة اللي تمتد من بداية شهر جويليا حتى يعني أواخر شهر أوت وحتى شهر أكتوبر، مادام نحكي على المنطقة السياحية تبرقى عين دراهم وتوافد على المنطقة السياحية بهذه الجهة أكثر من 85,000 زائر حتى حدود 10 جوان الجاري، أي بزيادة تقدر ب 3.5% مقارنة بالسنة الماضية. هذا ما أكدوا المندوب الجهوي للسياحة تبرقى عين دراهم عيسى المرويني. نذكر أنه نسبة الإيواء بالمنطقة تجاوزت 135,000 ليلة مقاضاة بزيادة 7.2% مقارنة بالسنة الماضية، والأرقام هذه تدل أنه سنة 2026 بتكون سنة استثنائية في تحطيم الأرقام القياسية، واستعدادات كافة الجهات المداخلة بالنسبة لتبرقة والمناطق المجاورة لضمان أجود الخدمات المقدمة. وذروة الحجوزات المسجلة هي في الأسبوع الأول من شهر جويلية كما ذكرت، وين مش تعرف المنطقة إقبال كبير جدا من توينسا وكذلك الجانب اللي بش يكونوا موجودين في منطقة تبرقة وعين دراهم والمناطق المجاورة. موسم سياحي إن شاء الله يكون ناجح بالنسبة لهذا الإقليم. 4:22 على موجاتنا، نرجعوا لأنغامنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

واحنا في عز الهنا.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

لا الميلان الاول صعب.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان

رميت الورد طفي من الشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

نوصلوا نهاية نبض المساء لهذا اليوم. تحية لكل الفريق الأمن هذا اللقاء، لحظات مفيدة تقرأ الأخبار، متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. يحتضن فضاء ساحة عزدين عليا بسليانة مساء اليوم يوما ترويجيا لمنتوج حب ملوك، حيث يتضمن جملة من الأنشطة وندوة جهوية حول هذه الشجرة ومسألة المياه وتأثيراتها على غراسة شجرة حب ملوك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة. انتفع عدد من الفلاحين المستغلين لبساتين بيولوجية بمعتمديات كسرى من ولاية سليانة من دورة تكوينية تطبيقية انتظمت مؤخرا حول تقنية تلقيح شجرة التين البيولوجي، أشرف عليها أساتذة وباحثون خلال يوم ميداني تطبيقي. وانتظمت هذه الدورة ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عبر مصلحة الفلاحة البيولوجية وفي إطار تنفيذ مشروع لدعم وتطوير زراعة مستدامة وبيولوجية وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تونس والمعروف باسم بيورست. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوف البنحاحة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتخمة للغابات، خاصة بالنقاط السوداء التي تشهد حرائق مثل غابات عين درهم ونفسة. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويلية القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغول. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكونا فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة التوعية إلى بلدانهم والذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على شمال قطاع غزة. قال مسؤول إيراني إن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا مثل برنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال 60 يوما التالية لتوصل الطرفين إلى اتفاق. يأتي الموجز، إلى اللقاء.
2: ميكس ميكس مع نزار.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: إذاعة الكاف.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: يوم ترويجي لثمار حب ملوك بولاية سليانة وسط صعوبات يعانيها القطاع أبرزها ندرة المياه وتأثير التغيرات المناخية. دعوة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية القريبة من الغابات تجنبا للحرائق وحماية للثروة الغابية. قريبا عودة فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتضن فضاء ساحة عز الدين علي بسليانة مساء اليوم يوما ترويجيا لمنتوج حب ملوك، وتضمنت التظاهرة جملة من الأنشطة وندوة جهوية تناولت مسألة ندرة المياه وتأثيراتها على غراسة شجرة حب ملوك. وأفاد رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين أن غراسة حب ملوك بالجهة تواجه عديد الإشكاليات، منها تأثير التقلبات المناخية على قدرة الفلاح على حماية المنتوج وضمان جودته.
2: تلخص اغلب الاشكاليات في قله الموارد المائيه. كما تعرفوا معناها الشجره هذه مغروسه في الاماكن المحاذيه للبحيرات الجبليه وعلى الابار السطحيه اللي تاثرت في المده الاخيره خاصه في السنوات الجفاف بقله الامطار وقله التساقطات. نلاحظوا بعض الاشكاليات انه تاثر الانتاج بالتغير المناخي، قلنا هناك تاثر بالجليده خاصه في الزهار كما نعرفوا اللي هي تنور في اخر مره، هذيك تكون فيها بعض الايامات اللي تصب لنا فيها جليده وتاثر الانتاج. بعض الاشكاليات الاخرى معناها اللي الفلاح صغار ما همش قادرين باش يعملوا الشباك الواقي اللي تحمي من العصفور وكذلك من تساقط حجر البرد.
1: كما تحدث رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين عن جملة من المقترحات العملية لتطوير هذا القطاع وحمايته من الأمراض والتغيرات المناخية خاصة.
2: تم العمل على تكثيف المساحات خاصة في المناطق اللي توفر فيها موارد مائية طريق الري قطرة قطرة، كذلك العمل على غراسة أصناف جديدة متأخرة وتكون سهلة الترويج وتكون مقاومة للأمراض، كذلك سيتم العمل مع البحث العلمي اللي يلزم معناها إيجاد بديل للحامل الطعم اللي هو يتأثر ياسر بالأمراض الفطرية اللي تصير حساسية مفرطة للحامل الطعم سانسي اللي هو الأكثر اعتماد حاليا، باش نجدوا معنا حامل طعم جديد اللي يكون قادر معنا على تحمل مقاومة الأمراض الفطرية. كذلك هناك العمل على التوسع، كذلك تم العمل ضمن مشروع تطوير المنظومات الفلاحية على القيام بتأطير وتكوين مجموعة من الفلاحين وعديد دليل الممارسات الجيدة كذلك في قطاع، فضلا على العمل على إسناد العلامة المثبتة للأصل لحسن استغلال التنوع الجيني للغراسة.
1: نبقى في سليانة، إن انتفع عدد من الفلاحين المستغلين لبساتين بيولوجية بمعدمتية كسرى من دورة تكوينية تطبيقية انتظمت مؤخرا حول تقنيات تلقيح شجرة التين البيولوجي، أشرف عليها أساتذة وباحثون خلال يوم ميداني تطبيقي. وانتظمت هذه الدورة ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عبر مصلحة الفلاحة البيولوجية في إطار تنفيذ مشروع دعم تطوير زراعة بيولوجية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تونس والمعروف باسم بيورست. يأتي المشروع بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومساندة التعاون السويسري، ويهدف إلى تعزيز قدرات الفلاحين وتحسين الممارسات الزراعية الإيكولوجية وتشجيع أنظمة إنتاج أكثر استدامة. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات وهي الهياكل بداية من شهر جويلية القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغول. القائد مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية ظفر التميمي يضيف:
0: يهدف المشروع هذا إلى استعادة الغابات المحروقة باش نخلقوا بيئة مستدامة ونكون الشباب والجيل الجديد على الاستدامة البيئية. فما زوز ولايات شاركت العديد من الحرائق، خاصة ولايتي جندوب وزغوان، باش نكونوا موجودين خاصة في تبرقة في عين صبح في ولاية جنوبة، ثم الفحص وادي الكبير وشرنافة في ولاية زغوان، باش يكون فيهم التدخل بالزراعة، وباش نعملوا مخيمات في المناطق هذه المزروعة. أول حاجة فما تكوين للقادة والكشافين على شنية زراعة الأشجار، وقتاش تتزرع، كيفية العناية بها، وأيضا خلق إدارة مستدامة لإدارة الغابات. اثنين، باش نقوموا بالعديد من حملات الزراعة داخل، قلنا خلينا نبداو بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، باش نشاركوا البلديات، وأيضا باش نشاركوا الجمعيات المحلية الخاصة بالبيع. يعني باش نعملوا عملية تشبيك باش نجموا نوصلوا بالحق إلى تحقيق الهدف المستدام، وأنه نربيوا الجيل الجديد على الحماية متاع البيئة متاعنا.
1: هذا ودعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوف البنحاحة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات، خاصة بغابات عين درهم ونفسة.
3: موسم صعيب، احنا في الاستعداد في كافة الجهات، اشغال متاع الطرائد النارية في فتح جديد والا في تهيئة المسالك الغابية. النقاط السوداء هي المناطق الغابات الكثيفة، جهة سجنان، نفس عين جمال، تبرقة، عين دراهم. ما ننساوش اللي يزيدها سواد اكثر للاسف وجود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة. كي تجي منطقة غابية كيما عين درام، حتى البلديات عندها في التصرف في النفايات نتاعها، هذا يتطلب تدخل ويقظة تامة في الحماية المصبات هذه.
1: انتظمت اليوم بقسم العيادات الخارجية بمستشفى تبرقة فعاليات الحملة الوطنية للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري، وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، وفق ما تضيف رئيسة الجمعية نبيلة مجد برقيق.
4: اليوم احنا في تبرقة قوموا حملة وطنية تهدف لتقصي عن اضطرابات الغدة الدرقية وتوعية المواطنين بأهمية ولمعرفة العلامات اللي نجم تدل على اضطرابات الغدة الدرقية. اليوم في تبرقة في العيادات الخارجية الهدف هو تقريب الخدمات الصحية للمواطن. في الحملة هذه فما أطباء اختصاص قوموا بفحص سريري بمجاني، إذا كان فما أي شك ماشي نقولوا تحليل الغدة الدرقية على عين المكان، ولا تحليل ماشي يحضر على عين المكان. الهدف هو الكشف المبكر لاضطرابات الغدة الدرقية لجودة حياة أفضل وللحد من المضاعفات متاعها إذا كان هي موجودة.
1: يعيش جمهور تبرقة بداية من 2 إلى 9 من جويليا المقبل على وقع فعالية دورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز، الذي يسجل هذه السنة عودته بعد غياب دام 6 سنوات ليقدم لجمهوره 7 سهرات متنوعة. يشارك في عروض هذه الدورة التي تقام على ركح مسرح البحر فنانون من تونس والجزائر ولبنان وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. تواصل جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة إنجاز مشروع تبني شاطئ الذي يهدف إلى مكافحة التلوث البلاستيكي وحماية السواحل من خلال تكوين فرق تطوعية لجمع ومراقبة النفايات في الشواطئ. رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا طبوبي يضيف.
5: برنامج اسمه تبني شاطئ، نحن كجمعية متبنين زوج شواطئ، وهو ثم تقريبا 139 جمعية متبنين 139 شاطئ في الجمهورية التونسية. نحن متبنين زوج شواطئ، متبنين شاطئ الزوار وشاطئ كاب نيغرو. تبني شاطئ في نطاق الاستراتيجيات نتاع وزارة البيئة ونتاع صندوق العالم للطبيعة، نجيو ناخذوا 100 متر على طول الشاطئ، 10 متر نسيجوها نعملوها بالحبل ونجيبوا المجمعين ونجمعوا كل شيء إلا ما هو عضو، نجمعوا المعدني والبلار وكل شيء نجمعوه نعملوا له فرز قداش، وبعد كده نتعداو نصبوها في منظومة أدوبت اللي ترجع لها وزارة البيئة باش تعرف مثلا الشواطئ شنية نوعية النفايات اللي موجودة في الشاطئ هذاك، إذا كان ثم باش تصير معالجة ولا باش تصير معناها تدخل ولا كذا، يعرفوا في 3 شهور مثلا، خاطر احنا كل 3 شهور 4 مرات في العام، كل 3 شهور نرجعوا لنفس المكان نعاودوا نقيسوا ونشوفوا نعملوا في المقارنة قداش تزيد نفايات فك المكان هذاك، والعمل هذه متواصلة.
1: وطنيا دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكونا فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. الجامعة أوضحت في بيان لها أنها تتابع بقلق تزايد شكاوى المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطل الملفات الإدارية وطول أجال الرد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة. تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة التوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وقال المشرف العام على مخيم بالعامرة من ولاية صفاقس إن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة التوعية منذ انطلاق أولى العمليات في جويلية 2025 وإلى حدود اليوم بلغ 4735 شخصاً. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عمل تخصص لمناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مواطنين بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في مخيم جبليا. صرح مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني لشؤون التفتيش محمد جعفر أسدي بأن العمليات الصهيونية في لبنان لن تمر دون رد، تعليقا على الغارات الصهيونية على ضاحية الجنوبية لبيروت في وقت سابق اليوم. هذا وكان الجيش الصهيوني أعلن صباح اليوم هجمة أهداف لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية مساء اليوم بأن إيران والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي بعد، مشيرة إلى أن طهران تنقل البنود التي ترغب بها إلى واشنطن عبر وفد قطري يزور الجمهورية الإسلامية. إلى ذلك قال مسؤول إيراني إن المسودة النهائية لمذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا مثل برنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية، على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال 60 يوما التالية لتوصل الطرفين إلى الاتفاق. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم يوم ترويجي لثمار حب ملوك بولاية سليانة وسط صعوبات يعانيها القطاع أبرزها ندرة المياه وتأثير التغيرات المناخية. دعوة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية القريبة من الغابات تجنبا للحرائق وحماية للثروة الغابية. قريبا عودة فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم مزيقنا المستمعين. على بركة الله انطلقنا في رحلتنا مع التراث الشفوي المنقول على موجات إذاعة الكاف منوعتنا فواكه من التراث اللي انطلقت الآن بنغم من تراث الكاف، ونتواصلوا معها حتى الثمانية. تحية لكل مستعملي طرقاتنا، تحية للناس اللي تخدم بالسعادة والفكر في هالتوقيت هذايا، مرحبا بكم الكل على موجات إذاعة الكاف حتى الثمانية مع فواكه من التراث، فريق كامل ومتكامل في المتابعة معكم. صلاح شاني في إخراج الرحلة، هاجر المناعي في مراقبة البث، مكرم في الخدمات الهاتفية، ومن الأستوديو ورفيقكم عادل الخماسي. فواكه من التراث حتى الثمانية.

درت قبالة ولنا فحتي طارت من الرجالة سقطت دمع الحج

مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، متواصلين معكم في رحلتنا فواكه من التراث. الطقس سخون شوية، معناها الواحد بالحق كأنه ساعتين

0: كنا عام سنة بالنسبة للصيف يكون برشا سخون، لكن هذيك هي البوادر معناها صيفنا على شتانا، شتانا تبر كل سنة جا شتا شتا، وبالتالي إن شاء الله ربي يرحمنا ويكون صيفنا مرفق سنة. نشوف المكالمات الهاتفية مع أصدقائنا المستمعين. فواكه من التراث، ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة سي عادل.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: شيك بالخير هنا يا خوي.
0: عايش كبا باش كنا معايا.
1: معك عماد من كاس.
0: يعني. مرحبا يا عمد، تفضل يا خوي.
1: ماشي يا خويا، نحييك انت ونحيي الفريق التقني اللي معاك. عايش. المستمعين ذات الكاس.
0: عايشك يا سيدي.
1: كبير وصغير ويتباع الحصير.
0: كلهم ما يسالش.
1: اي كله ربي يبقي ستر فسخان ان شاء الله.
0: اللهم امين، اللهم امين.
1: فاختيار غنائي سعاد اول مره قبل ما نشارك نطلب الاختيار هذا وليد التونسي بالله يطير اللي ماشي.
0: هذايا باهي صلاح نجبدوا بالله. شكون مشتهداها وليد التونسي؟
1: اللي يسمع الكل، اللي يحب يسمعها هو الحبابي.
0: الكل الكل الكل، واضح يا سيدي.
1: الكل الكل، وتصبح على خير سعاد.
0: عايشك، شكرا عمدة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم 35 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا فواكه من التراث. نشوف مكالمة أخرى بعد العمدة. لو عسلامة.
2: ألو عسلامة خويا عادل.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
2: وسحوالك
0: الحمد لله. يعيشك يا مي، شكون معايا؟
2: معك سونيا ملكي.
0: مرحبا يا سونيا، هاي يا ميم تفضل.
2: وسوارك بالله مبروك لكم استوديو جديد.
0: يعيشك يا ميم، استوديو لكم انتم هو في الاصل الحمد لله، وانه استوديو جديد هذايا وفيه تكريم لزميلتنا المروة الجدعوني الله يرحمها، وان شاء الله وكذلك ربي يرحم زميلنا عصام اللي كان معانا ديما في المنوعة دي، صاحب جو كهو هذاك حال الدنيا، يلزمنا نتواصلوا وكهو. تفضل يا ميم. ألو سونيا، تقصت المكالمة، تعاود اتصل يا سونيا. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا في رحلتنا فواكه من التراث، حتى تجي المكالمة تعطيني نغم مصلاح مسالش اللي موجود معنا 36 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكاف فواكه من التراث.

0: النبي ترضى.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. 46 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم فواكه من التراث على موجات إذاعة الكيف. نرجع لأصدقائنا المستمعين والمكالمة الموالية. لو عسلامة. ألو ألو، مرحبا. ألو عسلامة، شوف إذا كان. أهلا وسهلا، موجود الصوت. طيب شكون معايا؟
2: معك رفيقة الورغي من الكيف. الورغ نحييك سعادة ليك ولكل كامل الفريق، واللي هزت علي التليفون تحية ليه كبيرة برشا برشا، وكذلك اللي هز علي التليفون الأولاني تحية لكم جميعا أحبتي في الله.
1: باهي، هذا ما أحسن كلمات قلتها، ما لما غير شو على واضح حاجر وصلاح. هاي باهي ومكرم الثلاثة مع بعضهم.
2: نحييك، معك رفيقة الورغي من الكيف.
1: مرحبا يا رفيقة، تفضل أختي. أي
2: يا عايش. أين غمل في عبد الرحمن الشيخاوي وإلا نغمل شاب منوبي؟ خلي لكم أنتم الاختيار، وتحية لكل مستمعين ومستمعات أينما يصلهم بثرة راديو الكيف.
1: واضح، شكرا رفيقة، يعطيك الصحة. إلى اللقاء، متواصلين معاكم إن شاء الله في ما اقترحتوه من أنغام. أن عماد طلب نغم مش نعدوهم، بعد نختاروا نغم الرفيقة ونرجعوا بعد السبعة بإذن الله.

0: كيف
1: تمام، السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. احتضن فضاء صحة عز الدين عليا بسليانة مساء اليوم يوما ترويجيا لمنتوج حب ملوك، حيث تضمنت التظاهرة جملة من الأنشطة وندوة جهوية حول هذه الشجرة ومسألة المياه وتأثيراتها على غراسة شجرة حب ملوك ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة. انتفع عدد من الفلاحين المستغلين لبساتين بيولوجية بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة من دورة تكوينية تطبيقية انتظمت مؤخرا حول تقنيات تلقيح شجرة التين البيولوجي، أشرف عليها أساتذة وباحثون خلال يوم ميداني تطبيقي. وانتظمت هذه الدورة في إطار تنفيذ مشروع دعم تطوير زراعة بيولوجية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تونس والمعروف باسم بيورست. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوف البنحاحة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات، خاصة القريبة من غابات عين دراهم ونفسة. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من جويليا القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزاون. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا اليوم دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. يهدف هذا النظام المعروف باسم سيفاير والموجه إلى الإدارة العامة للغابات إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبراً أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. المعهد أوضح في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتثمين لتمويل الاقتصاد أن البنوك تؤدي دوراً أساسياً في الوساطة المالية عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات، محذراً من أن ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على شمال قطاع غزة. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية مساء اليوم بأن إيران والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي بعد، مشيرة إلى أن طهران تنقل البنود التي ترغب بها إلى واشنطن عبر وفد قطري يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

غسلامي بالعقال وتفكره.

بنادم بنادم يا أكل الراس آه وما خيبك فالطبيعة قالوا سن لسن الرحمة والقلب مليان خذيعة.

0: 12 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، الرقم متاعنا المباشر 70 281 700 26، استوديو مروى الجدعوني، البث المباشر لإذاعة الكيف مع فواكه من التراث 70 281 700 26. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا في التراث الشفوي المنقول لجهة الشمال الغربي، تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا. طقس مازال سخونة، ما نعرف توا راهو كويس تاي منعنا وانتوا تسمعوا في الإذاعة ولا الأنغام اللي تحبوها. مرحبا بكم الكل كذلك على www.radiokef.n بالنسبة للي تابعوا فينا على الباج متاعنا الوحيدة والرسمية لإذاعة الكيف www.radiokef.n. 70 281 700 26، نأخذ عليه المكالمة الموالية. لو عسلامة.
1: عسلامة سي عادل،
0: أهلا وسهلا،
1: تحية ليك في الاستديو، معناها في التكنولوجيا الجديدة، وتحية لنا احنا كمستمعين وللشمال الغربي، وحييكم. ونحب سي عادل الغالي نهدي كافة الأغاني نتاع الحس الكل للفريق الوطني التونسي الليلة، معناها في المكسيك ماضي 3 نتاع الصباح، باش نسهرولو وإن شاء الله مربوحة. ونحب نحيي المحب الوفي من مدينة السرس اللي توا في المكسيك، سي لطفي القاطي صاحب المخبزة، ممشى ومشى معهم لجنوب أفريقيا ومشى لروسيا، والآن في المكسيك وقاعد يبعث لنا في التصور مباشرة من المكسيك. والليلة ماضي 3 في الفجر إن شاء الله نشوفوه في التيران، وإن شاء الله المربوحة للفريق الوطني الليلة مع السيد. ندعو له إن شاء الله نتفرج الأخرى حتى في لعبة ممتاز من كامل العناصر الوطنية يلعب على الدراب التونسي، يفرحونا كما في 78 طارق ذياب وتميم الحجامي وحمد العقربي الله يرحمه وغميز وعقيد وصادق سيسي عتوقة أصله من سرس.
0: إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله. يا عبد الستار عاد انا رديت هاري بتاع منوعة تاع رياضة، تو انا قلت خلينا ناخذ بخاطر عبد الستار.
1: يا سي عادل مو على خاطر الرايه.
0: استنى استنى عبد الستار لا ماك تعرفني، انا ما نحبش ندخل في مواضيع باش ما نتحلش برشا في المواضيع هذيا. عندي البرنامج هذايا للمحبين. واضح. شكرا ليك، يعطيك الصحه. متواصلين معاكم 15 دقيقه بعد السبعة على موجات اذاعه الكيف في رحلتنا www.radiokef.n. مرحبا لياس بحجر يقول مساء الخير والمسرات لكل المستمعين، وطريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا. ورجري مساء الخير والخيرات لبلادنا، تحية لبلادنا رجالها. نهدي كل أغاني الحصة إلى كل منشطي إذاعة الكيف الشمال الغربي، بربي أغنية لعبد الرحمن الشيخاوي وحش السران، هدية لكل عائلتي وخويا لطفي بسليمي. بالنسبة للأغنية ما نفش عديها وحش السران، لأني عديت عبد الرحمن في زينة باش تبدأ الأمور واضحة. نشوف مكالمة حاضرة معاك صلاح، ناخذها. ألو عسلامة. ألو زينة ملهي تقول مساء الخير خوي عادل، نحب على غنية جيبوا لي الأحباب نهداها لنسيبتي زينة ربي يفضلها. عماد الهمامي مساء الأنوار وربي يعينكم، تحية ليك خوي عادل وكامل فريق البرنامج اللي معاك. إذا كان المكالمة تسمع فيا جاوبني. ألو عسلامة.
2: ألو.
0: ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا سي عادل.
0: عايشك يا سيدي، شكون معايا؟
2: عبد الكريم العبيدي من جندوبة.
0: مرحبا عبد الكريم.
2: لأول مرة نتصل بك.
0: مرحبا بخوي، تفضل يا عبد الكريم.
2: عايشك. تحية لكم ومبروك لكم على الاستوديو الجديد.
0: عايشك، مبروك لكم انتم يا اخوي.
2: عايشك. ونترحموا على اختنا مروة وعصام
0: الله يرحمهم.
2: وكان ممكن يا سي عادل فهمتني الاغنية متاع سي عبد الرحمن الشيخاوي فهمت وحش الصراع.
0: لا عبد الرحمن مش النحو، قلتك عديته في الساعة الاولى ما عادش نجم نعديه، اي حاجة اخرى تخطأ.
2: لك الاختيار.
0: باهي واضح
2: لك. لك الاختيار فهمت، ونهداها الغنية هذية ليك منتم الكل. والبنتي راني العبيدي فهمتني، ونتمنى له النجاح في البكالوريا
0: ان شاء الله. ربي ينجح وليداتنا الكل. شكرا سيدي عبد الكريم، يعطيك الصحه. من ناعي عماد، مساء النور وسرور، تحيه من القلب لكل المستمعين. فوزيه المحجوبي، مساء النور وسرور، ربي يعينكم خي عادل، تحيه لكل مستمعي اذاعه كيف. كذلك منى اربعي، مساء النور والسرور. نمشوا ونغيروا شويه مع الايقاعات ثم نرجع نتواصلوا مع اصدقائنا المستمعين والارساليات وكذلك الهاتف.

0: 22 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بالجميع، متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين فواكه من التراث. نشوف سلاح المكالمة الموالية. لو عسلامة.
1: مساء الأنوار وعطر الأزهار أخوي عادل.
0: مرحبا بخوي، شكون معايا سيدي؟
1: تحية لي ولفريق التكميل معاك.
0: عايش كباب، شكون معايا؟
1: عماد منال.
0: أهلا بسي عماد، تفضل عماد.
1: تحية للأصدقاء الكل. حييك أنت، نحييك
0: أنت. عايش كنت بعث لينا أربع قلوب، معناها الخامس تو في المباشر، باهي واضح.
1: شكون اللي معانا؟
0: سلاح وهجر.
1: تحية ليهم.
0: معايشك.
1: بالله وحيد ودقدوقة لفرقة الجريف.
0: فرقة الجريف إن شاء الله كان قاعد نحيي. شكرا لكم.
1: تحية، نعم تحية للأصدقاء. ستار المحيندي، إن شاء الله نسمعوا صوته وعنده مدة. إن شاء الله يكون بخير.
0: إن شاء الله.
1: سبار المناعي. تحية لعلي البايبي. تحية رفيقة ورغي وبنت إينيس. تحية لفتحي عبيدي. تحية المحبوبة معروفي وديديتها لمنة معروفي. تحية ليلى السبيعي. تحية لفتحي عبيدي. لسامير مبرويس. وإن شاء الله إن شاء الله اللي ما ذكرتهمش عشان يسامحوني.
0: ان شاء الله، واضح يا سيدي. شكرا لك، يعطيك الصحه عماد، الى اللقاء اخويا. نشوف نخلط بين الارساليات. هاي نمشي شويه الارساليات. فوزيه المحجوبي تقول مساء النور والسرور خويا عادل ربيعينكم، تحيه الى كل مستمعي اذاعه الكيف. منى الرباعي مساء النور والسرور. صابرين اليوسي مساء النور والورد المنثور، تحيه لكل فريق البرنامج معاك، بالتوفيق للجميع. تحيه عطره لكل مستمعي اذاعه الكيف، سهره ممتعه ان شاء الله.

0: ساعة الكافة وكه من التراث. نرجع للمكالمات الهاتفية. لو عسلامة. ألو، مرحبا. صلاح ماهيش موجودة. المكالمة رقم 2. ألو
1: الو
0: ألو عسلامة.
1: الو،
0: هولي، مرحبا
1: عالسلامة،
0: مرحبا.
1: مبروك عليكم استوديو جديد.
0: يعيشك يا سيدي، تفضل خويا.
1: محمد المنظر معك.
0: مرحبا عايش.
1: يعيش يعيش. عندي مقترح غنائي، ملاحظة صغيرة، بكل رحابة صدر. المقترح الغنائي لهادي حبوبة الليلة والنزل الخدام لخونا صلاح ان شاء الله يلبيه، ومقترح بربي تعملوا اكبر اكبر مزية، رجعونا ليزابليكاسيون القدم. علاش؟ عندي مرتين نتكلم فيكم.
0: صحيح، هذه من غير ما تكمل تفسر، احنا هذا واعيين به وان شاء الله توا بركه كنا نحكوا. تعرف استوديو جديد راه والابليكاسيون. استنى يا محمد، هذيك راهي الابليكاسيون خاصه كان باذاعه الكيف باش نبدو واضحين. واضح
1: اي
0: واضح،
1: خاطر ياكلنا في فلوسنا، يقول لنا سيستم افاي سيستم افاي اربع مرات.
0: واضح، باهي يا سيدي، شكرا
1: مرتين.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحه. متواصلين معاكم. رضا البرهومي جندوب يقول احلى التماسي. شكرا اخويا عادل، تحيه لكم لكل الفريق العامل معاك هالمساء، لكل الاهل والاحبه. زينه ملهي، مساء الخير، نحب على غنايه جيبوا لي الاحباب نهديها لنسيبتي مره اخرى. عد تالي باهي، ايش بدلي شويه جيبوا لي الاحباب نعدوها لها، ما يسالش بخذ خاطر، خاطر ديما تطبي وهي في انا مش نحكي بالقانون، في القانون توا الغنية هذه ولت من الموروث الشعبي متاعنا، معناها ودخلت للاغاني التراثية. فوزية المحجوبي، مساء الفل والياسمين، ربيعينكم، تحية لكل مستمع اذاعة الكيف. كمال مالي، تحياتي لكم. نجاة الشيخاوي، مساء الفل والياسمين، زين مالي بيتا مع بطاقة حلوة قهوة عقاب العشية. نجاح المنصر، الله يسعد مساكم. عادل بالطيف، نسلم تحية خاصة وسلام اخوات ما في يوم راح تهزوا، سلام ود للي كيف روح نعزوا من مطماطة بالجنوب التونسي، سلامي لكم جميعا. تحياتي ليك ويا عادل ومرحبا بيك، وتحياتنا لكل الجنوب التونسي. كذلك طارق المشراوي في تحية خاصة لكل الأحبة والعائلة والوالدة والوالد وعائلته الموسعة وأصحابه، كذلك عزايز وكمال، وقول لي لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا داخل وخارج الحدود.

0: الكاف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. 54 دقيقة بعد الـ7، هكذا ضيقنا المستمعين، نأتي إلى نهاية رحلتنا. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيثها، مكرم صلاح، هاجر، ومن الأستوديو عادل الخماسي. تصبحون على خير.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. نظمت ولاية سليانة مساء اليوم بساحة الفنون أزدين علي اليوم بالترويج لحبل الملوك بسليانة، وذلك بالاشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وتضمن اليوم الترويجي معرضا لحبل الملوك ومعرضا للصناعة التقليدية وورشات في الرسم على محامل مختلفة ومدخلات موسيقية وعرض فروسية. انتفع عدد من الفلاحين المستغلين لبساتين بيولوجية بمعتمدة كسرى من ولاية سليانة من دورة تكوينية تطبيقية انتظمت مؤخرا حول تقنية تلقيح شجرة التين البيولوجية، أشرف عليها أساتذة وباحثون خلال يوم ميداني تطبيقي. وانتظمت هذه الدورة في إطار تنفيذ مشروع دعم تطوير زراعة بيولوجية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تونس المعروف باسم بيوريست. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة البلديات إلى العناية بالمصابات العشوائية المتاخمة للغابات خاصة بالنقاط السوداء التي تشهد حرائق، منها غابات عين درهم ونفزة. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا اليوم دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف لتحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف باسم سيفاير والموجه إلى الإدارة العامة للغابات إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية. أفادت المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم من الشعبان اليوم بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجية تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين. وتمثل عمليات التبرع العائلية نحو 65% من إجمالية التبرعات بالدم في تونس مقابل 35% للتبرعات الطوعية المنتظمة وفق معطيات سبق أن نشرها المركز الوطني لنقل الدم. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتوغولين بالخارج زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 16 من جوال الجاري، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي. وسيجري النفطي وفق بلاغ نزلته وزارة الخارجية اليوم جلسة عمل موسعة مع نظيره التوغولية ستخصص للتباحث حول واقع التعاون بين البلدين وفاق دعمه وتطويره في مختلف المجالات. أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارات الصهيونية اليوم على لبنان مطالبا بوقف الهجمات الصهيونية. وقال ترامب إن الغارات تهدد تقويض فرص التوصل لاتفاق سلام مع إيران، وما كان ينبغي أن يحدث هجوم هذا الصباح على بيروت لا سيما في يوم مميز ونحن على وشك التوصل لاتفاق سلام مع إيران. هذا وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم بالرد بعد هجوم الكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت ولاية سليانة مساء اليوم بساحة الفنون عز دين علي اليوم الترويجي لحبل ملوك بسليانة، وذلك اشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وتضمن اليوم الترويجي معرضا لحبل ملوك ومعرضا للصناعات التقليدية ورشات في الرسم على محامل مختلفة ومداخلات موسيقية وعرض للفروسية. انتفع عدد من الفلاحين المستغلين لبساتين بيولوجية بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة بدورة تكوينية تطبيقية انتظمت مؤخرا حول تقنية تلقيح شجرة التين البيولوجي، أشرف عليها أساتذة وباحثون خلال يوم ميداني تطبيقية. وانتظمت هذه الدورة في إطار تنفيذ مشروع دعم تطوير زراعة بيولوجية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تونس المعروف باسم بيوريست. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة، دعا البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات خاصة بالنقاط السوداء التي تشهد حرائق، منها غابات عين درهم ونفزة. أفادت المكلفة بالإدارة العامة المركز الوطني لنقل الدم من الشعبان اليوم بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجية تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيه في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين، وتمثل عمليات التبرع العائلية نحو 65% من إجمالية التبرعات بالدم في تونس مقابل 35% للتبرعات الطوعية المنتظمة وفق معطيات سبق نشرها المركز الوطني لنقل الدم. أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارات الصهيونية اليوم على لبنان مطالبا بوقف الهجمات الصهيونية فورا، وقال ترامب أن الغارات تهدد بتقويض فرص التوصل إلى اتفاق السلام مع إيران. توعد من المجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني اليوم بالرد بعد هجوم الكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.

اهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير. المكتوب النهروب كما عودناكم باختصار سويعتين من زمان فيهم الكثير من الحكاية اللي تلخص بيت القصيد. سبق وحكينا عليه، نعودوا ذكروا رو مكتوب ربي ما فيش كلمة، ما نحكوا على حويج تصورناها مكتوب، نجموا نغيروها، فقط نغيروا طريقة تفكيرنا. نجمش تعقدوها برشا، هذه الكل تسمعوه من انطلاقا من حكاية واقعية بسيطة. الناس أبطال الحكاية ذي ناس كيفنا كيفهم، لكن فرق بسيط، آمنوا اللي قادرين مش يكونوا فاعل مش مفعول به. أهلا وسهلا بكم، أحسن ما نبدو بصلاة النبي، زيارة هذه خاص كل يسمع فينا ثم رجعين. مكتوب من هروب.

اهلا وسهلا بكم. نذكر تعقوا بينا في الاستماع مكتوب من هروب. باختصار مكتوب حبينا الحدث توا باختصار اللي هو كاس العالم. كاس العالم كرة القدم، ثلاثة دول، امريكا، كندا، المكسيك، اللي تنظم اكيد فعالية كاس العالم. 48 كيب. اللي همنا في هذا هو نسخة ذي مكبرة نوعا ما. البعض يحكي باش تبدا في الصيف وفي الخريف، حصلوا على استعمال المجاز، ولكن في علاقة بالمكتوب، المكتوب من هروب، حكاية مؤثرة نجم جت بشكل مباشر على النوتة. باختصار في البرنامج هذا تلخص الكثير، فيها الكثير من التحدي، فيها إنسان تحدى المكتوب متاعه ونجح. نحكوا على المباراة الافتتاحية بين المكسيك وبين ساوث أفريقيا، جنوب أفريقيا. اللي غالب باش نقوله مكتوب مش مكتوب، جنوب أفريقيا ما ظهرتش كما يلزم، عكس الملحمة الكروية البارح اللي بين أكيد المغرب والبرازيل، تعادل وتعادل يرفع الرأس، ولكن الجاي خير. في كل حالات نسأل تونس إن شاء الله تكون ثمة مفيش. اللي همنا نرجعوا للمكسيك اللي سجل الهدف الأول، أول لقطة مؤثرة في كأس العالم 2026. خيمينير اللي سجل أهداف المكسيك الثاني قصته فيها الفلسفة متاع المكتوب من هروب. 6 سنين التالي مسيرته الكروية كانت شبه منتهية، إصابة في الجمجمة، هذا مكتوب، إصابة في الجمجمة، خاصة الإصابات في كرة القدم حالة عادية، ياما ملاعبية اللي غالب كاريرهم الكل تحفل ما بسبب الإصابة، ولكن كمش يعتزل الكرة، هذا هو مكتوب في الاخر إصابة باش يعتزل. ولكن اللي خليه تحدى المكتوب نتاعه هو بوه اللي اقنعه باش يكمل في الكوره، ويكمل خاصه باش يشوف ويسجل المكسيك في كاس العالم. هذا هو الهدف. المشكل اللي الحلم ما كملش، خاصه البو مات قبل شهرين من المونديال، مات بوه بسبب عفى الله الجميع السرطان، ما كانش يلعب كاس العالم، ولكن امه شدت صحيح على اساس في كل الحالات باش يلعب كاس العالم ويماركي. فيها وصيه متاع والده، وفيها رد اعتبار، وفيها سين تحدى الوضعيه اللي كان فيها. باختصار لعب كاس العالم وامه مشت باش تفرج عليه، وسجل هدف عالمي وبكى على خاطر بوه هو نفسه مش حاضر. والمشكل التحدي هذايا واللي عمله له بوه، اللي غالب بوه ما كانش حاضر، ولكن تبع وصيته وكان فيها رد اعتبار ليه، وكان فيها باختصار حب يقول بطريقة أو بأخرى الوالد سجل يا أبي لقد حققت الحلم. هذه هي كاس العالم. كاس العالم باختصار مازلت فيه برشا مفاجآت، حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم. الليلة أكيد نحكوا على اليابان وهولندا اللي في المجموعة متاعنا، وإن شاء الله جاي خير في كل الحالات. حكايتنا الليلة باختصار مازلت متواصلة، فيها الكثير من اللي تأكد كونه المكتوب مهم يكون ديما من هروب. ذكر التعقبين في الاستماع على تويد الساعتين من زمان. رجعي، أهلا وسهلا.

صيف 1983، رحلة جوية، طيارة فيها 143 راكب. في الوقت ذاك كانت كندا تمر بمرحلة، مرحلة تحول إلى النظام المتري، نظام جوي وكذا. طيارة بوينغ 767 مستخدمة في الرحلة. أول طيارة تعتمد قياس الوقود بالكيلوغرام بدلا من الرطل. باختصار، أثناء الفحوصات التحذيرات قبل الإقلاع، أفراد الطاقم الأرضي أخطأوا في تحويل الوحدات الحسابية، شيء اللي أدى لتحميل الطائرة بكمية وقود لا تتجاوز نصف ما تحتاجه فعليا للوصول للوجهة نتاعها. الطائرة خرجت بشكل طبيعي. اللي سوقوا في الطيارة بطبيعة ما في بالهمش، خزانة الوقود فيها كمية غير كافية، وهي بالطبيعة. وهذا اللي صار خلال الرحلة، الوقود بدأ ينقص بشوية لتوقفت المحركات بالكامل. العملاق الجوي اللي يوزن قرابة 100 طن تحول في لحظة من اللحظات إلى أكبر طائرة شراعية في العالم. هذا الكل عادي مكتوب ينجم يصير، ولكن لهنا ردة الفعل هي اللي تصنع الفارق. لما شكون اللي حاول يفركس على في لحظة اليأس أو لحظة الإحباط أو لحظة الكارثة يحاول يلقى حل، ثم شكون اللي يستسلم، ثم شكون اللي بالنسبة ليه الحكاية دي تنجم تكون ما تعني شو جملة. الحسن الحظ اللي القبطان روبرت بريسون كان عنده خبرة كبيرة في قيادة الطائرات الشراعية كهواية، استعار بمهارته المتخصصة باش ينفذ مناورات معقدة خليته يخلي الطيارة طائرة من غير أي قوة دفع لمسافة تجاوزت 45 ميل. وقت اللي الطيارة قربت من الأرض وبالطبيعة فقدت المزيد من الارتفاع، اختار بيرسون التوجه نحو مهبط عسكري قديم في بلدة جيملي في احدى المقاطعات في كندا. لكن المفاجأة كانت ان المهبط ماهوش مهجور كما كان يعتقد، تحول المذمار عام لسباقات السيارات الصغيرة. مكتوب هذا الكل مفاجآت تصير بعد الاجتهاد هذا الكل، يلقى روحه في تحدي جديد، وضعية جديدة. والاكثر من هذا، من سوء الحظ اللي انهارتها ثم احتفالات عائلية

وأفراد الطاقم والأشخاص الموجودين على الأرض، ما ثم حتى إصابة دون إصابات خطيرة. من نهارتها دخلت الواقعة تاريخ الطيران باسم الطائرة الشراعية جيملي، باعتبارها واحدة من أكثر عمليات الهبوط الاضطراري ادهاشا وتعقيدا في تاريخ الطيران. 69 شخص عاشوا على متن رحلة، وبالتالي يتسموا ولدوا من جديد. هذا الكل نعرف ربي سبحانه أكيد، ولكن في كل الحالات قبطان الخبرة متاعه خلت غيرة الموقف 180 درجة. أهلا وسهلا بكم، ذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معاكم مكتوب من هروب رجعين.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فيفري 2019 راينر شيمف. باختصار هو مصور عمره 51 سنة. ال 51 سنة أو النص قرن اللي عاشوا هذي الكل ما يجي حتى شيء بالمقارنة باللي خبيهوله المكتوب. حادثة صارت له في فيفري 2019، من أكثر الحوادث البحرية غرابة وإثارة للدهشة. هو مصور مرشد بحري راينر شيمف عاش تجربة لا تصدق، خاصة اللي في لحظة من اللحظات وقت اللي قاعد يشارك مع فريق في تصوير ظاهرة هجرة السردين الشهيرة قبيلة سواحل بورت إليزابيت في جنوب أفريقيا، وقت كان يحاول الاقتراب من كرة ضخمة من أسماك السردين للحصول على لقطات مميزة لأسماك القرش وهي تهاجم أسراب الأسماك. حدث ما لم يكن في الحسبان. مكتوب اللحظة هذه في لحظة حس لكل شيء حوله ولا مظلم، سواد قاتم ما يشوف حتى شيء، والأكثر حس بضغط قوي برشا. في اللحظة ذيك حس اللي هو أو فهم اللي هو عالق داخل فم الحوت الأزرق الكبير برايت. في اللحظة ذيك اندفع الحوت بقوة نحو أسماك السردين أو الكرة والتجمع الكبير للأسماك، وابتلعوا مع جملة الأسماك اللي ابلعهم عن طريق الخطأ. الأكثر من هذا اللي فك اللحظة ذيك بكل ما فيها من رعب عاشوا في تلك الثواني، ما كانش خوفه الكبير اللي باش يبلعوا الحوت بالكامل، ولكن كان الخوف الكبير كونه باش يغوص به الى الاعماق باعتبار الحوت الازرق العملاق يعيش ياسر في اعماق المحيط. كان يعلم اللي والاكثر من هذا يعني المريء متاع الحوت او القرجومة متاعه والفم المعدة او برشا حوايج كانت تسمح بمرور انسان كامل، ما كانش يخشى باش يجر الحوت معه للأسفل، ولكن كان خوف كل الخوف كونه يمشي في اتجاه الأعماق، وهنا كانت المشكلة. بعد لحظات قصيرة الحوت عمل الاستدارة، افتح فمه جزئيا باش تندفع كمية هائلة من الماء إلى الخارج، وفي اللحظة ذيك قذف راينر مع الماء إلى سطح البحر. الحادثة استغرقت بأكملها قرابة 1.8 ثانية، لكنها بدت وكأنها وقت طويل داخل الظلام التام. راينر عمره 51 سنة، الحادثة ذي أو 1.8 أقل من ذو الثواني كان وزنها أكثر من نصف قرن اللي عاشوا، خاصة الوزن بتاعها كان أحكوا على بكل ما فيها من خطورة وهلع، تجربة صعيبة وصعيبة برشا. المدهش اللي الفحص اللي عملوه له بعد الحادثة أكد اللي هو لم يتعرض لأي إصابة، والأكثر من هذا جسد متاعه بدنه ما فيش حتى حاجة والحمد لله، والأكثر اللي رجع للماء بعد دقائق قليلة فقط باش يوصل الخدمة متاعه. كانت زوجته واحد المصورين يشوف المشهد من القارب في حالة من الذهول والخوف، اعتقدوا اللي ربما شافوا لحظة مأساوية امام عينيهم، لحظة باش تبقى عالقة في الذاكرة، فيلم رعب مش باش يتعاود. الحوت برايد ينتمي الى فصيلة الحيتان العملاقة البالينية اللي تغذى على الكائنات الصغيرة كيما السردين العوالق البحرية وغيره، ذاك علاش يعني
كانت الحادثة غريبة وعجيبة ويتسمى نجت راينر التجربة الاستثنائية، يعني إنسان عاش الموت ولكن يتسمى ولد من جديد. على الرغم اللي من اقترابه الكبير من الموت، راينر ما فقدش الشغف متاعه بالمحيطات والحياة البحرية. من بعد حكاية كونه لو أتيحت له فرصة الحياة من جديد، هو يتمنى بشي يرجع للعالم هذا على هيئة حوت، وهذا يأكد إنسان منسجم مع الأهداف متاعه مع خدمته، وإنسان عنده غرام خاص بالخدمة متاعه. نجم تكون بعض اللحظات في الحياة تكون أقوى من الخوف نفسه، ذكرنا اللي الشجاعة مش هي غياب الخطر بل القدرة على النهوض على الاستمرار بعد مواجهة الخطر. راينر عاش تجربة فريدة من نوعها، يبقى شاهد على قوة الإنسان أمام أكثر المواقف استثنائية وغرابة في الطبيعة. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بنا في الاستماع، أنا بعد شوية نشرة الأنباء ثم رجعين مكتوب من هروب. أهلا وسهلا.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: طابت سهرتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، يوم ترويجي لثمار حبة الملوك بولاية سليانة وسط صعوبات يعانيها القطاع، أبرزها ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية. دعوة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية القريبة من الغابات تجنبا للحرائق وحماية للثروة الغابية. قريبا عودة فعالية الدورة 20 لمهرجان جاز بيتبرقة بعد غياب من دابة سنوات. نظمت ولاية سليانة مساء اليوم بساحة الفنون الزينالية اليوم ترويجي لحبل الملوك بسليانة، وذلك بالاشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وتضمن اليوم الترويجي معرضا لحبل الملوك ومعرضا للصناعة التقليدية وورشات في الرسم على محامل مختلفة ومداخلات موسيقية وعرض فروسية. وأفاد رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين أن غراسة حبل الملوك بالجهة تواجه عديد الإشكاليات، منها تأثير التقلبات المناخية على قدرة الفلاح على حماية المنتوج وضمان جودته.
4: تتلخص اغلب الاشكاليات في قله الموارد المائيه. كما تعرفوا معناها الشجره هذه مغروسه في الاماكن المحاذيه للبحيرات الجبليه وعلى الابار السطحيه اللي تاثرت في المده الاخيره خاصه في السنوات الجفاف بقله الامطار وقله التساقطات. نلاحظوا بعض الاشكاليات انه تاثر الانتاج بالتغيرات المناخيه، قلنا هناك تاثر بالجليده خاصه في الزهار كما نعرفوا اللي هي تنور في اخر مارس، هذيك تكون فيها بعض الايامات اللي تصب لنا فيها جليده وتاثر الانتاج. بعض الاشكاليات الاخرى معناها اللي الفلاح صغار ما همش قادرين باش يعملوا الشباك الواقي اللي تحمي من العصفور وكذلك من تساقط حجر البرد.
2: كما تحدث رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين على جملة من المقترحات العملية لتطوير هذا القطاع وحمايته من الأمراض والتغيرات المناخية خاصة.
4: تم العمل على تكثيف المساحات خاصة في المناطق اللي توفر فيها موارد مائية طريق الري قطرة قطرة، كذلك العمل على غراسة أصناف جديدة متأخرة وتكون سهلة الترويج وتكون مقاومة للأمراض، كذلك سيتم العمل مع البحث العلمي اللي يلزم معناها إيجاد بديل للحامل الطعم اللي هو يتأثر ياسر بالأمراض الفطرية اللي تصير حساسية مفرطة لحامل الطعم ساندسي اللي هو الأكثر اعتماد حاليا، باش نجدوا معنا حامل طعم جديد اللي يكون قادر معنا على تحمل مقاومة الأمراض الفطرية. كذلك هناك العمل على التوسع، كذلك تم العمل ضمن مشروع تطوير المنظومات الفلاحية على القيام بتأطير وتكوين مجموعة من الفلاحين وعديد دليل الممارسات الجيدة كذلك في قطاع، فضلا على العمل على إسناد العلامة المثبتة للأصل لحسن استغلال التنوع الجيني للغراسات.
2: انتفع عدد من الفلاحين المستغلين لبساتين بيولوجية بمعتمدة كسرى من ولاية سليانة من دورة تكوينية تطبيقية انتظمت مؤخرا حول تقنية تلقيح شجرة التين البيولوجية أشرف عليها أساتذة وباحثون خلال يوم ميداني تطبيقي. وانتظمت هذه الدورة ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عبر مصلحة الفلاحة البيولوجية في إطار تنفيذ مشروع ودعم تطوير زراعة بيولوجية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تونس المعروف باسم بيوريست. ويأتي هذا المشروع بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومساندة التعاون السويسرية، كما يهدف إلى تعزيز قدرات الفلاحين وتحسين الممارسات الزراعية الإيكولوجية وتشجيع أنظمة إنتاج أكثر استدامة. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جوية القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. القائد مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية القائد ظافر التميمي:
5: يهدف المشروع هذا إلى استعادة الغابات المحروقة باش نخلقوا بيئة مستدامة ونكونوا الشباب والجيل الجديد على الاستدامة البيئية. فما زوز ولايات شاركت العديد من الحرائق خاصة ولايتي جندوبة وزغوان باش نكونوا موجودين خاصة في تبرقة في عين صبح في ولاية جندوبة، ثم الفحص واد الكبير وشرنافة في ولاية زغوان باش يكون فيهم التدخل بالزراعة، وباش نعملوا مخيمات في المناطق هذه المزروعة. أول حاجة فما تكوين للقادة والكشافين على شنية زراعة الأشجار، وقتاش تتزرع، كيفية العناية بها، وأيضا خلق إدارة مستدامة لإدارة الغابات. اثنين، باش نقوموا بالعديد من حملات الزراعة داخل، قلنا خلينا نبداو بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، باش نشاركوا البلديات وأيضا باش نشاركوا الجمعيات المحلية الخاصة بالبيع. يعني باش نعملوا عملية تشبيك باش نجموا نوصلوا بالحق إلى تحقيق الهدف المستدام، وأنه نربيوا الجيل الجديد على الحماية متاع البيئة متاعنا.
2: دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات خاصة بغابات عين دراهم ونبزة.
6: موسم صعيب، احنا في الاستعداد في كافة الجهات، اشغال متاع الطرائد النارية في فتح جديد والا في تهيئة المسالك الغابية. النقاط السوداء هي المناطق الغابات الكثيفة، جهة سجنان، نفس عين جمال، تبرقة، عين دراهم. ما ننساوش اللي يزيدها سواد اكثر للاسف رود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة. كي تجي منطقة غابية كما عين درام حتى البلديات عندها في التصرف في النفايات متاعها، هذا يتطلب تدخل ويقظة تامة في الحماية المصابات هذه.
2: شهدت مدينة تبرقة اليوم إقبالا هاما من المواطنين على حملة تيرو موبايل للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية التي انتظمت تحت إشراف وزارة الصحة وبمبادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. ومكنت هذه الحملة من تأمين 200 عيادة طبية وإنجاز 130 تحليل تقص، وذلك في إطار تقريب خدمات الوقاية والكشف المبكر من المواطنين. وأكدت الوزارة في بلاغ أهمية هذه المبادرات الميدانية في دعم التشخيص المبكر والوقاية من المضاعفات وتعزيز ثقافة المتابعة الصحية الدورية. يعيش جمهور تبرقة بداية من 2 إلى 9 من جويلية المقبل على وقع فعاليات الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز الذي يسجل هذه السنة عودته بعد غياب دام 6 سنوات ليقدم لجمهوره 7 سهرات متنوعة. ويشارك في عروض هذه الدورة التي تقام على ركح مسرح البحر فنانون من تونس والجزائر ولبنان وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. في الشأن الوطني، دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسميا لتلقي الشكاوي والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. وأوضحت الجامعة في بيان لها أنها تتابع بقلق تزايد شكاوي المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطل الملفات الإدارية وطول أجل الرد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة ومن جر عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا في مناخ الاستثمار واستمرارية المؤسسات والمحافظة على مواطني الشغل. تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول افريقيا جنوب الصحراء الى بلدانهم الاصليه، وذلك في اطار برنامج العوده الطوعيه الى بلدانهم الذي تنفذه وزاره الداخليه بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنيه والمنظمات الدوليه المعنيه. وقال المشرف العام على مخيم بالعمرة من ولاية صفاقس أن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات في 7 من جويلية من سنة 25 و2000 إلى حدود اليوم 14 من جوان 2026 و2000 بلغ 4735 شخصا. وأشار من جهة أخرى إلى أنه من المنتظر أن تلتحق اليوم بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة على أن يتم إعداد ملفات إفرادها حالتها إلى سفارات الدول المعنية. تعقد اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عمل تخصص لمناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتوغولين بالخارج زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 19 من جوان الجاري، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي. وسيجري نفطي وفق بلاغ نظرته وزارة الخارجية اليوم جلسة عمل موسعة مع نظيره التوغولية ستخصص للتباحث حول واقع التعاون بين البلدين وآفاق دعمه وتطويره في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيدين الإفريقي والدولي. في أخبار العالم، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم قرارا بقانون يعدل قانون الانتخابات العامة في إطار تعزيز المشاركة السياسية وتوزيع قاعدة التمثيل الديمقراطية. ونص القرار على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للمفوز بالمقاعد إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحا بدلا من 16 مرشحا. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة، اشترط القرار وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل 3 مرشحين في القائمة الانتخابية، كما خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاما بدلا من 28 عاما، لفتح المجال أمام جيل الشباب للمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية. ومن المتوقع أن يصدر الرئيس عباس مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارة الصهيونية اليوم على لبنان مطالبا بوقف الهجمات الصهيونية، وقال ترامب إن الغارة تهدد بتقويض فرص التوصل لاتفاق سلام مع إيران، وما كان ينبغي أن يحدث هجوم على بيروت لا سيما في يوم مميز ونحن على وشك التوصل لاتفاق سلام مع إيران. وأضاف ترامب قائلا نحن على وشك التوصل لاتفاق من شأنها أن يحقق السلام في المنطقة بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف وقف إطلاق النار. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين بجروح جراء غارة للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عددا من القضايا الدولية بينها الأزمة في أوكرانيا. وقال يوري يوشاكوف مساعد الرئيس الروسي في بيان صادر عن الكريملين أن الاتصال استمر 55 دقيقة وتناول الوضع في المحيط بمذكرة التفاهم التي يجري عددها بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن الرئيس الأمريكي أكد خلال هذا الاتصال أن التوصل لاتفاق في هذا الشأن بات وشيكا. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي مريت تذكيرهم بأبرز عناوينها: يوم ترويجي لثمار حبة تملوك بولاية سليانة وسط صعوبات يعانيها القطاع أبرزها ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية. دعوة البلديات إلى العناية بالمصابات العشوائية القريبة من الغابات تجنبا للحرائق وحماية للثروة الغابية. قريبا عودة فعالية الدورة 20 لمهرجان الجاز بيت برقة بعد غياب دام 6 سنوات. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد في تمام 11 ليلا. صارت طيبة للجميع.

2006 2006 كانت بنية صغيرة اسمها صفية، عمرها 13 سنة، تعيش مع أمها وأبوها، فقر مدقع في قرية إكراباد الهندية. باختصار، الوقت صعيب والفقر ضربت نابه. نظرا للظرف هذا الصعيب، اضطروا الأم والأب باش يوافقوا على عرض. عرض جاهم من مقاول سي لبس عليه. المقاول هذا ما ينجبش، والعرض جاء كونه باش يشري طفلة بشكل آخر. تبناها، ولكن مشكلة تبناها هكا تسمى، في المقابل يوفر لها التعليم، حياة أفضل، مقابل مبلغ مالي شهري يدفع لأمها وأبوها. مهمش، المهم هم يعيشوا. تبدلت حياة البنية هذه تماما وقت اللي الزوجين المقاول وزوجته هزوها لولاية أخرى من غير علم أهلها. تحولت من طفلة تطمح للتعليم الخادمة مغلوبة على أمرها، مكتوب تعيش تحت في ظروف صعيبة، وصعيبة برشا، قسوة والأكثر من هذا عياط، وإنسانة يعاملوا فيها معاملة مش به على الآخر. كان يمارس ضدها أبشع أنواع التعذيب، الحبس، الحرمان من الطعام، هذا بالإضافة لحرق جسد متاعها بأواني الطبخ، وقطع كافة سبل اتصالها بعائلتها اللي ظلت عايشة على وهم اللي هي مازالت تقرأ وعايشة عيشة تحسد عليها. وفي كل الحالات، في كل مرة، البو والأم يتفكروا ويقولوا كونهم أنقذوا بنتهم من الفقر والميزيريا، أنقذوا بنتهم من مكتوب صعيب وصعيب برشا. ديسمبر 2007 صارت كارثة، وقت اللي تم دفع البنية هذه بقوة وهي قاعدة تحضر في الماكلة. الشيء اللي خلى هاك السائل المغلي اللي تحضر فيه زيت ولا غيره يسكب على الجسد متاعها. في بلاصة إنقاذها خلوها حبيسة الغرفة لمدة 3 أيام تعاني من آلام كبيرة وكبيرة برشا، تعفن في أنسجتها خوفا من انكشاف أمرهم. في الآخر وقت الحكاية كبرت وثم خوف من الفضيحة القانونية، قرر يتخلص منها نهائيا، قام بخنقها حتى الموت. ارتكب الجنيد جريمة بشعة لإخفاء الأدلة، ولكن في الوقت اللي تخلصوا منه بكل شيء نجم يدينهم، يعني بعد ضغوط شعبية وبعد ضغوط أعلامية قادتها الأم، تولت جهات عليا التحقيق، اعترفت الزوجة تحت الضغط والاستجواب، شيء اللي خلى من بعد يكتشفوا كيف صار التخلص وصارت الحكاية. مختصر الحديث، اللي 2015 المحكمة أسدلت الستار على القضية بالحكم بإعدام المقاول، سجن زوجته وشقيقها 10 سنوات، عزل المتواطئين من الشرطة والعمال بعد 16 سنة من الجريمة. وفي 11 نوفمبر 2024 سلم الوالدين آخر تذكار من بنتهم وآخر كتابات كتبتها البنية قبل ما تموت. في كل الحالات الكتابات هذه عبارة على مذكرات تأكد
وتبين اللي البنية تمنت كان حلم حياتها راهي بقت مع أمها وبوها، اللي على أساس الاجتهاد متاع أمها وبوها حاولوا ينقذوها من مكتوب الفقر، كانت بالنسبة لها عبارة يعني هما اللي سلموها للموت من غير ما يشعروا، وهما ماشي في بالهم أو عايشين على وهم كون هما ينقذوا فيها. ساعات وأحيانا الفقر، ولكن في نفس الوقت تعيش حياة شريفة وحياة كريمة مع والديك خير بفلوس الدنيا الكل، وخير من يعني هالسيناريوات هذه اللي تنجم للأمانة تقضي على الطفولة وتقضي على الإنسانية. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع مكتوب من هروب رشيد.

الزهايمر مكتوب مرض قاتل صعيب برشا، يقضي على المدارك تاع الإنسان، خاصة الوعي، الذاكرة، توصل أقرب الناس ليك عادش تعرفهم، والأكثر حتى روحك ما عادش تعرف روحك. قصتنا هذه كله مكتوب، مرض مع أن ما نعمله حكمة ربي سبحانه، واحد يطلب اللطف، ولكن في قصة أثارت دهشة الأطباء والباحثين حول العالم. امرأة عمرها 80 سنة تعاني من الزهايمر مرحلة متقدمة. المشكلة اللي حالتها ما يؤس منها، باعتبار الزهايمر خاصة كي تبدأ مرحلة متقدمة، العيلة والمرافقين واللي معاها يلزم يتأقلموا مع الوضع، يحاولوا يعسوا عليها، يحموها من روحها ويحموها في كل الحالات باش يخرجوا بأخف الأضرار، خاصة اللي فقدت الكثير من قدراتها الإدراكية مع تقدم المرض. لكن اللي غير المكتوب باعتبار الزهايمر في المرحلة هذه ما منه هروب، ونتيجته معروفة، يعني تكون الإنسان يصل حتى إلى مراحل، خاصة في ما يتعلق بال يعني العزلة، وما عادش تكون عنده علاقة بالناس ويوصل يعني. ولكن اللي صار في الحالة هذه صدفة غيرت المكتوب هذا تماما. المرأة هذه يعني تناولت جرعة من فترة ذي على أساس فقاع بلغتنا احنا، يحتوي على مادة السيلوبين، والأكثر من هذا اللي هالمادة هذه تخليها تدخل في حالة نوم عميق. استمرت قرابة 19 ساعة وقت الفاقت، حكت، وذي الشيء اللي خلى الأمر استثنائي. نجمت تحكي بجمل كاملة مرة أخرى، تتعرف على أفراد عائلتها، ترتدي الملابس متاعها وحدها، ولكن غير ممكن بالمرة. والأكثر استعادة التحكم في قدراتها الجسدية. يكفي باش نذكره اللي هالقدرات هذه فقدتها لمدة أكثر من 5 سنين تالي. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وقت اللي اخذت جرعة ثانية بكمية 3 غرامات، التحسينات هذه زادت استمرت، شيء اللي خلى الباحثين يتسائلوا حول الإمكانيات اللي تنجم تكون أو تظل موجودة داخل الدماغ حتى في المراحل المتقدمة من الأمراض العصبية كيما الزهايمر وغيره. الباحثين البعض يشوف أن القدرات الوظيفية قد لا تكون مفقودة بالكامل، بل ربما تبقى موجودة، ولكن يصعب الوصول عليها أو الوصول إليها في الظروف الطبيعية. تشير أحد الفرضيات اللي المادة هذه الموجودة في الفطر قد تؤثر في الشبكات الدماغية المسؤولة على أنماط التفكير المعتادة، شيء اللي يسمح بإعادة التواصل المؤقت بين مناطق مختلفة بالدماغ. شيء ذي يعني خلى الكثير من الدراسات والكثير من الحواجة اللي تنجم تخلينا نوصلوا للدواء، خاصة في الزهايمر في مثل هذه المراحل. والحادثة هذه اللي صارت لهذه الامرأة تنجم تغير تماما مجرى الأحداث 180 درجة، وتنجم تخلينا نفهموا الظاهرة هذه بشكل أفضل. أحيانا ذكرنا الاكتشافات الغير متوقعة اللي العلم ما زال يحمل الكثير من الأسرار، اللي الأمل ينجم يظهر في أكثر لحظات اللي تبدو مستحيلة، ولكن تبقى الحاجة للمزيد من الأبحاث أمر ضروري، باعتبار القصة تعطينا لمحة ملهمة عن قدرة الإنسان وقدرة الدماغ
على مفاجأتنا بطرق لم نكن نتخيلها تمام. ذاك التعقبين في الاستماع، وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من مكتوب من هروب. شكرا عياد، شكرا محمد أمين، شكرا لكل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. في لمن.

0: الحادية عشرة ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. دعا المدير العام للغابة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات خاصة بغابات عين دراهم ونفزة. مكنت الحملة المتنقلة للتوعية والتقصي حول اضطرابات الغدة الدرقية انتظمت اليوم مدينة تبرقة من تأمين 200 عيادة طبية وإنجاز 130 تحليل تقصي. وأنجزت الحملة بإشراف وزارة الصحة وبمبادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية في إطار تقريب خدمات الوقاية والكشف المبكر من المواطنين. نظمت ولاية سليانة مساء اليوم بساحات الفن الزينالية اليوم الترويجي لحبل ملوك بسليانة، وتضمن اليوم الترويجي معرضا لحبل ملوك ومعرضا للصناعات التقليدية ورشات في الرسم على محامل مختلفة ومداخلات موسيقية وعروض الفروسية. تم اليوم ترحيل 51 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. ذكرت صحيفة وول ستريت اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار بيان وشيك يؤكد أن الولايات المتحدة وافقت على اتفاق مع إيران. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: فيسبوك.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

طابت أوقاتكم. نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لموسيقى فيلم The Godfather لنينو روتا. لقد بدأ رجلا من هذا العالم، تسببت قدرته على فصل نفسه والعيش كما لو كان خارج إطار الوقت والحياة وحقائق الواقع، مفاجأة حقيقية من حوله. لقد كان متواضعا بشكل لا يصدق وغير مبال تماما بالسلع المادية والشهرة والكفاح من أجل الحصول على مكان في الشمس، وحصل على نفسه أعراب موسيقى الأفلام دون أن يهتم بها. لقد قام ببساطة بتأليف موسيقى والتي كانت مخصصة لأول مرة في تاريخ السينما العالمية للتخلص من شاشة السينما إلى حياة مستقلة، وفي النهاية تكوين عالمه الرابع، عالم نينو روتا. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو ديفيرتيمنتو لآلة الكونترباس والأوركسترا.

ولد ملك موسيقى الأفلام في عام 1911 في ميلانو، تمت تسميته جوفاني روث رينالدي تكريما لجده جوفاني رينالدي الذي كان موسيقيا وملحنا محترفا. كانت والدة نينو روتا عازفة بيانو، لذلك في الواقع أصبحت نينو روتا موسيقيا من الجيل الثالث لعائلتها. أصبحت الأم أو المعلم موسيقى لنينو تحت قيادتها، أتقن أساسيات لعبة البيانو، وفي 8 سنوات حاول بالفعل تأليفها. ليس من المستغرب أن يصبح الملحن الشاب في سن 11 مشهورا ومؤلف كتاب خطاب الطفولة القديس يوحنا لمعمدان. كان الخطيب قد نظم في باريس وميلانو وتحدثوا عن طفل موهوب وكان يتعين عليه حتى مقابلة والتي يمكن استخدامها للحكم على شخصية الصبي الاستثنائية.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لكونسيرتو سواري لنينو روتا. في عام 1930 ذهب روتا بناء على اقتراح من أرتورو توسكانيني، وهو أكبر قائد أوركسترا في إيطاليا. ذهب روتا إلى أمريكا حيث التحق بمعهد كورتيس الموسيقي في فيلادلفيا، وتلقى دروسا في التأليف والتوزيع. بعد عودته إلى المنزل أصبح نينو روتا مركزا في دراسة الأدب دون التوقف عن تأليف الموسيقى. عشرات الأوبرا والبالي خرجت أعماله السيمفونية من تحت قلمه الملهم بسهولة متساوية. نستمع للا باساريلا داديوت.

في عام 1939 دعي نينو روتا لإلقاء دروس في المعهد الموسيقي باتشيني في باري، ومنذ ذلك الحين دخل المعهد الموسيقي مصيره إلى الأبد. في عام 1950 أصبح مدير هذا المعهد وعمل في هذا المنصب حتى نهاية أيامه. بدأت علاقة حبه بالسينما في عام 1993 بفيلم ترينو بوبولاري للمخرج رافائيل ماتاراترو الذي كتب الموسيقى له. صحيح أن حقيقة أنها ستكون رواية وفيلم هو مقدمة فقط، واشتغل نينو روتا موسيقى هذا الفيلم بدافع الفضول والرغبة في تجربة نوع جديد لنفسه.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لجاتو باردو سويت. اقتناعه المبدئي بأنه لا ينبغي أن تكون الموسيقى راضية عن دور الرسم التوضيحي الثابت لمؤامرة الشاشة، ولكن يمكن أن تكون بمثابة عنصر من عناصر الدراما لتكون نفس نبض الصورة لتقويتها مع كل فيلم لاحق.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم. أجمل الأوقات وأمتع أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحا.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الفاجل تاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: انتخاب طبيبة تونسية في منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل فجر اليوم الاثنين في المكسيك مشاركته في كأس العالم بمواجهة السويد. في المستجدات العالمية، واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق سلام رسمي ينهي الحرب بشكل فوري ودائم ويشمل لبنان. وباكستان تعلن توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل. وفي مستهل هذه النشرة، نشير إلى توصل واشنطن وطهران الليلة إلى اتفاق سلام رسمي ينهي الحرب ويوقف بشكل فوري ودائم جميع العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، على أن يتم توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل في سويسرا. ولنا عودة إلى تفاصيل الملف عقب استعراض أنبائنا الوطنية. وتمت مساء أمس السيطرة على حريق نشب في مصنع للأدوية في المنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان. تفاصيل هذا في المراسلة التالية للزميلة حنان العباسية.
3: تم السيطرة عليه ومنع انتشار النيران إلى المصانع المجاورة، وذلك وفق ما أكده لنا مصدر من الحماية المدنية، كما أكد أن النيران نشبت بمغازة لخزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وتبلغ مساحة المغازة 700 متر مربع، وقد تواجهت على عين المكان 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان وتعزيزات من بعض الولايات المجاورة. وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة ومحل متابعة من طرف وحدات الحرس الوطني بولاية زغوان. حنان العباسي، جبل الوسط، للإذاعة الوطنية.
2: وتمكنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية سليانة من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمعتمدية سليانة الشمالية، أتى على أكثر من 15 هكتارا من القمح، وأدى إلى تصهد عدد هام من أشجار الزيتون. كما تسبب حريق النشب مساء أمس بضيعة فلاحية وشركة أحياء فلاحية بمعتمدية جندوبة الشمالية، تسبب في إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب، حيث تمكن أعوان الحماية المدنية وعدد من الفلاحين والمتطوعين من إطفاء الحريق والحد من توسعه. هذا وأطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا أمس دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. دائما في الشأن الوطني، حيث تم انتخاب الدكتورة لميا والناس بسباس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني. تضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية. وأكدت الدكتورة لميا والناس بسباس أن هذه الثقة تمثل مصدر فخر ومسؤولية جديدة لمواصلة العمل من أجل دعم البحث العلمي والمساهمة في تطوير جودة الرعاية الصحية. في الشأن التربوي، انطلقت أمس حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. كما تنطلق بداية من اليوم الاثنين حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. يعلن منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية والذي تنظمه جامعة تونس المنارة اليوم أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة:
4: منتدى تونس إفريقيا من أجل المرونة الصحية والعدالة الاجتماعية، هذا الموعد العلمي وكذلك استراتيجي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين والشركاء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية ومن خارجها كذلك، بالتفكير في مستقبل أكثر استدامة للصحة الإنسانية. المنتدى هذا في نطاق مشروع تونسي أمريكي بين جامعة تونس المنار وجامعة بروكلين الأمريكية حول مؤشرات الأمن الصحي الإفريقي اللي باش يكون فيه تقييم الأنظمة الصحية وكذلك استراتيجيات المرونة والاستعداد لمجابهة المخاطر في 24 دولة في إفريقيا. يعني المشروع هذا عنده سنة من اللي انطلقنا فيه، وصلنا الآن إلى الخاتمة، باش نعرضوا كل النتائج لكل البلدان، باش تكون افتتاحها من طرف وزير الصحة، باش نعرضوا له نتائج التقييم هذا وباش نقدموا المخرجات وإن شاء الله باش يقع تطبيقها في تونس وكذلك في جميع البلدان الإفريقية. والهدف الرئيسي هو من أجل تعزيز الاستعداد ومجابهة المخاطر كيما كوفيد 19 ودعم العدالة الاجتماعية وبناء أنظمة صحية أكثر مرونة.
2: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من موقع إلكتروني ينتحل هوية مؤسسات مالية من أجل استنساخ تصميم ومحتوى مواقع رسمية لتضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. هذا ودعت الوكالة المستخدمين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ينظم المرصد الوطني للشباب يومي 17 و18 من جوان بالعاصمة النسخة الأولى من المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية محمد علي بن مبروك:
5: ظهر هذه فيها جملة من الجلسات والعروض تخص الشباب واستعمالهم للتكنولوجيا والإنترنت. المواضيع اللي بيتم تداولها هي حول التهديدات السيبرنية والجرائم السيبرنية زادة والأطر القانونية اللي تحميهم من المخاطر، كيف حمايتهم من الاستقطاب نحو الإرهاب وتبييض الأموال. فما جلسات تتم الشباب المبدع والمتفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، باش نعرجوا زادة على برامج الدولة لتأطير الشباب نحو الخلق والإبداع في مجال تكنولوجيا الاتصال من خلال البرامج والأنشطة اللي تشرف عليهم الدولة. المنتدى هذايا تسبق تمارين سيبرنية من نوع CTF على مدى 17 ساعة لفائدة الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة.
2: يستهل منتخبنا الوطني عند الساعة 3 من فجر اليوم الاثنين مشاركته في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمواجهة منتخب السويد في ملعب مونتري بالمكسيك. مباراة تندرج ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا منتخبي اليابان وهولندا، فحظا سعيدا لعناصرنا الوطنية. بعد فصل قصير، واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق سلام رسمي ينهي الحرب بشكل فوري ودائم ويشمل لبنان.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانسيان.
2: أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام رسمي بين واشنطن وطهران سيتم توقيعه يوم الجمعة المقبل في سويسرا. اتفاق ينص على الوقف الفوري والدائم لجميع أشكال المواجهات العسكرية الدائرة في المنطقة على جميع جبهات القتال بما في ذلك الجبهة اللبنانية. من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق رسميا مع إيران، مصدرا أوامره الليلة للجيش الأمريكي برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن الجانب الإيراني سيفتح مباشرة مضيق هرمز أمام السفن دون فرض أي رسوم. من جهتها اعتبرت قطر في بلاغ لوزارة خارجيتها أن مذكرة الاتفاق الإيرانية الأمريكية تعد خطوة نحو توطيد السلام وتعزيز النمو الاقتصادي إقليميا. وعقب الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، سجلت العقود الآجلة لخام البرنت هبوطا بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 83.96 دولارا للبرميل. في لبنان، وقبل الإعلان عن اتفاق وقف الحرب في المنطقة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات واسعة على بلدات عدة بالضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت 3 شهداء و16 مصابا، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت خلالها تجمعا لآلية الاحتلال الإسرائيلي وجنوده بقصف صاروخي ما خلف إصابات مباشرة. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انتخاب طبيبة تونسية في منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل فجر اليوم الاثنين في المكسيك مشاركته في كأس العالم بمواجهة السويد. واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق رسمي لينهي الحرب بشكل فوري ودائم ويشمل لبنان. باكستان تعلن توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال،
0: تحاليل فنية،
1: قراءات تكتيكية،
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة الثالثة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يصير فيها النوم وتحضر فيها الجريتا والإسرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: التونسية. المسألة مسألة ذوق. كيجي الليل تتبدل الأصوات،
1: تبدأ القصص.
0: نصغي إليك، نصغي إليك. فتحدث إلينا.

0: الشغبي.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عدد جديد من شادون وحنين. بالنسبة لنا احنا هذه الحلقة الأولى بعد انطلاق البث من جديد في استوديو 5، استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي الله يرحمهم وينعمهم. نرحب بكم الناس كل على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ليلة ساعتين فقط في هذه الرحلة، بعد مش تقعدوا مع لبيب الصغير وقسم الرياضة والاستعداد لمتابعة الفعاليات كأس العالم. إن شاء الله موافقين وليداتنا اللي في المكسيك، أهلا وسهلا بالناس الكل، رحب بكم. بطبيعة الليلة باش نخرفوا خرافة كما العادة، مناش باش نقطعوا هذه العادة. وخرافة الليلة عنوانها الورثة. مرحبا عبد اللطيف الوسلاتي، منورنا في استوديو 5. نبدأ بالغناية ثم نرجع لبقية التفاصيل. موعدنا الليلة من شادون وحنين.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كما قلت لكم الليلة باش نخرف خرافة كما العادة، والخرافة عنوانها الورثة. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان فما راجل كبير عنده من الرزق ما شاء الله، كما يقولوا توانسة ما يعرفش طرف خلاوي. إن شاء الله ربي يرزقكم الحلال الطيب. كان عنده 3 وليدات، كبر وقرى وورى حتى ولاو ما شاء الله يسروا العين والخاطر. الدنيا تجري والعمر يمشي معها، وجاء نهار وربك سبحانه الحي الذي لا يموت خذ أمانته وتوفى هك الراجل عليه رحمة الله هو وجميع موتانا، وخلى 3 صنادق لصغاره، كل صندوق مكتوب عليه اسم من أسامي ولاده. بعد ما عملوا الواجب مع أبوهم ووصلوه لبلايستو، تقابلوا باش يحلوا هكا الصندوقات اللي خلاهم المرحوم وباش يشوفوا ايش فيهم. كل واحد حل الصندوق اللي مكتوب عليه اسمه. الصندوق الأول لقاو فيه ذهب، والصندوق الثاني لقاو فيه عظام، والصندوق الثالث لقاو فيه كمشة تراب. دخلوا بعضهم الأخوة واختلفوا ما بيناتهم. الزوز الصغار قالوا كيفاش واحد ياخذ الذهب ونحن ناخذ عظام وتراب، وكثر الكلام وزاد العرك حتى جات الحاجة اللي هي أمهم باش تشوف حل هالخلاف. خلاف هذايا ممكن يعمل مشاكل وقطيعة بين الأخوة، وهي تحبهم يقعدوا ديما ملمومين كما كانوا قبل منامعين بوهم. قالت لهم أنا ما عنديش فتوى لهالكلام، لكن براهو للشيخ اللي في الجبل، راهو مشهود له بالمعرفة والخبرة، وهو طوى يقول لكم كيفاش تقسموا كيفاش تتفاهموا ويفتي لكم فيها القصة. أنا الحقيقة ما فهمت منها شيء، وبوكم ما وصاني على حتى شيء. المهم هزوا زادهم وزوادهم وتوكلوا على ربي للشيخ. وفي الطريق لقاتهم فرس حمراء حجلة غرة مزيانة ما تتمنى تهز منها عينيك. وبعد مشاو شوية لحقت الفرس وراهم، كي تلفتوا شافوها من القفاء شافوا شكلها ياسر خايب، بديلها رقيق وساقيها قصار وضعيفة وما فيها ما يتشاف. استغربوا منها شوية لكن كملوا طريقهم. المهم هم في الطريق طلعت لهم حشاكم هامة، حشاكم لفعة كبيرة طلعت من فم الحفرة، خافوا منها شوية وقعدوا يضربوا فيها بالحجر يحبوها ترجع لحفرتها، وهي شيء ما تحبش تتحرك من بلاصتها. استغربوا منها وبعدوا من طريقها وفاتوها وكملوا رحلتهم. شوية وهما ماشيين في الطريق لقاو جمل في أرض قاحلة ما فيهاش ريحة الخضار. لقاو هكا جمل سمين مربرب شكله بيه صحته الله يبارك، حاروا فيه وقالوا كيفاش جمل سمين في أرض جدبة وفقر لا فيها عشب ولا خضار ولا ماء. وكيف العادة استغربوا شوية وكملوا ثنيتهم حتى دخلوا البلاصة أخرى فيها الربيع والخضار والشجر والعشب والماء وفيها الخيرات السبعة ما شاء الله وتبارك الله. جاءوا يرتاحوا تحت شجرها، هما قعدوا وتلفتوا شافوا جمل الآخر شكله خايب ضعيف الضلوع باينة تقول ليه سنين ما بقش حاجة. خسروا البعض مستغربوا شوية، قالوا احنا هنا ماشيين للشيخ طو نسألوه بالمرة على الحاجات هذية اللي ريناهم بالك يعرف لهم تفسير. المهم كملوا طريقهم حتى وصلوا دار الشيخ، زعم بش يجاوبهم على حكايتهم وبش يجاوبهم على أسئلتهم في هالحاجات اللي شافوهم في الثنية، ولا الشيخ نفسه بش يقولهم ليه وليكم ربي وترسيلهم يرجعوا كما يقولوا بخفة حنين. التفاصيل نعرفوها بعد ما نسمع الأغنية.

مرحبا مستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. أهلا بكم الناس الكل أوفياء هذا البرنامج. نرجع لخرفتنا نحكيه على هكا ثلاثة وليدات اللي بو متوفى خللهم صنادق، واحد خلله صندوق فيه ذهب، واحد خلله صندوق فيه عظيمات، واحد خلله صندوق فيه حفنة ترى. مشاو أمهم قالت لهم مشاو للشيخ اللي في الجبل، تو هو يدلكم على حل المعضلة هذه خاطر هما ما تفهموش. في الثنية شافوا حاجات غريبة الحقيقة، تو نفهموها في تفاصيل الخرافة. كملوا طريقهم حتى لين وصلوا لدار الشيخ، دقوا على الباب، حلت لهم بنته هيا السلام عليكم. ردت عليهم السلام، قالوا لها وين أبوك الشيخ؟ قالت لهم بابا أطلع يندم. باهي أخوك وين؟ قالت لهم أخويا طلع يطلق في الظالم على المظلوم. وأمك؟ قالت لهم حاشاكم شاد تعصي في ربي. ومن بعد زادت قالت خير أنتم تسألوا تفضلوا شنو تحبوا. قالوا لا والله عنا مشكلة وحلنا فيها، وأمنا هي اللي بعثتنا للشيخ. قالت لهم قولوا لي بالك شينا النجم نعاونكم، قولوا شنو عندكم. قالوا لها بونا كيف توفى خلانا ثلاثة صنادق، كل صندوق مكتوب عليه اسم واحد منا. وقت اللي حليناهم لقينا واحد مليان ذهب، والثاني مليان بالعظام، والثالث مليان بالتراب. قالت لهم معناها المرحوم بوكم مخلي بقر وبل وغلم وأراضي. قالوا لها هاي صحيح. قالت لهم صاحب صندوق الذهب ياخذ صندوقه وما ياخذ معاه حتى شيء ثاني، وصاحب صندوق العظام ياخذ البل والغلم وما ياخذ معاهم حتى شيء، وصاحب صندوق التراب هذاك ياخذ الأرض والمزارع. هيا فرحوا هكا الوليدات بالحل وتفاهموا وتحلت المشكلة وفي الخلاف بيناتهم وهما راضين. قالوا لها بيه طو احنا جايين صادفونا حاجات نحبوا نستفسروا عليهم. قالت لهم شنو اللي صادفكم؟ قالوا لها صادفتنا فرس من القدام محلاها تحلى في العين وسبحان ربي شخلق، وكي عطاتنا بالقفال لطف خايبة على الاخر. قالت لهم هذيك الدنيا كان عطاتك بالوجه ما فيش أزين منها، وكان عطاتك بالقفال وسيباتك ما فيش ما أخيب منها. قالوا لها باهي، والهامة اللي طلعت من الحفرة

باهي، شنو قصدك انت وقت اللي قلت لنا بوك ماشي يندم؟ قالت لهم هاوش نقول لكم، اما اختاروا انكم تسمعوني غناية باش نفسر لكم على قلت لكم وين مشى بابا وين مشى اخويا وين مشيت امي. نسمعوا الغناية ونرجع.

0: سمرة.
1: كان هذا مصطفى الشرفي في لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، وانتم معنا في شد وحنين أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة. الليلة حلقة استثنائية خاطر نحدنا الماضي ساعتين فقط، ثم من بعد يستلموا قسم الرياضة وإن شاء الله مربوحة. أهلا وسهلا بكم الناس كل. كنا نخرف على خرافة الورثة اللي هي تحكي على الراجل اللي خلى ثلاثة أولاد وخلى لهم ثلاثة سنادق، مرضاوش بالقسمة متاعهم اللي قسمها لهم بوهم، مشى ولمهم قالت لهم مشيوا فما شيخ في الجبل شوفوا معاه تو هو يحل لكم المشكله. كيف مشاو ما لقاوش الشيخ، لقاو بنته، قالت لهم اللي الصندوق اللي فيه الذب ياخذ الذهب، وكاهو الصندوق اللي فيه العظام معناها راهو خلوا خلاله كل ما هو حيوانات، والصندوق اللي في التراب معناها راهو خلاله الاراضي والمزارع. من بعد قالوا لها خاطر هي قالت لهم وقت سالوها على ابوهم قالت لهم راهو مشى يندم، وخوها قالت لهم مشى يطلق في الظالم على المظلوم، وأمهم قتلهم حشاكم شاد تعصي في ربي. عاد قالوا لها شو معناها، معناها شنو المعنى من أنك تقول بابا مشى يندم؟ قالت لهم نقصد أنه مشى يحرث، واللي يحرث ضروري باش يندم. كان جات صابة يقول يا ريتني حرثت أكثر راني حصلت أكثر شعير ولا أكثر قمح، وكان جا جفاف وما صارش منه يقول يا ريتني ما حرثتش راني ما خسرتش جهدي وحق الزراعة والحرث. ففي كل الحالات باش يندم. قالوا لها أمك اللي ماشية تعصي في ربي. قالت لهم أمي ماشية حشيكم تبكي في موت جارنا، والنواح ما هو عادة في بعض المناطق اللطف علينا وعليكم، وهو معصية. قالوا لها أخوك اللي ماشي يطلق في الظالم على المظلوم مش معناها هذه. قالت لهم أخويا ماشي يصطاد يسيب في السلوقي على الأرنب ويسيب الصقر على الحجل، ما هو سلوقي هو الظالم والأرنب هي المظلومة والصقر هو الظالم والحجلة هي المظلومة. المهم قالوا لها بارك الله فيك وسمحنا في تعبك، وإحنا توا ما عدناش محتاجين الوالدك باش نعرفوا منه حل المعضلة متاعنا والمشكلة اللي صارت لنا، هك انت الحمد لله حلت لنا المشاكل الكل وما شاء الله. إذا كان أنت بنت وعلمك هكا فما بالك الشيخ، كان استحقينا مرة أخرى تنرجعوا. هيا روحوا شدوا ثنيتهم روحوا راضيين، وفي الطريق قالوا هالمرأة ربي يخلف عليها ولازم يخذها واحد منا، وبدأ كل واحد فيهم يقول أنا ناخذها، وتعاركوا على خاطرها أشكون اللي خذها منهم. مش مشكلة، المهم أنه العرك بيناتهم مش بشيوفة، كل مرة بشي يلقاو حكاية يتعاركوا عليها. كان ما تعاركوش على الورثة، ما تعاركوا على الطفلة اللي بيش يخطبوها، كان ما تعاركوش عليها هي، طوي يتعاركوا بعد على صغارهم وعرك صغارهم، والحكايات هذية ما توفيش. وعرك الأخوة ما هو في ساعة ما يبرد وفي ساعة ما يوفى وما يخليش أثر في القلوب، خاطر الأخوة في نهاية الأمر يرجعوا خيين ويرجعوا يتصفاو، حتى ولو كان الحكاية كانت بيناتهم كبيرة كيما تصفاو هما بخصوص الورثة اللي على الأول غضتهم رواحهم الزوز الصغار كيفاش خوهم ياخذ الذهب وهما ما ياخذوا حتى شيء، ومع ذلك مشاو معاه باش يفهموا شنو اللي يلزمهم يعملوا. هما يقعدوا اخوات ولازم كل ما وين تقابلهم مشكلة ما ينجموش يحلوها يلتجؤوا للي أكثر منهم حكمة ومعرفة، ويرجعوا بعد ما يوفى الخلاف وخيان كان ولا صار ولا كان خلاف. وحكايتنا طابة طابة، والعام الجاي جينا صابة، وربي يخليكم.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحليها حكاية
0: محليها محبة
1: محليها عشرة.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم وأسعد الله مساءكم أينما كنتم، ونقدم إليكم موجز الواحدة بعد منتصف الليل. يستهل منتخبنا الوطني عند الساعة 3 من فجر اليوم الاثنين مشاركته في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمواجهة منتخب السويد في ملعب مونتيري بالمكسيك. مباراة تندرج ضمن المجموعة 6 والتي تضم أيضا منتخبي اليابان وهولندا، فحظا سعيدا لعناصرنا الوطنية. المركز الوطني لنقل الدم بتونس يدعو في بلاغ اليوم كافة المواطنين للإقبال على حملات التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح. السيطرة على الحريق الذي نشب مساء أمس مصنعا للأدوية في المنطقة الصناعية بجبال الوسط من ولاية زغوان، ووحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية سليانة تتمكن من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمعتمدية سليانة الشمالية. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يعلن أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. في الشأن الدولي، واشنطن وطهران تتوصلان لاتفاق سلام رسمي ينهي الحرب ويوقف بشكل فوري ودائم جميع العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. ورئيس الوزراء الباكستاني يعلن أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران سيبرم في سويسرا يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر أوامر للجيش الأمريكي برفع الحصار